0: Ziua la fin.
1: Tappa al muzica. Ziua la fin. Sud com.

0: Hit.
1: Plus Diwan FM.
0: Diwan FM. Non-stop music. Non-stop.

지원아가 숫고

في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم

0: سبايا واحدة في نار والأخرى شمع ضوايا فيها كنار.
1: تيوانا فهم صوتكم.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma sif yahla. D1FM. Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm diwanfm فلاش نيوز
6: موجز السابعة diwanfm مصباح الخير. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بلغت حوالي 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه، مضيفة أن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. النائب البرلمان أسمى درويش تدعو إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لابد منها يفرضها توصل وارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأكدت النائب في تصريحها لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأن أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة، ويحد من الاستهلاك المتزامن للطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية، كما سيجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوي مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة. الحكومة الإيرانية تؤكد الصمود في مواجهة مؤامرات العقوبات الظالمة، مضيفة أن مسار الدبلوماسية والدفاع متكاملان لا ينفصلان لصون المصالح الوطنية والأمن وكيان البلاد. وقالت الحكومة الإيرانية أنها تركز على حل القضايا الاقتصادية إدراكا منها للتحديات المعيشية وضغوط العقوبات الظالمة والحروب الأخيرة. سماع دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات في وقت مبكر اليوم السبت بعدة مناطق من العاصمة النيجيرية نيامي التي تشهد هجمات لجماعات مسلحة من وقت إلى آخر. ووفق وكالة رويترز للأنباء فقد ذكر شهود عيان أن أصوات إطلاق النار سمعت حول مطار ديوري هماني الدولي بالمدينة وبالقرب من القصر الرئاسي، بينما قال شهيد ثاني أن تبادلات لإطلاق نار كثيف حدثت ولا تزال مستمرة حول القصر الرئاسي دون مزيد من التفاصيل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

0: سما ضوايا فيها كنا.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: تسمعوا ديوان فهم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فهم
1: صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
1: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
3: ويكند على الكيف هذه ديوان فام من السوعة حتى النص النهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية في ديوان فام. رفقكم أنا جيهان السليني في الميكرو برانسيبال, فاروق السويسي في قمرة القيادة في الإخراج, ووجدان العوني في الإخراج الرقمي, كيف زميلتنا شيماء الهمامي في الإعداد والتنسيق. رحبوا بكم وقولوا لكم صباح الخير فريق كامل. جينا نحب نونسوكم حتى النص النهار بمختلف في الفقرات متاعنا بالموزيكا وبالحكايات والمتابعات. خلي نقولكم اللي بعد شوية نعملوا طلع على حالة الطقس, ولكن توا خلينا مكملين مع الموزيكا التونسية.

0: واحد من سبعة نص نهار.
1: ويكند على الكيف من سبعة لنص نهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية لديوان FM. مرحبا بكم كاملين معكم حتى لنص نهار. هذه هي الموزيكا متاعنا وهذه هي الفقرات متاعنا. وقايد توا باش نمشيو نعملو طلع على حالة الطقس في لو بوان ميتيو.
0: ميتيو
1: حسب نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه طقس اليوم السبت 29 أوت يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد اللي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل الجهات الشرقية ومحليا الجنوب مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات كما تتقوى زادة آخر النهار في الجنوب الشرقي وأثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب في الشمال قليل الاضطراب في بقية السواحل والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى ما بين 36 و 40 درجة في المناطق الساحلية وفي المرتفعات ما بين 41 و 46 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. هذه فكرة على الطقس اليوم السبت. إن شاء الله تعديوا الويكاند في أفضل الظروف، إن شاء الله تستمتعوا بوقتكم في عطلة نهاية الأسبوع. بيانتو نهاية العطلة للصغيرات ولكل الإطار التربوي الغونتخيز كوليغ على الأبواب. احنا باش نتابعوا معاكم الأخبار، باش نتابعوا معاكم مختلف الفقرات متاعنا، شوية أخرى نعملوا طلع على المواعيد الثقافية ونكملوا معاكم بالموزيكا.
0: ميتيو

0: Publicité.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يا كمر الليل أنا بوقت الويل
1: إكليلي القفصي وأنت بن سعيد عرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان FM عسلامة. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يقول أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من ليلة البارحة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال بتين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كمية أخرى بمخازن الشركة في رادس والصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. وأضاف أن عملية التزويد ستتواصل بصفة مكثفة، حيث ستتولى الشاحنات نقل كمية من البنزين والغازوال من مستودعات الشركة في رادس والصخيرة إلى مختلف محطات الوقود. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أشرف على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية الحالية، وأكد ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية بما يمكن من حسن استقبال الطلبة وخاصة الطلبة الجدد ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العودة الجامعية، بما يساهم في توفير بيئة جامعية ملائمة ومحفزة على النجاح والتميز وتدفع نحو تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي وفق بلاغ صادر عن الوزارة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن إبرام صفقة ضخمة مع كاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط في فنزويلا. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤول في البيت الأبيض أن المشروع المشترك بين الحكومة الأمريكية ومشغل خاص يتمتع بالخبرة في فنزويلا سيحصل على امتيازات مدتها 100 عام لحقول نفطية تبلغ إجمالي احتياطاتها المؤكدة 63 مليار برميل. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن ممرات الملاحة الدولية من مضيق هرمز بدت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. وقال قائد المركزية في بيان أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق، كما تحمل على متنها ما يقارب 750 مليون برميل من النفط الخام. ختاما، طقس اليوم يتميز بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار قبل أن تشمل بعض الجهات الشرقية ومحليا الجنوب مع إمكانية تساقط البرد. وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى وأخير النهار بالجنوب الشرقي وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر يكون مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 36 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات، وبين 41 و46 ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقري. أخير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: ناف أبلاندا.
0: ديوان فان فلاش سبور.
3: صباح النور، شنهاركم زين. اليوم تلعب مقابلات والدفعة الأولى لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل المباريات بداية من 4:30 متاع العشية مقولة على ديوان سبور. النادي الإفريقي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم حسام بولعريس وتقنية الفار لمنتصر بالعربي في ملعب الشتيوي. مستقبل الرياضي بالمرسى يواجه تقدم الرياضي بسقيط الدير بإدارة الحكم عبد السلام ماني وتقنية الفار لدرصاف الجنواتي. استاد بن جنات قمة لقاءات الجولة بين الاتحاد الرياضي المنستيري والملعب التونسي بإدارة الحكم حسني النيلي وتقنيه الفار لماليرو هيلدر. مش بعيد برشا على المستير في صفاقس ملعب الطيب المهيري سي اس اس يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي مقابلة زفرة محمد علي قروية وتقنيه الفار لبرونو استيفيس. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أكد للديوان أنه المنتخب التونسي بيواجه المنتخب المالي وديا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. من المقرر أنه المقابلة دي تلعب نهار 3 أكتوبر مع إمكانية إجراء مقابلة ودية ثانية نهار 6 أكتوبر إما أمام البنين في إحدى ملاعب في جيت الساحل. نذكر أن المنتخب التونسي بيواجه في تصفية الكان منتخبي أوغندا في تونس وبوتسوانا في غابون. نمشيوا لألعاب البحر الأبيض المتوسط. تورنتو 2026 منتخبنا الوطني التونسي اللي كان أزاحل البارح المنتخب الإيطالي وفاز 3-1 ويتأهل إلى الدورة النهائي والعاقبة إن شاء الله للذهاب بعد ضمان ميدالية فضية. ونعودوا سيناريو سنة 2021 سنة ونرجع مرة أخرى نتوجوا بالذهاب على مستوى ألعاب البحر الأبيض المتوسط. دونك منتخبنا يبش يواجه نظيره الجزائري في الدورة النهائي غدوة بداية من الستة متاع العشرية. الفينال غدوة الستة متاع العشرية. البارح منتخب الجزائر كان أزاح نظيره المغربي بضربات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد نهاية المقابلة بالتعادل 1-1. الميركاتو في تونس النادي الرياضي صفاقسي أعلن رسميا البارح عن التعاقد مع متوسط الميدان الكاميروني جاك مبي لمدة 3 مواسم. جاك مبي 24 عام سبق له لعب مع النجم الرياضي الساحلي وفي كونترات نتاعو الموسم يتعدى مع ليتوال. دونك جاك مبي أيضا مؤهل رسميا لخوض المقابلات بداية من مباراة اليوم قدام الترجي الجرجيسي. والأولمبي البيجي تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب. الأولمبيك يقول في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبدولاي باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا. نحكيو باسكيت. المنتخب التونسي انهزم البارح قدام نظيره الكاميروني بنتيجة 83-61 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في النافذة الرابعة لتصفيات الإفريقية المقامة في تونس المؤهلة إلى مونديال قطر 2027. ذكر منتخبنا فاز في الجولة الأولى على الكاب فير 60-56 ويختتم غدوة لحد إن شاء الله سلسلة مقابلاته من النافذة الرابعة بمواجهة منتخب جنوب السودان. الكرة في أوروبا البيج ساتيداي برشا مواعيد يوم للمتابعة في الإنجليش بريمير ليج. الجولة الثالثة بداية من الأربعة ليفنت ريال بيتيس، الستة ريال سوسيداد تواجه إسبانيول، وبداية من الثمانية ونص اف سي سي في تواجه أتلتيكو مدريد. في الإنجليش بريمير ليج الجولة الثانية المقابلات تلقوا بداية من نصف النهار نص ليفربول تواجه نوتنغهام فورست، من ثلاثة بورنموث تستضيف إيفرتون، من ثلاثة كيف كيف كوفنتري سيتي تواجه أول سيتي، والخمسة ونص توتنهام تواجه نيوكاسل. في الدوري الفرنسي الجولة الثانية الأربعة وأربعة ستراسبور تواجه لانس، ثمانية أربعة أوسير أنجي، بريست تولوز، لوريون تواجه تروا، ونفس توقيت ثمانية أربعة أولمبيك ليوني تواجه لوهافر. بالنسبة للكالشيو الجولة الثانية بداية من الخمسة ونص فيورنتينا تواجه فرازينوني، مونزا الخمسة ونص تستضيف إودينيزي، ساسولو تواجه تورينو، وثمانية أربعة أيضا يوفي تواجه بارما. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم. نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.dwnfm.net. لحظة ترجع لكم جيان السليني في ويكاند على الكيف. أحلى ويكاند للناس الكل.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف من السبعة لنص النهار. إن شاء الله تكونوا عجبتكم الموزيكا. احنا مازلنا مكملين مع بقية الفقرات متاعنا. ما خلي توا نمشي نعملوا طلة على بعض الأخبار خاصة اللي تتعلق بالعودة المدرسية. نحكيوا على تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 أوت الجاري. هذا هو الرقم اللي تم تسجيله إلى حد الآن من مجموع التلاميذ، وهذا وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات أنه عدد التلاميذ اللي قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. وكانت وزارة التربية أطلقت في شهر جويليا بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل ما بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. وما يغيبش علينا زادة أنه عديدين الأولياء والتلاميذ اللي لقاوا صعوبات زادة في التعامل مع المنظومة هذه، مع المنصة متاع تقييد التلامذة وصعوبينا، ونحاولوا الناس الكل في الأخر تقيد. وزارة التربية زادة تقول أنه تقدم إنجاز طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه استعداداً للسنة الدراسية الجديدة بلغ نسبة 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأنه نسبة توزيع متاع الكتب المدرسية وصلت ل 70%، وقت اللي وصلت زادة نسبة المبيعات إلى 65%. فما برشا أولياء يشري ودبش والفورنيتور والكتب على بكري قبل ما يدخل شهر سبتمبر. فما ديزيكول زادة الغونتخي فيهم تكون لو 1 سبتمبر. وكان بلغ زادة نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، في حين قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. المؤشرات هذه تجي في إطار متابعة استعدادات المؤسسة التربوية لاستقبال السنة الدراسية 2026-2027. كيف في علاقة بالعودة المدرسية؟ الأكيد أنه فما حديث على الاشتراكات المدرسية والجامعية للتنقل في القطارات متاع أحواز تونس والساحل. هذا اللي أعلنت عليه الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن الشروع بداية من 1 سبتمبر 2026 في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية لزابونمون متاع 2026 و2027 والمخصصة للتلامذة والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات المسافرين خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وتشمل الاشتراكات هذه خطوط أحواز تونس اللي هي تونس الرياض وتونس بوقطفة وتونس القبعة، إلى جانب خط أحواز الساحل سوسة ببجديد المستير المهدية، وهذا كله في مختلف نقاط البيع في محطات الخطوط هذية. بالنسبة لأحواز الساحل تتوفر الاشتراكات في محطات سوسة ببجديد المستير والمكنين وبقالطة وطبلبة والمهدية. وكانت أفادت الشركة أنه الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلوحية بداية من تاريخ تسلمها، يعني بداية من أول نهار نجم طلعوا فيه لزابون ممتعكم هو لو 1 سبتمبر. الشركة تقول زادة أنه التسعيرة تخضع لميزة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. كما زادة تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلوم الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. فيما يتعلق بالأخبار المتوفرة في علاقة بالعودة المدرسية، نحكي على عدد التلامذة والتسجيل، على طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها، وأيضا على الاشتراكات المدرسية والجامعية فيما يتعلق بالتنقل على القطارات متاع أحواز تونس والساحل. احنا مكملين معكم بعد شوية بالأخبار في تونس وفي العالم مع مختلف فقراتنا. ونحب نقترح عليكم أكثر موسيقى باش نخليكم دارجين من زمان مع موسيقى عربية بديلة. نقترح عليكم سوب كيلز قلبي، نقترح عليكم زادة بدوين برجر في غنية نوماد، وبو كلثوم يغني ممنون. رجعين

0: بوبليسيتي.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا ليلى وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.

0: ويكند على الكيف معاكم حتى النص نهار على الديوان فام. هذه البرمجة الصيفية وهذه برمجة الويكند. نتابعوا معاكم الأخبار الوطنية والعالمية, نتابعوا معاكم ايش قاعد يصير في الساحة الثقافية, نتابعوا معاكم زيادة أهم مستجدات العودة المدرسية. بعد شوية نزيدوا نعملوا طلع على الأخبار. حاب نقول لكم زيادة اللي نحبكم تطلبونا على رقم التليفون 31 328 328, خاطر نحبوا نربحوكم تذكر الحفلة الفنانة اللبنانية يارا اللي باش تكون نهار 10 سبتمبر على ركح مسرح قرطاج الأثري. كلمونا باش نربحوكم تذكر للحفلة هذية. وخلي نكملوا زادة في حديثنا على الحفلات ومختلف التظاهرات الثقافية على خاطر جاي توا الوقاية نتاع لاجندا كولتوريل.
1: أجندا كولتوريل
0: والأجندا كولتوريل يعني اللي التحقت بينا شيماء الهمامي باش تعطينا فكرة على البرمجات نتاع المهرجانات لليوم السبت 29 أوت. مرحبا يا شيماء.
2: صباح النور جيهان.
0: شحوالك؟
2: الحمد لله. لاباس؟
0: شيخة؟ سخانة؟
2: سافا.
0: مرحبا بيك يا شيماء. قولي شعنا اليوم وين نمشي وين يسهروا توانسة وش فما في المهرجانات؟
2: اليوم فما مجموعة باهية من البرامج اللي نجموا التوانسة يلتحقوا بها. البداية باش تكون مع مسرح قرطاج الأثري اللي يحتضن الليلة سهرة بعنوان 24 بارفان للموسيقار محمد علي كمون. كذلك مسرح الهواء الطلق بنابل يحتضن
0: أما محمد علي كمون البارح كان ضيفنا في ديوان فام مع زميلتنا ريم نور الدين. حكي برشا على عرض 24 بارفان والباساج نتاعو الحقيقة, ميم سي حتى شفناه العرض معناها ماهوش جديد, ولكن الحديث معاه كان فيه برشا فايدة الحقيقة, واستمتعت وانا نسمع في الحوار معاه.
2: مسرح الحمامات يقدم الليلة الثانية على التوالي عرض الزيارة لسامي اللجمي. دار الثقافة الطيب المهيري حي الزهور تحتضن اليوم لقاء أدبي تحت عنوان النقد في مساءلة النقد, ويدير الشاعر والكاتب بوبكر عموري. المهرجان الصيفي بتوزر الدورة 41 قدم الليلة عرض موسيقي فرجوي بعنوان يحوات بالفضاء الخلفي للملعب البلدي القديم. وآخر عروضنا لليوم يهزنا لقليبيا, ونلقاو اليوم اختتام المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي باش يتم فيه توزيع الجوائز.
0: مانيفيك, هذه هي عروض اليوم في المهرجانات الصيفية. مازال فما مهرجانات, مازال فما عروض, مازال عندكم وين تخرجوا تسهروا وتستمتعوا بالموسيقى من تونس ومن خارج تونس. نشكرك برشا أميمة. نشكرك برشا شيماء. ما نعرفش شكون أميمة يعني في الموضوع, اخترعت شخص اسمه أميمة. ميرسي يا شيماء, يعطيك صحة على المواعيد هذه. غدوة كيف كيف تعاود ترجع بحضنا نحكيوا على العروض والمهرجانات للبرمجة متاع نهار الأحد غدوة. احنا مكملين معاكم بالموسيقى. إن شاء الله يكون عجبكم المومون اللي اقترحتوا عليكم في علاقة بالموسيقى العربية البديلة. سمعتوا قلبي من عند سوب كيلز, بدوين برجر في نوماد, بوكلثوم اللي غنى ممنون, وعملنا زيادة بونوس فرج سليمان في أسئلة براسي. خلينا نكملوا مع الموسيقى. مرحبا بيه والكفور اللي غني سألوني, وتحياتي لكل الناس اللي تسمع فينا على لي فريكونس نتاعنا وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. تحية زيادة للناس في التعليقات على الشانل يوتيوب. نرجع لكم بعد شوية. السلام عليكم. مرحبا, احنا معاكم حتى نص النهار.

0: Radio Anapha.
1: تسمعوا ديوان فيلم في نادل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز والتسعة دي وانا في مع السلامة. المدير الجهوي لصحة بصفاقس حاتم الشريف يعلن عن الانطلاق قريبا في شغل توسعة لقسم الاستعجلي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة نظرا للضغط الكبير على الاستعجلي خاصة في الأيام الأخيرة على أن ينطلق في حيز الاستغلال في أقرب الأوقات. وقال الشريف خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية من بينها تعزيز الإطارين الطبي وشبه الطبي وإحداث حصص استمرار إضافية للتكفل السريع بالمرضى.
3: توسعة في القسم الاستعجالي لحبيب بورقيبة توسعة تتمثل إن شاء الله عملنا إجراءات إدارية تطوات كبيرة وكبيرة جدا إن شاء الله في أقرب الأوقات باش ننطلقوا فيه هو إحداث وحدة في الحالات الغير تعجلية. عندنا 40% متوافدين على القسم الاستعجالي في لحبيب بورقيبة ما اعتبروا دي جورجونس ديفيري ماهوش ديفيري جورجونس ولكن رضا بحدني وحل آني أطبيعة إذا مش يخاف إن شاء الله ما يفوتش معناتها الإشغال نتاعو معناتها في أقرب الأوقات باش ناخذوا إجراءات استثنائية في الفترة هذه خاصة بداية من أمس بدينا فيها تعزيز خاصة الإطار الشبه الطبي والطبي لهذا القسم. عملنا أحداث حصص استمرار إضافية للأطباء أطباء سينيور باش يكون ما يفيش يتلقى الإسعافات. ثاني شيء فتحنا وحدة جديدة كانت قبل مخطر اللي هو بقى استغناء عليه إن شاء الله تو مشي اليوم إن شاء الله العشية يبدأ يقع الاستغلال وده يجم يتقبل إلى جانب الطاقة الاستيعاب الطاقة الاستيعاب القديمة باش يجي يتقبل 6-7.
2: تعرض مقر الجمعية المائية بمنطقة ولاد أحمد بن سعد من معتمدية قفص الشمالية إلى عملية تخريب من قبل مجهول وقد طال تخريب المضخة التي تنقل الماء من البئر إلى جانب قطع الأسلاك الكهربائية الواصلة مع المضخة ما تسبب في قطع الماء على متسكني المنطقة وفق ما أكد عضو المجلس المحلي لمعتمدية قفص الشمالية خير الدين خذيري لمراسل ديوان فم وندد بهذه العملية الإجرامية التي تزامنت مع الارتفاع القياسي لدرجة درجات الحرارة في عموم البلاد مضيفا أنه تم رفع شكاية ضد مجهول لتتبعه قضائيا في علاقة بما اقترفه. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقول اليوم أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وقال الأمين العام للمنظمة في بيان أن الوضع في مضيق هرمز لم يحل بعد وأن لف البحار لا يزالون يعيشون ويعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. فنزويلا تؤكد أنها أبرمت اتفاقا نفطيا مع الولايات المتحدة يمنح واشنطن سيطرة الأغلبية على 65 مليار برميل من احتياطات النفط الفنزويلية المؤكدة. وكتبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز على وسائل التواصل الاجتماعي وصفة الاتفاق بالتاريخي وقائلة إنه سيكون له أثر كبير في نهضة فنزويلا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا dwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 91.2.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: 9:12 دقيقة على ديوان اف ام هذه ويكند على الكيف معاكم حتى النص النهار في البرمجة الصيفية سبت وحد على ديوان اف ام. تحية ليكم, تحية للناس اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس متاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي على اللايف يوتيوب. مرحبا بالجميع, نصبحوا عليكم ان شاء الله نكونوا مونسينكم. باش نكملوا نحكيوا شوية على الأخبار اللي تهم الشأن العام ومشاغل التوانسة في علاقة بتوزيع المياه المعلبة. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة, وهذا بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع, وهذا في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. إن شاء الله الوضعية تتحسن شوية شوية في علاقة بالمياه المعدنية وتوفرها في الأسواق. ترتكز البرامج هذه وفق بلاغ أصدر البارح على وزارة التجارة على توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية واللي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة. نرى وزادة في مشاهد الزحمة في علاقة بتحصل المواطنين على دبابز الماء المعدنين, دونك احنا في متابعة للأوضاع هذه الكل سورتو في الحاجات اللي تهم مشاغل التوانسة. نحكي وزيد على الكلام اللي قاله رئيس المدير العام لشركة عجيل حول التزود بالوقود, اللي يقول انه باش يعود للنسق الطبيعي متاعه بداية من اليوم السبت, واللي قال انه اشار الى انه كميات كبيرة من المحروقات باش يتم ضخها في محطات التزود بالوقود بداية من الليلة, وهذا من شأنه انه يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجية المواطنين. وقال زيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات, وبين اللي شحنة من المحروقات وصلت لبنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها, في حين تتوفر كميات أخرى في مخازن الشركة في رادس وصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. ويطمن المواطنين إنه الأمور باش تكون كلها على ما يرام في علاقة بالتزود بالمحروقات في الكيوسك. باش نحكي وزادة على البلاغ اللي أصدرته وزارة الداخلية في علاقة بالبلاغ المروري في إطار مقابلة الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تدور نهار السبت 29 أوت الجاري مع 4:30 مساء في ملعب حمادي العقربي برادس. الإجراءات تتمثل في أنه أولا يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريقة الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد ما بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11:30 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل, ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. النقطة الثانية في البلاغ تقول أنه ستفتح أبواب الملعب على الساعة 1:30 مع ماضي 1:30, ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة. ثالثا يتعين على حاملي التذاكر والاشتراكات الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة, مدخل الملعب من ناحية سريعة, مفترق قويد مليان ومفترق البيس بي مفترق نوبو. رابعا تجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية باش يتم تخصيص المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات والتذاكر الفيراج وحاملي الاشتراكات البلوز, ويمكن الوصول إليه عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم الدور اتجاها على اليسار في المأوى الشمالي. هذه أبرز النقاط اللي جات في البلاغ المروري الخاص بوزارة الداخلية في علاقة بماتش اليوم في استاد رادس. هذه بعض الأخبار اللي تهم الشأن العام ومشاغل التوينسة, ولكن خليني زادة نذكركم اللي فما حفلة الفنانة اللبنانية يارا نهار 10 سبتمبر على المسرح الأثري بقرطاج. دونك كلمونا خلينا نربحوكم تذاكر الحفلة هذه, اطلبونا على 31 328 328. شوية أخرى نبدأ نستقبلوا تليفوناتكم باش نربحوكم ونفرحوا معاكم ونتمنى لكم لكم نهاركم زين. خلي يجي توا فضل شاكر يا حياة الروح، مرحبا بيه. التسعة وستاشر دقيقة هذه ديوان FM.

0: عبد المجتك على دي ان اف ام. على دي ان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
1: Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالوفروات. عندك أورانج.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
3: نعم، السبعة لنص النهار، ويكند على الكيف، سبت واحد على ديوان فام. توال 9:31 دقيقة، إن شاء الله نكونوا موانسينكم، رفقوكم في الثنية وإلا في الدار، كان مازلتوا كي قمتوا وتشربوا في قهوتكم. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا في كراهبها وشدة ثنية والديبلاسي، مرحبا بكم مرة أخرى. وكما قلت لكم أطلبونا على 31-328-328 على خاطر نحبوا ربحوكم تسكر الحفلة الفنان اللبناني يارا اللي باش تكون موجودة نهار 10 سبتمبر على الركح الأثري بمسرح قرطاج. نحب نربحوا مع خلينا نستقبلوا مع بعضنا نجيبة العياري من بن عروس، نقول لها صباح الخير. مرحبا.
4: صباح الفل والورد
3: نجيبة، صباح الخير.
4: إلى أحلى قناة وأحلى جهونة،
3: يعيشك يا نجيبة، مرحبا بيك، نورتنا، إن شاء الله نكونوا موانسينك. قل لي نجيبة، اش تعمل؟ منين تكلم فينا؟
4: والله الوقت الحاضر أنا طوى من ولاية بن عروس، بالتحديد من مرنك، وأنا معناتها متقاعدة.
3: أي
4: فهمتني؟ أي ومع 68 سنة.
3: يا لله، كلك بركة. مادام نجيبة قل مع شكون باش تمشي الحفلة الفنانة يارا؟
4: لا يا عزيزتي، أنا عندي نسيبي يعز علي عالخر.
3: صح لي؟
4: هو بنتي.
3: صح لي؟ وعليش ما قلتليش عندي بنتي؟ علاش ما قلتليش عندي بنتي وراجلها؟ قلت لي عندي نسيبي هو وبنتي.
4: ما وتعرف عليه طقت هو الاول، على خاطر هو مهني لي بنتي الهناء التام.
3: او ربي يفضلها ولبعضها.
4: عارفين عايشك ويقدرنا، يقدرنا ما نحكي لكش.
3: ما حلاه الكادو نتاعك يا نجيبه، ان شاء الله يداوم عشرتهم ويهنيهم ببعضهم ويفرحك بيهم. نجيبه نقول لك اللي انت ربحت معنا زوزة سكر الحفل الفنانه يارا نهار 10 سبتمبر في مسرح كارتاج. ان شاء الله مبروك، تهديهم للي تحب، واحنا نتمنوا لك ويكند سعيد. قولي على شكون تحب تسلم مدام نجيبه؟
4: والله نحب نسلم على بنتي في الغربه إسلام ورجلها وبنوتتها زيدة الغالية بيوتة، ونحب نسلم زيدة على كيف تونس كاملة كاملة وكلهم رايزوا رواحكم وخلي تونس تعيش بخير كلها بدون استثناء.
3: يعطيك صحة مدام نجيبة.
4: والله العظيم والله
3: يعيشك يا نجيبة، محلى دعوتك زيدة وربي يخليك. نقول لك نهارك زين، مبروك عليك الزوز سكر، يتصلوا بك من بعد باش ينسقوا معاك كيفاش نجم تتسلم السكر متاعك. مرحبا بيك. الحفلة باش تكون نهار 10 سبتمبر، وشوية آخر باش تكون عندنا زوزة سكر أخرين لحفلة يارا نهار 10 سبتمبر. دونك كيف كيف كلمونا على 31-328-328. يارا شتقول؟ صدفة أما مش بالصدفة الغنية هذه. مرحبا.

0: Radiłem FM.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: والويكند كيفاش يولي على الكيف كي تسمعونا من سبعة حتى النص نهار سبت واحد على ديوان فم ويزيد يولي على كيف كيفكم شورتو كي ربحوكم تساكر لحفلة الفنانة اللبنانية يارا اللي بشكون نهار 10 سبتمبر على ركح المسرح الأثري بقرطاج وعلى ذلك علاش سعد

0: اي حقها نحبها من اللي طلعت من اول مره يعني فهمت
1: حاجه هي ياسر نفرحوا برشا كي تعمل جو في الحفله نتاعي اللي باش تكون نهار 10 سبتمبر هذيك علاش نحب نهدي لك يا كوثر زوزة سيكر باش نجم تمشي انت واللي تحب عليه تحضروا للحفله هذه مع شكون ماشي يا كوثر
0: والله عندي بنت اختي انا نحبها برشا يعني ديما نخرجوا مع بعضنا
1: انت الخاله القريبه معناها
0: اي نعم خاله
1: يا ربي يفضلكم لبعضكم على شكون تحب تسلم كوثر
0: نسلم على عائلتي الكل على اولاد اختي مهيب في سويد زيد في ايطاليا ومهدوش في فرنسا ونسلم على حبيبي واصحابي وكليوناتي زيدة
1: ربي يفضلهم نسلموا عليهم من الناس الكل ان شاء الله تعمل جو الحفلة نهار 10 سبتمبر على ركح المسرح الاثري بقرطاج يكلموك ينسقوا معاك كيفاش تنجم تتسلم تسكر متاعك وتكون حاضرة في الحفلة هذه مبروك مرة اخرى كوثر الغريمي احنا مكملين معاكم حتى النص نهار تقديش العشرة غير درجين 49 دقيقة وقايد زيدة نرجع للموزيكا روضة عبد الله من اجمل الاصوات التونسية من احلى لي فيلينغ نتاع لي زارتيست التوينسا خلينا نسمعوها في وعليش نرجعوا بعد اخبار العشرة مرحبا بكم

0: Publicité.
1: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
2: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: ياك مر الليل أنا ذوقت الويل
3: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
5: ركب على حمراء سارجها مجنون.
3: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: مجزء العشرة. ديوان فام عسلمة. تضرر عدد من المحاصيل الفلاحية وخاصة الطماطم والفلفل بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان نتيجة انقطاع تيار الكهرباء واضطراب التزود بالمياه الري، ما تسبب في خسائر مادية فادحة للفلاحين وسط مخاوف من اتلاف مزيد من المحاصيل. وأكد مهران محمد وهو فلاح شاب أصيل الجهة في تصريحه لمراسل ديوان فم أن عددا من الفلاحين تكبدوا خسائر كبيرة جراء عدم انتظام الري وانقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن المحاصيل أصبحت مهددة بالإتلاف خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحاجتها إلى كميات منتظمة من المياه. وأوضح أن حجم الخسائر بلغ في إحدى الضيعات من حوالي 30 إلى 40 طنا من محاصيل الطماطم والفلفل على مساحة هكتارين، مقدرا الخسائر المالية التي تكبدها الفلاح بنحو من 20 إلى 25 ألف دينار.
8: احنا اليوم نعيش وضعية صعبة برشا بسبب قصان المتكرر للماء والتيار الكهربائي، وضر أكبر ما هوش كان في الإنتاج اللي انقسم في محصول كامل تعبنا عليه وصرفنا عليه من جيوبنا. الطماطم والفلفل محاصيل حساسة على الماء وتحتاج الماء بانتظام خاصة في الفترة هذه وفي الفترة اللي تعدت. كي انقطع الماء ومعها الكهرباء اللي تخدم عليها منظومة الري، النبات يتضرر في وقت قصير والثمر تأثر من حيث الحجم وجودية وبرشا من المحصول يضيع. معناها ليزي تبتقص سخون، ليزي الماء معناها يتقص والضوء يتقص، وطبيعي انك باش تضرر المحاصيل كله. وطماطم حساسة على الخ، الفلفل لك على الكل، صراحة برشا أضرار لحقتنا سناء برشا أضرار. الفلاح ما ينجمش يتحمل وحده الخسائر هذه كل، صرفنا على البذور على الأسمدة على الدويات اليد العاملة والماء، وفي الآخر نلقاو رواحنا معناها محصول مهدد بالضياع بسبب المشاكل اللي هي خاطية الفلاح.
7: انعقد لجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية قبلي والمكلفة بالنظر في مطالب المشاريع التي تقل كلفة استثماراتها في عن مليون دينار. وفق ما فاد بمصدر مسؤول باللجنة لمراسل ديوان فم، فقد صادقت اللجنة خلال الجلسة على 12 عملية استثمارية بقيمة جملية تناهز 680 ألف دينار. حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين ارتفعت إلى 626 قتيلا في نيبال، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين في نيبال وتبت وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة قد تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. وأفادت الصين من جهتها بمقتل 7 أشخاص وفق فقدان أكثر من 500 آخرين في منطقة تيبت مع استمرار اللبس حول تدخل محتمل بين قائمة المفقودين على جانبي الحدود. إيران تؤكد التمسك بخيار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها شددت على أن أي تقدم يتطلب تخلي واشنطن عن سياسة الضغوط والالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
0: 9.2.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: ديوان اف ام صوتكم هذي ويكند على الكيف من سبعة لنص النهار ومرافقينكم فريق كامل معكم جيان سليني في الميكرو برانسيبال، فاروق السويسي في الإخراج، ووجدان العوني في الإخراج الرقمي، شيماء الهمامي في الإعداد والتنسيق. فرحانين برشا لمونسينكم، إن شاء الله الموزيكا عجبتكم وإن شاء الله زادة تابعوا فينا في فقراتنا وفي الأخبار الوطنية والعالمية. نحكيو توا على العودة المدرسية مع اقتراب العودة المدرسية. مش نحكيو على معرض اسمه Back to School اللي تنظمه مدام عايشة النيجرو حول الاستعداد للعودة المدرسية واللي بيش يصير من 2 إلى 5 سبتمبر. مرحبا مدام عايشة النيجرو، سعادة باستقبالك. مرحبا.
3: ودي يا سلامة
2: مدام عايشة، تسمع فينا؟ مرحبا.
3: مدام
2: عايشة النيجرو، لو كان تحكي لنا على المعرض Back to School، نحكي وعلى معرض العودة المدرسية والاستعدادات للعودة المدرسية، شنو نجمو نعرفو أكثر تفاصيل على المعرض هذا في علاقة بالانطلاق متاعه اللي بش يكون نهار الأربعاء الجاي دونك في مقر لوتيكا. شنو نجمو نعرفو تفاصيل شنو بش يكون فيه المعرض هذا وعليش التوينسا ينجمو يمشيوا له ويستفادوا منه؟
3: أول حاجة شكرا على الاستضافة جيهان.
2: مرحبا.
3: دونك المعرض هذا Back to School هي أول فواخ نحبه من خلالها نقربوا عالم التعليم والتكنولوجيا من العائلات التونسية. كما قلت فيتك دونك بشدة من 2-5 سبتمبر في اللوتيكا، فيها ديزيكسبوزون من مجالات مختلفة مرتبطة بيانسور بالغونتخي سكولير والعودة المدرسية. أما زيدا فما توت ان بروغرام يعني دي تابل روند غني بكل باللي سوجي اللي تخص العودة المدرسية اي تخص ليكوسيستيم دو ليدوكاسيون اي لونسينيومون. دونك هذه كيما العنف في الإطار المدرسي، كيما ليكول دو دوما، كيفاش تواجهوا التكنولوجيات والتقدم نتاع التكنولوجيات السريعة فاس ليكوسيستيم دو ليدوكاسيون اي لونسينيومون. دونك الفكرة جات من ملاحظة بسيطة انه الرونتري اليوم ما عادش معناها كان كارتابل وفورنيتور سكولير، طريقة التعلم تبدلت والتكنولوجيا دخلت بقوة واللي طهون والتلامذة ولاو يواجهوا تحديات جديدة. دونك حبينا نعملوا انيفينمون يعكس التطورات هذه ويجمع مختلف لي زاكتور من نفس المكان.
2: وبالنسبة ليزيكسبوزون قلت لي من مختلف الاختصاصات، دونك باش يكون فما مكتبات ولا دور نشر ولا شنو الحاجات اللي باش تكون معروضه في المعرض هذا؟
3: بطبيعه الحال فما لي بلاتفورم دي ليرنينغ اللي هما منصات التعليم عن بعد، فما كذلك لي سنتر دو سوتيان سكولير، لي سنتر دو فورماسيون، لي سنتر دو لانغ، فما دور النشر كما قلت، فما كيف لي زيتابليسمون دونسينيومون. ومعناها حابين نكونوا كما قلت لك نلموا الفاعلين في مجال التعليم في مكان واحد، يعني لو بارون اي ليليف ولا لي ديتيديون ما يقعدوش يفركسوا من بلاصه لبلاصه. دونك باش تكون التظاهره هذه على اربع ايام فرد اسباس. دونك في الاربع ايام هذوما دونك باش يكون الاسباس يوفر كل ما يخص العوده المدرسيه.
2: دونك ينجموا يشريوا الفورنيتور سكولير من المعرض.
3: وي
2: ينجموا زيد يقابلوا المشرفين على كل ما هو دي ابليكاسيون نتاع قرايه ويختاروا اذا كان باش يكونوا من بينها والا لا. شنو ينجموا يعملوا اخر
3: باش ينجموا يحضروا كما قلت لك على لي بروغرام دو كونفرنس الموائد المستديره
2: والنقاشات اللي تصير فيها واللي على اثرها ينجموا الاولياء يتخذوا قرارات معينه على قرارات اخرى اذا كان يحب يحط في الابليكاسيون ولا ما يحطش هكا ولا
3: هذا هو
2: شكونوا حاضرين مختصين في التربيه شكون اخر
3: باش يكونوا حاضرين مختصين في التربية، فاعلين في مجال التربية كيما les associations des parents et élèves، كيما le groupement des établissements privés de la Connect. معناها فما برشا فاعلين في مجال التعليم والتربية باش يكونوا موجودين في في الدوائر المستديرة هذية، ويحاولوا يجاوبوا زادة على لي كيستيون نتاع لي بارون les étudiants et les élèves باش يوجهوهم اكثر ويعطيوهم اكثر معلومات.
2: والمعرض هذا باك تو سكول باش يكون بالطبيعه مفتوح للعموم من 2 ل 5 سبتمبر في مقر لوتيكا في تونس.
3: هذا هو بالضبط.
2: شكرا لك مدام عايشه النيغرو، المنظمه نتاع معرض باك تو سكول اللي نحكيوا عليه واللي فيه كل ما يخص الاستعدادات للعوده المدرسيه، كما كانت تحكي كل المشرفين على هالعوده من دور نشر، من مكتبات، من فورنيتور سكولير، من حتى ليزابليكاسيون نتاع القرايه والدروس التدارك. نشكرك برشا على كل التوضيحات هذه مدام عايشه النيغرو، وسعاده برشا اللي كنت معانا. وقايد خلينا نمشي ونرجعوا للموسيقى زيكا. إليسا اللي تقول كرمالك بعدها كارول سماحة وحشاني بلدي، هذه الموسيقى اللي توصلنا شوية أخرى لبقية الفقرات متاعنا. ما تبعدوش على الراديو، هذه ديوان FM معاكم في الثنية وفي الدار وفي كل بلاصه.

0: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تولي بوان دفونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
1: يا ليلى وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
2: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
3: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: وفي ويكند على الكيف العشرة ونص هذه الوقت اللي نهزوكم فيه كل مرة الديستيناسيون مع زيت صافي. وجهتنا لليوم هي سجنان كف عبيد. اليوم باش نمشي لثنية سجنان ووجهتنا هي كف عبيد بعيد على الطرق العادية. تلقى روحك تسوق في غابة خضراء مع هواء نظيف ونقي ومشاهد تخليك تحس روحك بعيد على كل شيء. كل مرة نكتشف نقطة جديدة في تونس وهوني ما تنجمش تجي تعدي نهار على البحر كهو، وإنما تجي باش تعيش المغامرة، تمشي بين الطبيعة تستكشف الكهوف والمنحدرات وتلقى روحك قدام مشاهد ما تشبه حتى بلاصة أخرى. تعدي ليلة ما بين البحر والجبل، تحضر عشاك على الحطب، وكان لزم زيدة تصطاد من البحر إذا كانك مغروم. كف عبيد سجنان هي وجهتنا لليوم مع زيت صافي، وفي كل مرة نحاول نقترح عليكم ديستيناسيون من البلايس اللي مزيانين في بلادنا، شط مشطوط، غابة من الغابات، وإلا بلاصة من البلايس. هذه هي ديستيناسيون اليوم كف عبيد في سجنان. كانت هذه البوان مع زيت صافي، واحنا باش نرجعوا نكملوا معاكم الموسيقى. عمرو دياب من احلى اغانيه ضحكت يعني قلبها مال.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة، احنا مكملين معكم حتى النص نهار في موعدنا الأسبوعي سبت وحد على ديوان فام. هذه ويكند على الكيف، وجي الموعد اللي سعادة فيه انه نستقبلوا سي محمد بن عمر رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات باش نحكيه على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. مرحبا سي محمد.
2: مرحبا بك جيهان، ويعطيك الصحة على الدعوة. أنا سعيد جدا اليوم بالتواجد في هذه الإذاعة المميزة، إذاعة ديوان فام.
1: يعيشك، نورتنا سي محمد بن عمر رئيس المنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال والمعلومات. الأخبار أو الحدث اللي نحكي عليه هو قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل اللي باش تصير في حمامات من 7 حتى 10 سبتمبر تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. لو تعطينا أكثر تفاصيل سي محمد على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، من بعد نعودوا نرجعوا لبقية الأنشطة اللي تقوم بها المنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال. لكن خلينا في القمة هذه من 7 إلى 10 سبتمبر، شنو باش يكون موضوعها الأساسي؟ شنو باش يكون الأنشطة اللي فيها
2: بالضبط؟ أنت قلت شعار القمة هذه هو من الرؤية إلى القيمة، واليوم بطبيعة الحال العالم بكل والبلدان الكل تحكي على الذكاء الاصطناعي. ثم مقومات للذكاء الاصطناعي واللي قاعدة تتطور من يوم إلى آخر، والذكاء الاصطناعي صار يعني من جزء كبير من حياتنا اليومية، وبالتالي صار اليوم في ابني من الإلزامية أن نحكيه فيه بكل صراحة. شنية مقومات الذكاء الاصطناعي؟ ما يجب القيام به من قبل أولا الدول، ثانيا الأقاليم، وثالثا على المستوى العالمي. هذا جزء ولا في حياتنا، وبالتالي هنالك إلزامية كبيرة أن ننظم القطاع هذا أولا من ناحية يعني سن قوانين، وضع رؤى استراتيجية، كيفية التعامل. اليوم نشوفوا ثم كراب، ثم ترينوات، ثم طائرات، ولكن هنالك هيئات وهياكل تسهر على تنظيم هذه القطاعات. الذكاء الاصطناعي اليوم لابد أن يكون هنالك هيكل منظم لهذا القطاع، سواء كان على مستوى البلدان، على مستوى الأقاليم، والمستوى العالمي. واليوم نقاشات كبيرة في العالم كيفاش باش نعملوا حوكمة الذكاء الاصطناعي في كل فبني معناها الجوانب متاعه، الاقتصادية، الدبلوماسية، التكنولوجية. وبالتالي نحن نفتح منصة في تونس والحمد لله حول هذا المجال. هذه الدورة الثانية اللي نظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، عملنا كان دورة 25، الدورة الأولى وكان شعارها من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء. نعرف الناس كل اللي في تونس تولدت المواثيق المتعلقة بمجتمع المعلومات، واليوم من تونس أيضا يعني من الجمهورية التونسية نحكي حول مقومات و منظومات الذكاء الاصطناعي. هذا باش يصير في الحمامات من 7 إلى 10 سبتمبر بحضور العديد من الشخصيات العالمية، نذكر منها الأمين العام جميع الدول العربية، لاسينا كوني رئيس مارت أفريكا، مختلف الأقاليم الدولية، مجلس أوروبا.
1: القمة هذه ستكون مفتوحة للعموم؟
2: القمة مفتوحة للعموم. هنالك نحن قلنا من 7 إلى 10 أيام، 7 و 8 هنالك العديد من الفعاليات الموازية أو الجانبية التي يعني تنظمها عدة منظمات إقليمية ودولية، الرابطة الدولية للهاتف الجوال، مجلس أوروبا، سمارت أفريكا، يعني وكل هذه
1: كل صناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وحتى الشركات الناشئة والجامعات ومجتمع الابتكار كلهم يكونوا حاضرين في القمة هذه. لكن شو أهم المحاور اللي بيرتكز عليها السنة؟ يعني شعار الدورة هذه مختلف، المحور متاعها مختلف على دورة عمناول. نقول نحكيه على صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. اليوم نحن في أي نقطة في علاقة بهذا الذكاء، أو نحكيه على الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، نحن في أي نقطة، على أي إلى مدى نحن متمكنين من هاللوتي الجديد اللي قاعد يدخل علينا لا ريكونفيرسيون؟ هل أنه قاعدين نتنقلوا بسلاسة نحو الذكاء الاصطناعي؟ قاعدين نستفادوا منه وإلا مخوف عرفنا أكثر. دونك كلها أسئلة هذول باش تكون
2: هي كل أسئلة مطروحة وطرحنا جانب كبير منها في الدورة الأولى. والدورة الثانية نظرتنا هو أنه لابد ما أن نمر من الرؤية إلى القيمة، من الاستراتيجيات إلى الأثر. وبالتالي اليوم الناس الكل في كل المنابر، الناس كل تحكي على الذكاء الاصطناعي، الناس كل تعيش في محيطها بالذكاء الاصطناعي، ولكن ما هيش تشوف بالقدر الكبير الفاعلية للذكاء الاصطناعي. وهذاك علاش اليوم في مختلف الجلسات هنالك العديد من المحاور باش نتلقوا فيها. قلنا من الرؤية إلى القيمة، من الاستراتيجية إلى يعني الامباكت
1: الأثر.
2: وبالضبط وهذاك علاش فهمتني معناه هنالك بعض المبادرات اللي باش يتم اطلاقها في هذه الدورة، مبادرة أوائل وهو التحالف حول ريادة المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني وكل التكنولوجيات البازغة. هنالك أيضا يعني مبادرة المستقبل وهو مؤشر إقليمي حول مدى تملك البلدان أو المنطقة من الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرات
1: قياس مستوى النضج متاع الذكاء الاصطناعي في البلدان
2: بطبيعة الحال. وهناك العديد من حلقات النقاش، حلقات النقاش هامة وهامة جدا فيها اللي يتطرق لموضوع الصحة. ليش الصحة؟ على خاطر الصحة أولا هو من بين القطاعات والمجالات اللي كي تعمل فيها عملية الأثر يكون كبير. مثلا اليوم في تونس عندنا مشروع قد ينقذ حياة وقد يعني يحسن من جودة الحياة، وبالتالي الأثر متاعه لما تعمل عملية في الصحة الأثر متاعها يكون مستفيدين منه كبير ياسر. وهنالك حلقة نقاش حول تمويل الذكاء الاصطناعي، وهذا موضوع مطروح بصفة كبيرة. اليوم الذكاء الاصطناعي يتطلب تمويلات كبرى وتجهيزات كبرى، ولابد أن نتطرق لهذا الموضوع، خاصة وأنه هنالك العديد من المساعي والتشجيع للشركات الناشئة للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. وبالتالي هذا لابد أن يكون يعني مرافق بعمليات تمويل واستثمار في هذا المجال. هنالك أيضا يعني نحن نقول الذكاء الاصطناعي كيف نمر إلى الأثر، كيف نمر إلى يعني القيمة. لابد من
1: كيف
2: تنظيم
1: نمر؟ قل لي
2: تنظيم
1: كيف
2: أولا
1: نمر؟
2: هذا القطاع حكينا ياسر على الاستراتيجيات في فترة ما. اليوم لابد أن نمضي ما بعد الاستراتيجيات، وهي تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، وضع حوكمة للقطاع. حكيت بكري قلت هناك العديد من المجالات اليوم منظمة، تلقى المنظمات وتلقى المؤسسات وتلقى الوزارات المعنية بالنقل. غدوة بشولي ثم وزارة معنية بتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، وبالتالي حوكمة الذكاء الاصطناعي مسألة مهمة. مسألة سيادة الذكاء الاصطناعي كيفية يعني تنظيم هذا القطاع وهي ذات أهمية كبيرة، وذاك علاش نأكدوا على مسألة يعني حوكمة الذكاء الاصطناعي وسيادة الذكاء الاصطناعي. و
1: أما كان نسألك سي محمد بن عمر رئيس المنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال والمعلومات، لو كان في الأولويات في مجالات المجالات المختلفة والاختصاصات المختلفة اليوم، لوين الأولوية يلزمها تمشي في علاقة باستعمال الذكاء الاصطناعي؟ أنت حكيت لي على قطاع الصحة اللي هو يعتبر أولوية، وأنه في هو الذكاء الاصطناعي قادر على أنه يخلي أثر ويخلي قيمة نراوها، أنه هو قادر حتى على أنه يعاون الأطباء والإطار الطبي على أنه ينقذ أرواح بشرية. ولكن بقية الاختصاصات، هل تونس اليوم في مستوى يخليها متمكنة من أنه الذكاء الاصطناعي يكون موجود في كل المجالات؟ هل أنه قادر اليوم يكون موجود في مناهج التعليم، في بقية القطاعات وإلا لا في الاستثمار؟
2: هو معناه الحوصلة مثل حكيته كل هو هذا هو يعني ما هي الأولويات. الأولويات أولا لابد لأن كل دولة وكل إقليم وعلى المستوى الدولي تكون هنالك رؤية، تكون هنالك استراتيجية، وهذا يعني اليوم صار موجود بصفة كبيرة. نحن شعارنا من الرؤية إلى القيمة، وحتى تكون هنالك القيمة ما بعد الاستراتيجيات هو يعني تنظيم هذا القطاع، وضع إطار لحوكمة هذا القطاع. يعني اليوم نعرفه باش دخل سيارة إلى تونس لابد أن تخضع إلى مجموعة من التراتيب حتى تأخذ الترخيص للجولان في تونس.
1: أمورنا في الذكاء الاصطناعي.
2: في الذكاء الاصطناعي مش في تونس بركة ولكن في العالم الكل اليوم في ابني قاعد يأسس لتنظيم وهيكلة
1: خاطر حاجة جديدة.
2: معناها قطاع الذكاء الاصطناعي حاجة جديدة. هنالك تجارب موجودة يمكن أن نستأنس بها.
1: أقرب التجارب اللي ممكن نستأنس بها هي.
2: والله موجود في البلدان العربية، نحكيه على السعودية، نحكيه على الإمارات اللي عندهم يعني متقدمين الحقيقة بفضل فبني معناها تطور الاقتصاد متاعهم والإمكانيات متاعهم. اليوم البلدان هذه أخذت قطعت يعني شوط كبير في مجال هيكلة وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هنالك تجارب نحن ما نقولش ناخذها ولكن نستأنس بها. نحن كمنظمة أيضا يعني نقوم بالعديد من الدراسات ونعطي في ابني معناها في المنطقة العربية. اليوم صار عنا الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، صار عنا وثيقة يعني اسمها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يعني اليوم باش تعمل مشروع لابد أن يكون هنالك إلزام للتعهد بجملة من المواثيق
1: في علاقة باستعمالات الذكاء الاصطناعي
2: في علاقة ب...
1: وهذا هو التساؤل
2: واحترام في ابني معناها القيم هذه هي. ولكن اليوم الذكاء الاصطناعي بما أنه مش منظم ليس هنالك احترام لعدة من عوامل وقيمه،
1: وهذه هي اللي يجيب المخاوف متاع برشا ناس كأنه أوتي جديد معناها أوتي جديد يتم استعماله، ولكن زاد فما فراغات قانونية في علاقة بمختلف الاستعمالات. أنت طرحت المسألة الأخلاقية واللي هو صعيب زاد السيطرة عليها من غير قوانين واضحة. يظل ما غادي زاد تجي المخاوف متاع الناس يقول لك شنو هذا الذكاء الاصطناعي. فما تطمينات للناس اللي مثلا خايفة على خدمها من الذكاء الاصطناعي، فما بعض القطاعات اللي قد تندثر، هذا اللي قاعد يتقال عنده مدة.
2: هو هذا تطور طبيعي يعني نحن عشنا العديد من الثورات الصناعية على مدى يعني العصور، واليوم هذه ثورة أخرى سوف تحدث، وبالتالي صار من المؤكد أنه كل يعني المسؤولين يطوروا أنفسهم يطوروا أدواتهم. اليوم فبني معناها التعليم سوف لن يتم مثل ما كان منذ قبل، الصحة سوف تكون يعني مغايرة لما كانت منذ قبل، كل الخدمات الحكومية أيضا يعني سوف تتطور باستعمال الذكاء الاصطناعي، وهنالك العديد من التجارب. وبالتالي هذه القمة، نحب نرجع للقمة من 7 إلى 10، هنالك العديد من يعني التشارك في التجارب الدولية والإقليمية واللي حتى مشابه لنا، هنالك العديد من الشخصيات الموجودين، هنالك محاور نقاشات في ابني هامة وهامة جدا، وبالتالي الدعوة يعني اليوم موجهة للجميع للحضور في هذه القمة، وإن شاء الله سوف يجدون يعني ما يشفي في ابني معناها.
1: وانت تحكينا على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، هي بتصير في ياسمين الحمامات من 7 إلى 10 سبتمبر 2026، لكن لشنو تطمح القمة هذه؟ شنو المخرجات اللي تتمنيه انه نخلطوا لها بعد ما توفى القمة ونوصلوا لها كمخرجات بعد النقاشات هذه الكل؟ وين نحب نوصل؟
2: هو القمة هذه في ابني معناها تم صياغتها في الدورة اللي فاتت، وكان هنالك اعلان تونس من مجتمع الذكاء، من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء، وتم يعني وضع العديد من المبادرات. اليوم في القمة هذه أولا سوف يتم إطلاق بعض المبادرات التي تم إطلاقها السنة يعني الإعلان عنها السنة اللي فاتت، وهذا شيء جيد يعني خلية. نحن نمر إلى الأثر، نمر إلى القيمة،
1: وفما كونتينويتي
2: وثم بطبيعة الحال كونتينويتي نحن سوف نركز. لا لا لا لا, لا. اليوم في ابني معناها الطرح هو مغاير يعني نحن نسعى نحو القيمة، نحو الأثر، نسعى نحو يعني أن تفرز هذه القمة على نتائج
1: ملموسة
2: وذات فاعلية وتعمل أثر، وخاصة يعني

0: استعمال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هنالك جانب كبير من المعاناة التي كانت موجودة واليوم صار بفضل التكنولوجيا، بفضل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة أعطى حلول وذات أثر والتي يستفيد منها كل المجتمع.
1: والتركيز يكون زاد في قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، حول حول إدراج أو توظيف الذكاء الاصطناعي بالأساس لتعزيز السيادة الصحية، ضمان رعاية صحية عادلة وشاملة للجميع، واستكشاف سبل الانتقال بالذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. يظهر لي الرهان كبير برش على القطاع الصحي لخاطره من أهم القطاعات اللي قد تكون مستفيدة من الذكاء الاصطناعي. شنو تحب تزيد تقول لنا آخر سي محمد بن عمر على ندوة أو قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل؟ نخلي لك الكلمة.
0: هي يعني قمة من خلالها نعمل على يعني تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي وإعطاء فكني معناها وجهة نظر المنطقة العربية والأفريقية في هذا المجال، وخاصة أنه العالم يشهد نفس النقاشات، وبالتالي هي مهم جدا أنه المنطقة العربية الأفريقية تجتمع تتفق على يعني أساسيات، وأن يكون هذا الموقف على المستوى العالمي. اليوم ثم قلت لك فبني شغل كبير يصير في إطار تنظيم الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هام وهم جدا أن المنطقة يعني تعطي صوتها من قبل مختلف الفاعلين في هذا المجال. نحن مناش معناها ليست قمة حكومية أو قطاع خاص أو يعني للشباب، هي يعني مع مختلف مكونات المجتمع فبني معناها بكل أطيافه، وبالتالي المخرجات هذه باش تكون هي صوت المنطقة العربية تجاه يعني تطوير وتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم.
1: تحية كبيرة ليك يا سي محمد بن عمر، رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات اللي هي منظمة عربية متخصصة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية من عام 2001، وتعمل على تعزيز التعاون والتكامل العربي في مجال تكنولوجية المعلومات والاتصال ودعم التحول الرقمي. قديش يحب لنا نحن في تونس باش يكتمل التحول الرقمي في بلادنا؟ حسب النسق
0: هو تونس يعني الحقيقة معناها عندها مقومات التأقلم مع كل التكنولوجيات. علاش؟ على خاطر تونس مصنفة من بين أفضل الموارد البشرية الموجودة في العالم، ولما تكون أنت عندك القوة هذه ما يصعب عليك حتى شيء،
1: الباقي كله يجي مادام عندك الموارد البشريه.
0: اذا كان ما عندكش خاطر مش سهل انك يعني توفر الموارد البشريه، يمكن ان تشتري محرك ذكاء اصطناعي، تشتري خوادم الذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء البشري هام وهام جدا في تدوير الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تونس لديها هذا المقوم الهام والهام جدا والاساسي في استعمال الذكاء الاصطناعي. وذاك علاش يعني يكفي انه يكون هنالك يعني رؤيه واستراتيجيه ونظام حوكمه، والذكاء الاصطناعي سوف يعني يتم استغلاله احسن استغلال في تونس، ويعني مع الانتباه الى الأمور الجانبية والتي هي موجودة في كل المجالات والتي يجب الانتباه إليها، ونحن يعني نعمل على أولا حسن استعمال، وثانيا يعني تحسين الذكاء الاصطناعي من الاستعمالات الجانبية والغير إخلاقية.
1: وين نختم معك بالنقطة هذه، نكملوا سيغ نوت بوزيتيف. نشكرك برشا سي محمد بن عمر، رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، نحكيه على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل من 7 إلى 10 سبتمبر ياسمين الحمامات. ونذكر انه القمة هذه تصير تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية الى القيمة، وهي مفتوحة للعموم 4 أيام على في شهر سبتمبر في ياسمين الحمامات. ميرسي بوكو سي محمد بن عمر،
0: نورتنا. شكرا لك. على حبيت نزيد اضافه بركه انه يعني شير. معالي الامين العام لجامعه الدول العربيه اول زياره ليه، اللي هو مازال كيستلم المهام نتاعو على راس جامعه الدول، اول مهمه ليه سوف تكون لتونس ولحضور هذه القمه الهامه، وبالتالي يعني نشكروه اولا يعني
1: على كل احسن بدايه فيها،
0: وان شاء الله تكون عنده احسن بدايه ولنحن يعني نكون احسن ضيف. بارك الله فيك ويعطيك الصحه.
1: مرحبا
0: سي محمد، كنت سعيد جدا بالتواجد في ديوان فهم.
1: احنا زيد فرحنا برشا، نورتنا. باش نكملوا مع الموسيقى، بقيت فقراتنا تجيكم تباعا 10:53 موعدكم تواصل في ويكند على الكيف حتى النص النهار. بقيت الأخبار تبعوا معنا، مش عم تزبط معي هذا نصيف زيتون تسمعوا.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم. Vous écoutez Dieu en affaire.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لفرويت. عندك أورانج.

ليت على 106 في الهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست الرنتري بالفلويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفلويت. عندك أورانج.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الحادثة عشرة. ديوان فام عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر أن المرحلة الثانية من قبول طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية رائدات ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر وتستمر إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر، ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية www.raidat-store.in لتسويق المنتجات النسائية وفقا للمرحلة التالية: أولا، إنشاء حسابا على المنصة من قبل صاحبة المشروع، ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة وتثبت مساحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. وتتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026. ديوان والخدمات الجامعية للجنوب يفيد بأن الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر 2026 والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي وتتوفر فيها مشروط القانونية سيتلقون الرسائل القصيرة عبر هواتفهم الشخصية يومي السبت والأحد 29 و30 من أوت لدعوتهم إلى الالتحاق بالمبيتات الجامعية الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة ضمن الإرسالية. العاصمة النيجيرية نيامي تشهد توترا أمنيا متصاعدا مع استمرار إطلاق النار والانفجارات وهجمات استهدفت مواقع حيوية بالتزامن مع توقف بث التلفزيون الوطني وانتشار أمني مكثف في شوارع المدينة صباح اليوم السبت. وتوقف بث التلفزيون الوطني النيجيري بينما يتواصل إطلاق النار منذ الليل في عدد من أحياء العاصمة نيامي وفق ما أفاد به عدد من السكان لوكالة فرانس بريس. وحلت شاشة سوداء صباحا محل برامج تلفزيون الساحل سواء عبر الأقمار الصناعية أو على الإنترنت. وفي أول تعليق رسمي على الأحداث الجارية دعت حكومة النيجر إلى الهدوء مؤكدة أن قوات الأمن تحشد صفوفها وسط الهجوم. الرئيس الإيراني مسعود بازشكين يقول اليوم أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة ودوائر الرسمية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدماتية على البلاد جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. وأوضح بازشكين في تصريحات تلفزيونية أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. وشدد الرئيس الإيراني على أن استمرار الإنتاج يمثل خطا أحمر قائلا إن حكومته لن تسمح بتوقف إمدادات الغاز والكهرباء والمياه في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والخدمات الأساسية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونت. إلى اللقاء.
5: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
6: 9.2.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM.

0: عبد المجتك على دي ان اف ام. ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: وكيما كل سبت وحد نحكي لكم على قرى الأطفال SOS طوال 11 و15 دقيقة. نحكي على العودة إلى مقاعد الدراسة. راي في قرى الأطفال SOS ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية لسنة 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا للمحفظ، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عام دراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل، الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل. تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn وإلا بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا فيهم كل المعطيات عليهم في الموقع الرسمي. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يمن به ويحب يشوفه ينجح. نذكروا اللي الجمعية اليوم تتكفل بأكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosve.tn وإلا كلموهم على 58-371-002. نعاود الرقم مرة أخرى 58-371-002. الكل يد واحدة باش الأطفال هذوما في قرى SOS يكونوا مضمون لهم العودة المدرسية على أنجح الطرق والأصعدة. وهذايا باش يوصلنا الفقرة زادة قريبة برشا من التعاون والتكافل مع بعضنا، هي فقرة اليد في اليد.
2: اليد في اليد. اليد في اليد.
1: في فقرة اليد في اليد فرحانة برشا باستقبال ثنائي زوز شبان توينسا. مرحبا بهيثم الصخيري وبيوسف بن بالقاسم عن غوتا غاكت كلوب. مرحبا بكم الأولاد.
3: عايشكو بيك. عايشكو
1: عقولية ياسر هذه. مرحبا مرحبا هيثم الصخيري عن غوتا غاكت سان جيرمان، يوسف بن بالقاسم عن غوتا غاكت المنار، والحديث معاكم على إطلاق حملة لجمع التبرعات الخيرية استعدادا لل للعودة المدرسية. دونك شنو لي زوبجيكتيف نتاعكم؟ شنو المطلوب؟ الناس كيفاش نجم تعاونكم؟ وين تلقاكم؟ وين خلطنا زاد؟ شكون نبدا؟
3: مش نبدا
1: سان جيرمان. تفضل هيثم.
3: دونك عسلامة الناس الكل، انا هيثم الصخيري شيف انتيري بوبليك في كلوب روتاراكت سان جيرمان. دونك نحن كلوب ينشط معناتها في تروا اكسيون، معناتها برينسيبال رونتري سكولير ليفير وشو، معناتها وقفة رمضان، وكيف ما تعرفوا توا العودة المدرسية معناتها على الابواب.
1: وكنتوا معنا في كل واحدة من ليزاكسيون تاعكم، جيتوا بحذنا نورتونا. دونك عودة مدرسية، شنو التبرعات اللي تسحقوها؟
3: دونك باش نكونوا واضحين، معناتها عندنا 70 تلميذ.
1: اقرب الميكرو هاي.
3: دونك عندنا 70 تلميذ معناتها مستحق. ديجا معناتها الحقيقة لمينا الكراتب، معناتها لمينا شوية كرارس، ديجا لمينا 50 كرتابة.
1: على 70 صغير فما 50 كرتابة، دونك ناقصين 20 كرتابة.
3: ديجا ناقصين، معناتها الحقيقة الكرات مش أكبر مشكل، مي الكرارس كيف ما تعرفوا ديجا الكرارس غليت على الأخر.
1: معناتها
3: صحيت ديجا المدعم معناتها صعيب تلقاه، معناتها شبه مفقود ديجا، معناتها خاصة نحن 70 تلميذ، معناتها على كل تلميذ 6 كرارس باش تمشي المدرسة
1: على الأقل.
3: صحيت على الأقل، معناتها صعيب معناتها على الأخر باش تدبر الكونتيتي هذه. دونك باش نلجؤوا للكرارس العادية اللي هي ديجا الكراسة ظهلي ب 5,000 وليت، اللي هي بالحق معناتها
1: سديبون حسب المستويات، حسب نوعية الكراسة.
3: بون الحقيقة نحن معناتها الأوبجيكتيف نتاعنا البريمير، معناتها البريمير أنا السيزيام أني بريمير.
1: دونك 70 تلميذ نحكيو عليهم يقراو ابتدائي
3: معناتها بيسكو هما معناتها اللي يستحقوا لهوا، خاطر كوليج وليسي بالحق معناتها نجم تعطيه كرتابة وكراسة وستيلو بالحق، معناتها ديجا يقراو ميل
1: يتصرف.
3: صحيت ايام التلميذ الصغير معناتها ماذا به يبدا، تبدا عنده كراسة ملونة بالالوان ومعناتها القلم اللماع، فهمت؟
1: صحيح. دونك عندنا 70 تلميذ pour le moment, فما 50 كرتابة. الكراسات قداش مازلتوا ناقصين؟
3: الحقيقة نحن لمينا 30 مي بالحق شوية على الاخر
1: 30 كراسة.
3: 30 كراسة
1: وينهم توين
4: نعرفوا انه كل معلم مثلا قرينا كلنا ابتدائي ونعرف انه كل معلم يبدا يطلب على الماده زوز كرارس ثلاثه كرارس اللي
1: والاولياء يعرف واللي قريو في صغارهم يعرف.
4: دونك حاجه ماهيش سهله باش تتوفر كيما نعرف كيما حكي معناها زميلي على الغلاء وكل شيء. دونك ماهيش حاجه سهله على الاخر. الاخرين نجم نوفرهم مش حاجه صعيبه. اللي مال ديما المشكله في الكرارس.
1: وبالنسبه للمستويات نتاع 70 تلميذ نعرف قديش فما سنه اولى قديش فما سنه ثانيه ثالثه؟
3: الحقيقه
1: هل عنده علاقه زاده بالكتب المدرسيه؟
3: الحقيقه هذا باش تكفل به معناتها مدير. ديجا حكينا معاه مدير المدرسه هو عنده الليستا قال لنا معناتها لو ماكسيموم نحنا نجمعوا معناتها. ما يهمنيش الحقيقه مش لوبجيكتيف تاعنا 70 مي نحنا في الليستا عندنا 70 نحاولوا نلمدوا لو ماكسيموم من عند العباد.
1: ديجا نززيو ال 70
3: هذوما صحيت اكزاكتومون صحيت. هذيك هو حاسيلو.
1: يوسف بن بلقاسم وين يلقاوكم في المنار ولا وين؟
4: بالنسبه لنا روتاركت ماناريفو عندنا ستون في جاردان المنزه وين نمجي ولا كارفور تاع المنزه ثم ستون اللي يجيو العباد يعطيونا لي دون وكل شيء ولا نخدموا نحنا بورتا بورت اللي احنا ندوروا على ليبراري وكل شيء.
1: داكور دونك يلقاكم في المكتبات في المساحات التجاريه الكبرى في حدائق المنزه. وين اخر
3: بالنسبه لينا نحنا معناتها كانك في البونليو سيد معناتها سود سامحني بالحق معناتها تكلمنا كونتاكتينا نجيوك في اي
1: على
3: وقت.
1: الرقم
3: عندنا رقم 97 478 919. نمرو آخر
1: عاودو
3: 97 478 919. 94 327 230. هذا رقم آخر.
1: 427
3: لا 94 327 230.
1: 327 230. هذوما الأرقام الخاصين بنادي روتاراكت سان جيرمان للناس اللي موجودين في البونليو سود اللي كان يحبوا يعاونوا ويجمعوا تبرعات.
3: نجيوك في أي وقت ما فماش مشكل.
1: بربي وانتوما تقضيو لصغاركم وحاسين في الفورنيتور سكولير كراسة زايدة تمشي في البانيه نتاع الروتاراكت الصغيرات اللي مستحقين راهي ما تنجم ما تأثرش على ولي قاعد يشري ديجا في الفورنيتور ولكنها تنجم تعاون صغير آخر اللي مستحق للإعانة. دونك نحكيوا على الكراسات المدعمه متوفره ولا فما صعوبه في
3: شوف المشكله هي راهو متوفره ما باش تمشي المكتبه تقولها اعطيني 500 كراسه مدعمه صعيبه برشا.
1: امشي ل 10 مكتبات كل واحدة قلها تعطيك 5. دونك نحاول قاعد نخمم معاكم او توا كيفاش نجمو نلقاو كراسات مدعمة وكيفاش نجمو زيدا نحثوا الناس على انهم يتبرعوا بستيلو بمسطرة بقوم بكراسة بكتاب
4: اي دون مهما كان صغير معناها راهو يعمل ديفيرونس كبيرة معناها
1: وما يأثرش على ولي ديجا قاعد كيما ترى من صغيرك. فما برشا صغار اخرين اللي مستحقين انه نكونوا الكلنا اليد في اليد. وماذا بينا كي تختاروا حاجه تختاروهم كنكم تختاروا لصغاركم معناها على خاطر زاده هذوكم صغيرات ويفرحوا برشا. شنو تحبوا تزيدونا عندكم رقم
4: انتم عطينا رقم ماناريفو انا زوز نوفمبر.
1: دونك عطينا توا باش عطينا روتاراكت المنار
4: ماناريفو
1: ارقام
4: 50 488 929. 50 488 929. وعندنا واحد اخر 94 960 694. 94 960 694. ولا ينجم يكونتاكتيونا على الباج نتاعنا معناها في الريزو سوسيو اللي هي عندنا باج فيسبوك باج انستغرام روتاراكت ماناريفو تلقانا.
1: وينجموا يعرضوكم هكا فجاه في الشارع ولا في باب مكتبه ولا في سوبر مارشي.
3: ديجا هكاك بالضبط معناتها صارت 50 كرتابه ديجا مراه بركه تكلفت بهم.
1: مراه بركه تكلفت بهم تحيه ليها المراه هذه اللي شريت 50 كرتابه وحدها.
3: ديجا كنا مصغرين معناتها ديجا معناتها لقاتنا قاعدين نلوجوا في العرق وفي السخانه معناتها تكفي.
1: تحيه لكم انتم زيدا لي جون اللي متطوعين واللي موجودين في كل موسم من المواسم هذه. استنسنا بكم توا ولينا نقراو لكم حسابكم في باب المكتبه في باب السوبر مارشي. يولي ريفليكس راه اكل كراسه اللي تنحى من الشاريو نتاعك وتتحط في البانيه نتاع الجمعيه تو يولي لكم ريفليكس ويعطيكم اكثر رضا عن النفس ويعطيكم حاجه محليها على الاخر. تحيه لكم لي جون اللي موجودين واللي تخدموا بتطوع في الشمو في أوقات متأخرة. برافو على اللي تعملوا فيه الكل. وهو هذا زيد الفكرة من الجمعيات الطلابية هذية. دونك تحية لكم 70 صغير إن شاء الله نطلبوكم قبل 15 تهنيوني تقول لي راهم سي بوم شي أمورهم مريقلة ما نقصهم حتى شيء. نذكر لي في البونليو سود وإلا في المنار الأرقام على ذمتكم باش نجموا تعاونوا نحنو الصغيرات هذوما وموعدنا في مناسبات لاحقة. جينا الشتاء جينا رمضان
4: وقت جست حبيت نقول حاجة، مازال عندنا وقت إلكسيون لو 20 سبتمبر إن شاء الله في منوبة.
1: أي من ماذا بيا صغار الكل تمشي لو 15 سبتمبر حاضرين
4: إن شاء الله،
1: دونك خلي نكسر روحنا يا جماعة الكل. نعرف اللي الأولياء ما يخليوش صغارهم لبعد الغونتخي، دونك ما نخليوش زادة الصغيرات الآخرين اللي هما صغارنا الكل كما هما مستحقين. تاريخ النجم احنا نكونوا مستحقين أي حاجة، نقفوا مع بعضنا الناس الكل. تحية ليكم، تحية للأكسيون هذوما اللي يعملهم المجتمع المدني. كلمة الختام لأولاد
3: تحية الحقيقة خاطر استدعيتونا بالحق، معناتها
1: مع بعضنا كلنا اليد في اليد
4: عطيتونا الاوبورتونيتي هذيا باش نعرفوا بالاكسيون تاعنا.
1: يعطيكم الصحة،
4: ونقول أي واحد ما تبخلش راهو أي دون حتى وكان صغير قوم أي حاجة راهي تعمل ديفيرونس كبيرة.
1: مرسي بوكو، يعطيكم الصحة. كنت هذه فقرة اليد في اليد، مكملين معاكم بعد شوية بالموزيكا. شنو يحب يسمعنا زعما السيد المخرج عزيز العوني التحق بينا في الجزء هذا من ويكند على الكيف. احنا معاكم حتى النص نهار، مازال عنا الأخبار، مازال عنا المواكبات، ومازال عنا زادة الموزيكا. شخترت يا عزيز؟ اوكي خلي لك الاختيار، قالي سوربريز. اوكي عمل لنا سوربريز عزيز، مرسي.
0: Vous écoutez Dion FM.

0: Publicité.
1: Femme à box 5G ou Femme à box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: عبد الموجدك على دي وين افاك.

0: هذا نقول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: هذه ديوان فام 11:44 دقيقة ويكند على الكيف، موعدكم سبت وحد حتى النص نهار على ديوان فام. مرحبا بالناس الكل اللي تسلم علينا ونسلم عليكم. احنا زيدة ليالي منعم سارة نكسوس منيل فتحي مرحبا مجدي زيدة مرحبا مرحبا مرحبا ناس الكل اللي يسلموا علينا في الشانل اليوتيوب في الكومنتير. نزيدا نوجه لكم أجمل تحية، إن شاء الله موزيكتنا عجبتكم، إن شاء الله الفقرات عاجبينكم، وإحنا مكملين معاكم. مازلنا قدير بيع ساعة معاكم باش نحكيو فيهم على ليلة الخفافيش، الليلة العالمية للخفافيش، ونحن سعداء باستقبال سي سوفيان بن عيسى رئيس جمعية أحباء البلفدير. مرحبا سي سوفيان، نورتنا.
2: مرحبا بكم، مرحبا وعسلامة، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: نحكيو على الليلة العالمية للخفافيش اللي باش تكون غدوة 30 أوت بداية من 6 متاع العشية في البلفدير، وبرشا قاعدين يتسألوا شنو حكاية ليلة الخفافيش، لو تعطينا أكثر معلومات وأكثر تفاصيل سي سوفيان.
2: مرحبا بكم. ليلة الخفافيش هي مش أول واحدة، هي الخامسة عشر على التوالي.
1: دورة 15.
2: دورة 15. دونك جمعية أحباء البلفدير هي اللي تمثل المنظمة اللي تقوم بالدورة هذه في العالم الكل. دونك جمعية أحباء البلفدير كل عام تعمل ديزاتولي للصغيرات، ورشات للصغيرات باش تعرف بالحيوان هذايا والأهمية نتاعو في الدورة البيولوجية، الدورة الغذائية. ونجيبوا دي كونفيرونسيين، نعملوا محاضرات باش الناس تفهم. الحيوان هذا مظلوم شويه، الخفاش، لانه في الذاكره العامه نتاعنا ديما نربطوه بالظلام ونربطوه بالمصاص الدماء وبرشا حاجات اخرين في الافلام
1: وبالكوفيد زادة.
2: اي ماهوش له حظ بالكدا. ويعلم الله اللي معناها دوره في المنظومه البيئيه
1: في الايكو سيستيم ككل، دوره مهم.
2: مهم ومهم جدا.
1: كيفاش؟
2: انا نعطيك رقم فقط.
1: نور.
2: نقول لك الخفاش الصغير ينجم يوصل ليك 3000 ناموسه في الليله الواحده.
1: يرحم والدي.
2: معناها هنا تبدل نظرتنا، معناها سيفر، معناها غير رقم، راهو برشا عبيد ما يعرفوش، فهمتني؟ دونك دوره في الايكو سيستيم، معناها المنظومه البيئيه الغابيه والحضريه، معناها في الايكو سيستيم الاوربان، نحن في المدن، معناها يعني تو تاقلم ولا يعيش معنا في المدينه. دونك هو يعاون فينا ياسر. هو ساعات نحب نقولوا حاجه، راهو الخفاش من اكلي الحشرات، وفما اللي ياكلوا الثمار، وقله قليل اللي هما 3 انواع برك في العالم، مصاصي دماء وما يعيشوش في تونس. من الاف الانواع.
1: ما عندناش نوعيه الخفافيش اللي هي مصاصي دماء.
2: لا، عن موجوده كان في امريكا، امريكا الجنوبيه كوا. دونك ما عندناش منها. دونك هو ياكل الحشرات، يشد من تكاثر الحشرات، ياكل الغلة، وفي نفس الوقت هو يقوم بعملية معناها بوليزاسيون تاع النوار.
1: يلقح النباتات والأزهار.
2: عملية تلقيح. في جميع الحالات هو مفيد في المنظومة البيئية، وذي الناس اللي ما تعرفوش على غالب شهرته مشيت أكثر في مصاصي دماء، في الظلام، في الليل، في الإجرام، في
1: دراكولا.
2: دراكولا ولا كما ميدون دو لامير كما.
1: أما هو راهو كل كائن مفروض أنه مهم ياسر في الإيكوسيستيم ككل، وكل كائن عنده الدور متاعه، مثل ما فماش كائن اللي موجود هكيك على من غير حتى شيء. دونك الأكيد أنه أكيد عنده دور، ولكن علاش اخترته أنه إحياء الليلة العالمية هذية من عام العام؟ علاش الخفافيش بالذات وكل كائن مهم في الإيكوسيستيم، ولكن علاش أهمية الخفاش؟ هل على خاطر فما النظرة السلبية نحاولوا نكسروها، وإلا اليوم هل الخفافيش اللي في بلداننا هل هي فئات معناها أو أصناف مهددة بالانقراض وإلا ليش؟ شنو الخطر اللي على الخفافيش؟
2: فما أنواع مهددة بالانقراض، وفما ماهوش في تونس، فكر على تونس برك معناها السمعة السيئة. دونك الليلة العالمية للخفافيش هي باش تحاول تكسر التفكير النمطي نتاع الخفاش يساوي حاجة مش باهية. داكوردو لكن نحبوا نحسنوا له من المظهر نتاعو باش الناس اللي تعرف تتعامل معاه باش الناس ما عادش تكسر البيئه نتاعو البيوتوب اللي يعيش فيه باش الناس تعرف قيمته وانت حاجه كي تعرف قيمتها تولي

0: ايش من الحيوانات اللي تقوم بعمليه تلقيح الازهار
1: على النحل؟ احنا تو شفت النحل قديش نحبوها تعطي العسل وتلقح والنحله اللي كانت تنقرض من العالم الحيه تنقرض بعد عامين ونص ثلاث سنين الحيوانات كلها تموت
0: يعني من من اهم الكائنات في الايكوسيستم
1: ولا الخفاش وبعض الحيوانات الاخرين الحشرات الاخرين اللي يقلونا اهميه راه على النحله.
0: دونك باش يكون فما صور توضيحيه في لي كونفرنس في لي اتوليه هذوما باش يكون فما انواع الخفافيش موجوده ولا تصاور ولا
1: على ليكولوكاليزاسيون كيفاش الخفاش اللي هو النظر نتاعو ماهوش فيه ياسر كيفاش ينجم يتحرك وكيفاش ينجم يطير في الظلام خاطر الظلام اللي هو الظلام حتى اللي هو الخفاش ما يشوفش اكثر من 5 سم قدام وراه فهمت دونك فما دي زاتيلي العاب نحطوا الصغيرات يعيشوا نفس السيتواسيون معناها نغمزوا له عينيه ويحاول يلقى حاجات
0: يحاول يتصرف كخفاش
1: حس على اليمين حس على اليسار يحاول يلقى خاطر معناها الخفاش مالجريك الدماغ نتاعو صغير الجرامات اما عنده سيستم ديكو لوكاليزاسيون كيما الرادار هو سيستم رادار بالضبط هو رادار متاخد من عند
0: الخفاش
1: فكرة الرادار متاخد من عند الخفاش دونك يخرج ذبذبات بخشمه وعاد تضرب في الشيء وتعاود ترجع يلتقطها بوذنيه دونك هذاك عبارة عن الرادار نتاعو كيفاش يشد بالظفر نتاعو في الشجره كيفاش راس اللوطه وسطيه الفوق وتم يتحفر في راسه
0: غريب الاطوار هو لنتفق اولا لنتفق اولا انه هو كائن غريب الاطوار زيد دونك الفكره العامه انه ما نعرفوش عليه برشا معلومات عنده حاجات غريبه انه فكره اللي هو
1: رقد في النهار
0: وراسه لوطه
1: ميراش عنده رادار في راسه
0: دونك يسحق انه نحلوا عليه الكتاب كيلكو براغ نتعرفوا عليه على اهميته في الايكوسيستم بعيدا على الافكار النمطيه لي بريجوجي زيد قلنا سي سفيان بن عيسى رئيس جمعيه احباء البلفدير غدوه دونك الموعد غدوه السته وين بالضبط في البلفدير
1: في جمعية أحباء البلفدير في البارك نتاع البلفدير وراء الحديقة نتاع الحيوانات اللوخيين يعيشوا في العاصمة يتعديوا غاديكا كل يوم يتعديوا على الميس ميليتير يمشوا العمران يعرفوا الحديقة ونحطين دي بانو دونك تبدأ الستة يسجدوا الصغيرات والكبار يبدأوا اللي زاتوا دي الورشات نتاع الصغار فما أربع ورشات ومن بعد مع الستة ونص فما كونفرنس باش يجي في رضا العوني صديقنا من جمعية المحافظة على الحياة البرية باش يعمل لنا كونفيرونس على حياة الوطوات وفكرة التوانسة وفي العالم على الوطوات وأهميته في المنظومة البيئية.
0: تري تري بيان تنجم تكون من احسن الخرجات التثقيفيه اللي نجم نكملوا بها سلاعه الصغيرات قبل ما يرجعوا يقراوا اذا لي الحكايه تظهر سامباتيك نمشيو نتعرفوا على الخفافيش انا ظهرت لي حكايه انتريسانت الكائن هذا كما قلت سي سوفيان كائن نوعا ما مظلوم على الصعيد العالمي والمناسبه هي مناسبه عالميه اسمها الليله العالميه للخفافيش
1: وزيد نعملوا طلع على البلفدير الناس ما تعرفش البلفدير الناس ما تعرفش البلفدير هو 110 هكتارات ونختنموا الفرصه
0: هذيك الرويري نتاع العاصمه
1: الظروف القاسيه اللي يعيش بها حياه تعدى بها حديقه البلفدير
0: وتقعد ديما من اهم المكاسب اللي عندنا في وسط البلاد في العاصمه في السنتر فيل عندنا جنينه كيما هذيك اللي نتنفسوا منها الكل بالثروه النباتيه بالحيوانات اللي فيها يقعد ديما البلفدير بلاصه تستحق نتلهوا بها
1: ثاني اكبر حديقه في البحر الابيض المتوسط
0: صحيح صحيح صحيح من اجمل ما فما هي كي تبدا لي كونديسيون اللي فيها والحيوانات تبدا متفرهده وشيخه والدنيا نظيفه راهي تبدا من احسن ما فما زرتها أنا في عديد المرات وهي في أحسن حالتها والحقيقة كانت حاجة ياسر أغريابل نعرف اللي زادة جمعية أحباء البلفدير ما تقصروش بالإزاكسيون بعلاقة بالحديقة ككل وبالحيوانات نشكرك برشا سي سوفيان بن عيسى رئيس جمعية أحباء البلفدير على المعلومات هذه الكل نعود نذكر بالموعد الليلة العالمية للخفافيش بالبلفدير غدوة لحد 30 أوت بداية من 6 متاع العشية في مقر الجمعية شكرا لك سي سوفيان معك كنت نوصلوا لاخر الحصه نتاعنا مازال عندنا وقت نتاع نزيدوا نسمعوا مزيكا نخرجوا بها ونخليكم مع موعد الاخبار بعد شويه يجيكم فريق هنا تونس ابتسام شويخه نور الفارسي وبقيه الفريق الموعد يتجدد معكم غدوه 7 متاع الصباح اليوم هدي ورغمي في تعويض لابتسام بن شويخه تحيه لهم الاثنين نخليكم مع شكون تختار عزيز نخليه النغم الاخراني

0: سيتي. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن قمرة.
1: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
0: إتليل القفصي وأنت بن سعيد عرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
2: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
3: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
2: جو كبير.
3: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
2: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
3: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
4: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجاز منتصف النهار ديوان فم عسلمة. عدد تلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية الحالية بلغ إلى غاية 20 أوت نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معالم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ ذاته حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. وكانت وزارة التربية قد أطلقت نهاية شهر جويليا بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. الشركة الجهوية للنقل القوافل بي سي دي بوزي تستعد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية من خلال العمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الحافلات وفق ما كاد والمكلف بتسيير إقليم الشركة حمزة ناجي لمراسل ديوان فم، موضحا أن 57 حافلة من جملة 67 تم تجهيزها لتبلغ بذلك نسبة الجاهزية نحو 85%. وأضاف أن الشركة ستؤمن مختلف خطوط النقل المدرسي بالجهة مع دراسة إمكانية إحداث خطوط جديدة، مشيرا إلى أن فرع سيدي بوزيد يتوقع تأمين نقل نحو 15,000 تلميذ وطالب خلال السنة الدراسية الحالية. الشركة الوطنية لسكك الحديد التونسية تعلن أنها ستشرع بداية من غرة سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بقطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط ومنها أحواز الساحل على منطقة سوسة باب جديد المنستير المكنين لبقال تطبلبة والمهدية. في العالم، مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية يقول إن الوزير سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا خلال استضافته لنظرائه في مجموعة العشرين الأسبوع المقبل. وأفاد المسؤولون الأمريكيون أنهم وأكدوا لأعضاء مجموعة العشرين أهمية الامتثال للعقوبات المفروضة على إيران في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط عليها وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. مقتل 27 شخصا على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت مستودعا عند الأطراف الغربية لكييف ليلة البارحة، متسببة في حريق هائل وانفجارات متتالية، بينما فتحت السلطات الأوكرانية تحقيقا بشأن ظروف تخزين مواد متفجرة في الموقع. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن حصيلة القتلى بلغت 27 شخصا، محذرا من أنها قد لا تكون نهائيا. نهاية المجازة الإخبارية قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في هنا تونس، إلى اللقاء.
0: مع ديوان فم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فم صوتكم.

0: على ميو ستة في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، صباح الخيرات والمسرات لكل المستمعين والمستمعات، متابعينا مشاهدينا في كل مكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، هنا تونس وعندكم السبت والأحد. معكم هدى المرغمي في تعويض لزميلتي ابتسام شويخة، إن شاء الله ترجع لكم نهاية الأسبوع القادم وفي البرمجة الجديدة ترجع في مكانها وفي هنا تونس. كالعادة هنا تونس نتقابلوا باش نحكيوا على الملفات الجهوية الوطنية و الدولية، شنو صاير في تونس، شنو صاير في العالم، مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في قراءة لأهم الأخبار ولأهم الأحداث. مرحبا بكم، تحياتي للجميع، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. فما شوية هكا شوية تراجع في درجات الحرارة، ما زال طقس سخون وما زالت موجة الحر متواصلة حتى البداية شهر سبتمبر، لكن فما تراجع تدريجي، يعني يعود 48 نلقاه مثلا 44 ولا 43. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله تتعدى هالأزمة وهالموجة هذية على خير وسلامة على كل الناس. مرحبا بكم، اليوم أكيد مش نحكيه على موجة الحر، حكينا عليها أمس وحكينا على المشاكل وغيره، كان يوم جملة من الملفات اللي مش نتحدث عليها. تحيات صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، إسماعيل القط في الإخراج الرقمي، هيفا بن يوسف في التنسيق، في استقبال تليفوناتكم وميمة بن عياد، معكم في الأعداد نور فارسي، ومعكم كوتي ميكرو هدى الورغمي حتى الماضي ساعتين. اليوم باش نحكيو على جامعة الحرفيين وبيان جامعة الحرفيين تحت عنوان المستقبل لنا وتصحيح المسار من أجل تونس وشعبها. باش يكون حاضر معنا رئيس الجامعة التونسية للحرفيين سيد مهدي بربوش، باش نتحدثوا على بيان للرأي العام الجامعي خرجته جامعة التعليم العالي تستنكر فيه إقصائها من لجان النقل للسنة الجامعية الجديدة. ضيفنا باش يكون كاتب عام جامعة التعليم العالي سيد أبو بكر بن علي مرصد الفلاحة، تحدث عن ارتفاع عائدات تصدير التمور التونسية إلى أكثر من 908 ملايين دينار. مش يكون ضيفنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بقبلي سيد ناصر الطيف بالأرقام مع نور فارسي. اليوم باش نحكيه على وكالة التحكم في الطاقة، تونس تتجه لتطوير طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات. باش نمشيو للجهات، باش نمشيو للبنقردان، شنية أبرز المشاريع العمومية المعطلة في معتمدية بنقردان من ولاية مدنين. باش يكون حاضر معنا عضو المجلس المحلي ببنقردان سامي الليفي. في صلب الموضوع مش نتحدث على تراجع حجم الأسرة إلى ارتفاع عدد المسنين وهجرة الشباب، ماذا يحمل مخطط التنمية 2026-2030 لمواجهة التحولات الديمغرافية في تونس. الأستاذ الجامعي في الديمغرافية الاجتماعية محمد علي بن زينة باش يكون ضيفنا في هنا تونس، ونتحدث في جيوبوليتيك مع نور على فيضانات مدمرة في النيبال، 626 قتيل و2000 مفقودة.
0: Le grand récap.
2: نبدأ بجامعة الحرفيين وبيان جامعة الحرفيين. يحضر معنا في المباشر رئيس الجامعة التونسية للحرفيين سيد مهدي بربوش. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أختي هدى، وشكرا على الدعوة على مستمعي ديوان فام.
2: شكرا، نورتنا، مرحبا، أهلا وسهلا. المستقبل لنا وتصحيح المسار من أجل تونس وشعبها. سيدي رئيس الجمهورية، نحن لا نريد منصبا، لا نريد امتيازا، لا نريد حماية ولا نريد صفقة، نريد أن نعيش في عدالة اجتماعية وأن تكون خير تونس لأبناء تونس، وأن تكون الدولة في خدمة المواطن، وأن يعيش التونسي بكرامة في وطنه. نريد تونس التي يطبق فيها القانون على الجميع، ويكافئ فيها المنتج، ويحمى فيها المستثمر، ويدعم فيها الحرفي والمؤسسة الصغرى والمتوسطة، ويحاسب فيها الفاسد والمقصر، وتصان فيها الثروات البلاد. جملة من النقاط بديت بتصحيح مسار 25 جويلية. شنو هو اللي تراوه لازم يتصلح في مسار 25 جويلية؟
3: هو من مش نبدو مش نصالح مسار 25 جويلية، اللي لازم ننتقله من مرحلة التشخيص لمرحلة العمل، لأنه كنا نبقوا في التقارير والتقارير ونوجه على اكتشاف مواقع الخلل. الآن يلزم إصلاحات، يلزم التونسي اللي عايش يحس معاش يسمع فقط ثم أزمة، يلزم يعيش يخرج من الأزمة هذيك، يلزم يعرف شنو تصلح شنو وقتاش يشوف نتيجة. لأنه في الجامعة التونسية الشرفية مؤسسة الصغر والمتوسطة كنا منذ تأسيسها سنة 2020 كنا قوة اقتراح لدولتنا، كنا نساعد ونعطوا في الاقتراحات ومقترحات قوانين، لكن للأسف في من 25 جديد وقت استبصرنا خيرا، لكن بقينا في نفس النقطة ما قدمناش، لكن بالعكس رجعنا التالي ونشوف في الأزمات والأزمات اللي قاعد يدفع ثمنها صاحب مؤسسة والحرفي والمواطن بصفة عامة. لأنه الدولة القوية هي الدولة الناجحة، المؤسسة تخدم الرقابة والمحاسبة، هذا ما اللي يكون يوريك اللي هي دولة قوية. احنا نشوفه معناها حقيقة، معناها من زيارات رئيس الجمهورية واللي يقوم بدوره شيء معناها يقوم بدوره، لكن نشوفه فيه غياب المسؤولين، خطر مش معقول رئيس الجمهورية هو اللي يستمر في كل مرة ينزل الميدان، ماذا شي يعمل المسؤول الجهوي، شي يعمل الوزير، شي يعمل الوالي، هذه كل واحد عنده مسؤولية. نقيم النتائج، طوعنا فترة نطالبوا بتحوير وزاري، نطالبوا بتغيير لأنه مفهماش نتائج. المؤسسات الصغر والمتوسطة والحرفيين قاعدين يعانوا، هما أكثر عباد في الفترة هذه. نريد نقوله ثم نقاط استفهام كبيرة حول في الفترة هذه والموجة الحر هذه، يعني العطلة البرلمانية هي قرآن منزل ما تنجمش تتلغى. هل أنه استهتار بالشعب التونسي وقت نشوفه أعلى السلطة التشريعية من المهرجان للمهرجان، يفتح في مهرجان يختتم في مهرجان، الشعب التونسي عطشان، شعبنا في بن قردان عنده حادثة أليمة في فقدان أبنائنا في ما معناها في هجرة غير شرعية، وأعلى السلطة التشريعية كان أكثر من وزير الثقافة في المهرجانات، هل كان ثم نواب شرفاء طالبوا بجلسة معناها لمعناها تدرس الوضع، لكن للأسف هذا استهتار وعدم احترام للشعب التونسي وعدم احترام للشعب اللي قاعد عطشان مش قاعد يشرب، والشعب اللي ضو مقصوص عليه. معناها نحترم حتى الشعب التونسي فيما أسيه نحتر يحترمونا، تعبنا برشا ذلك علاش طالبنا بإصلاح المسار.
2: هذه النقطة الأولى متاع إصلاح المسار، جملة من النقاط هما الحقيقة اللي طلبتوا بهم مجلس النواب الشعب ومسؤولية القيادة. علاش حملتوا المسؤولية القيادة للبرلمان للوظيفة التشريعية؟ نعرفوا جيدا أنه البرلمان ما عادش سلطة تشريعية، هو وظيفة تشريعية وسلطة تنفيذية هي بيد الحكومة ورئاسة الجمهورية.
3: أنا أعطيتك النقطة
2: أو الوظيفة التنفيذية فلا هاي
3: اللي ما نجمش يقول راني ما نجمش نخلط ينجم يستقيل وثم يخرج يسيب المسؤوليه اللي هي، لانه مجلس النواب الشعب عنده عليه صوره في قلتلك في الفتره هذه بالذات وهم في عطله برلمانيه، شفنا النواب طالبوا بجلسه بعقد جلسه اللي اسقنا واللي حز في نفسنا كتونسي.
2: ماذا ستغير جلسه في البرلمان في الوضع؟ ما لا تحدث عن بن قردان والتضامن مع بن قردان، هذيك نقطه تحدثنا فيها ونمشوا لما بعدها، لكن جلسه لماذا؟ معناتها لماذا على البرلمان ان يعقد جلسه في هذا الوضع؟ يعني ماذا ستضيف جلسه البرلمان في هذا الوضع؟
3: تضيف تحس يحس الشعب التونسي اللي ثم نواب واللي انتخبه قاعدين يخموا فيه، لانه نحس رواح الشعب التونسي كل واحد توا امام الازمه هذه، في غياب راه مش السلطه التشريعيه فقط، راه في غياب حتى الوزراء وزارة المسؤولين الجهويين، شكون معانا في الازمه هذه؟ ما رينا حتى حد، رينا توا الازمات الشعب التونسي كله عداها وحده، راه عداها وحده بصبر وبحكمه وقاعدين كل مره، لكن للاسف ما عادش نجموا نواصلوا بالطريقه هذه. هذاك علاش طالبنا، هذاك علاش قلت تكلمنا على السلطة التشريعية، أن رأس السلطة التشريعية رينا منه عدم احترام للشعب التونسي وهذاك علاش تكلمنا احنا على مجلس النواب والمجلس التشريع والجلسه هذه، على الاقل الشعب التونسي يشوف اللي ثم نوابه ووقفوا معه.
2: وزارة التجارة أين هي؟ سؤال طرحتوه في البيان، تحملوا مسؤولية لوزارة التجارة؟ هل غائبة وزارة التجارة تعتبروها؟
3: رو نقولوا احنا رو مش الفايدة تثبت لي سعر تاع مواد وهي مش موجودة في السوق، معناتها ما نعم باقي تقول لي راني السعر تاع دبوز الماء ب 800 وهي مش موجودة في السوق. انت المسؤول، انت مسؤول على تزويد السوق بالسلع، انت المسؤول على المخزون الاستراتيجي، انت المسؤول على تأمين حاجيات الشعب التونسي من مواد غذائية، ونعرفوا احنا حتى في المياه الشرب والمياه المعلبة، انت كدولة كوزارة التجارة معناها حقيقة غياب غياب تام لوزارة التجارة، مش في أزمة المياه فقط، في الأزمات اللي تعدت الكل على تونس من 2020 حتى يتويتي وإحنا راجعين من الأزمات الكل، غياب تام، غياب تام الديوان الوطني للتجارة، ما غياب مراقبة. شفنا البارح المشاكل اللي صايرة حتى في توزيع المياه، معناها ما نعرفش يعملوا وزارة التجارة شنو المهام اللي يخضعوا لها. معناها المهام حقيقة السيد الوزير نقولها بصفة معناها واضحة، وزارة التجارة وزارة التجارة فاشل، فشل تام في تأمين الضروريات الأساسية للشعب التونسي.
2: فرا نختم معك، قلت وزاد الرقم لا حق ولا صعب، جملة من المقترحات تحدثت على الماء ثروة وطنية وسيادة وطنية، وتحدثت كذلك على الماء والطاقة أساس السيادة. نختم بهم زوز النقاط هذو سمعتي.
3: والله شو نقول لك، الرخص اللي تعطات على الماء والشعب التونسي للعيون الطبيعية اللي تعطت للشركات، أما الدولة تقف على تأمين ضروريات الشعب التونسي في الماء، خاصة وأنه المترو تاع الماء اللي بيعوا فيه احنا في تونس رانا نشرو في بابس البلاستيك، ما نش نشرو في الماء تاع التعليب هذاك لأنه أرخص مثلا يا خويا، ما كاش هذاك حق الشعب التونسي
2: ندفعوا في الكلفة تاع دبوس البلاستيك، معنا مش في كلفة الماء
3: لأنه الخدائي يشرو المترو كوب بخس بلا ثمن. أخويا كان مش أولادنا مش شلخلتوا على ثروتهم المائية والنعب نتاعنا المائية، نأموا ثرواتنا خاصة اللي موجودة، نشوف أنا نقول أصيل ولاية الكاف من منبع المياه اللي هي عطشانة، ولاية دغوان بها العيون الطبيعية ما فيهاش ماء، مش معقول الشعب التونسي ونقولوها احنا اللي هي منبع المياه، وتونس اللي كانت مطمور روما واللي كانت تعيش روما شعبها مش خالط في المرحلة هذية مش يأمن ضرورياته، كان لازم مش نأمو ثرواتنا الطاقية كالمياه نأموها وماهوش عيب، لأنه حق حق الشعب التونسي على دولته تأمم له ثرواته وثروات لأولاده باش يلقاها نهار آخر.
2: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، شكرا على كل هذه التوضيحات على جامعة توسي للحرفيين سيد مهدي بربوش، شكرا. كنا نتحدث على البيان اللي خرجتوها، المستقبل لنا وتصحيح المسار من أجل تونس وشعبها. نص نهار وعشرين دقيقة، مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين، هذه هنا تونس.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: هنا تونس.
2: بيان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حول تنصل الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اتفاقاتها واستبعاد الجامعة العامة من تركيبة لجان النقل العادية والاستئنافية. ضيفنا في المباشر كاتب عام جامعة التعليم العالي سيد أبو بكر بن علي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي ديوان فم.
2: شكرا، اهلا وسهلا.
3: شكرا لكم على الاستضافة. عايشة.
2: شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا بك. استبعاد الجامعة من حركة النقل ومن تركيبة لجان النقل العادية والاستثنائية وتنصل الوزارة من اتفاقاتها. البيان هذا جاء على هذه الخلفية، جاتكم تساؤلات من منظوريكم، شنو اللي صار بالضبط؟
3: صحيح، احنا فوجئنا مؤخرا باصدار مقرر من سلطه الاشراف وزاره التعليم العالي بتغيير تركيبه لجان النقل الاستثنائيه والعاديه، لجان اللي تخص شبكه المعاهد التكنولوجيه وتخص في ذات الوقت معناتها الاساتذه الباحثين في النقل نتاعها. احنا كجامعه كهيكل نقابي ممثل للجامعيين موجودين في الهياكل هذه او هذه اللجان بصفتنا عضوا، معناتها نشرف على نقل الزملاء ونتابعها، وهذا جزء من عملنا الاجتماعي ومن مهامنا الاجتماعيه. بالتالي متواجدين بفعل اتفاقات، والاتفاقات هذه تبنت على حاجة الجامعيين أن تتم مثل هذه الأشغال في كنف الحوكمة وفي كنف الشفافية وفي كنف عمل يكون يحترم الحدود الدنيا من حقوق الزميلات والزملاء. بالتالي فوجئنا، احنا سنة مع تتوجهنا لوزارة التعليم العالي وطلبناها في 11/26 من خلال مراسلة رسمية باسم السيد الوزير إلى استئناف، طلبناها باستئناف العمل في اللجان هذه، اللي هي لجان كانت وكنا الأربع سنوات الأخيرة كنا نشتغل فيها بشكل ممتاز جدا. للمثال عملناه، قمنا بنقل على اشتغلنا على 195 ملف للزميلات والزملاء. كيف نقولوا الملفات هذه؟ رانا نحكيه على زملاء لا يتمتعون أو ليست لهم الإمكانية في النقل العادية، نقل اللي تتوفر شرط 4 سنوات للدخول إلى تونس الكبرى أو شرط الأقدمية أو غيره. بالتالي احنا دخلنا في مرحلة اللي زملاء لهم وضعيات استثنائية، أمراض مستعصية أو وضعيات صحية كبيرة برشا، وضعيات اجتماعية خطيرة برشا، أدت إلى وجوب تدخل لجنة مشتركة بنقلتهم. دونك احنا هذه الطريقة طبيعة العمل نتاعنا، وطبيعة العمل نتاعنا بيان سور احنا فما لجان، فما ديجري تخدم، فما شبكات واضحة وشفافة ونتعامل في إطار الشفافية. ولا دليل على ذلك أكبر من أنه طيلة السنوات هذه الكل لم يكن معناها هناك لا ردود فعل ولا إشكاليات، ولا معناتها لم تثر أي إشكاليات في خصوص هذه اللجان واشتغالها وطريقة اشتغالها وشفافيتها. بالعكس، المجتمع معناتها الجامعي أو الأساتذة الجامعيين بالحقيقة معناتها كانوا يشكروا، كانوا لهم ثقة تامة، وهذاك اللي خلاهم يتصلوا بالجامعة العامة سنة ويتسألوا. بالتالي مراسلتنا للوزارة لم يتم الرد عليها، بل تفاجأنا بإصدار مقرر جديد يلغي تركيبة اللجنة القديمة ويغير عضوي الجامعة العامة بإداريين معناتها هم يشرفوا على النقل.
2: معناتها الجامعة ما شاركتوش في حركة النقل هكا ولا؟
3: بالتالي لم تتم دعوتنا ونعتبرها استبعاد. ما نستغربوش الاستبعاد هذا إذا كان الرؤية العامة حاليا للوزارة هي التفرد بالرأي أو الهروب من التشاركية أو عدم تقاسم المسؤولية. احنا يخلينا شيء هذا رانا نشككوا في صلاحية هذه اللجنة وطريقة عملها بأي منهجية. معناتها
2: التغيير قانوني ولا غير قانوني؟ هات نتفقوا معناتها في الموضوع استنادا على ماذا؟ تقول لي قبل معناتها مثلا انتم كنتوا موجودين في تركيبه اللجان، اعاده تركيبه اللجان النقل بقرار 18 أوت 2026 تعتبروه غير قانوني ولا قانوني؟ ونحكيوا قانونيا قبل ما نحكيوا على التبعات.
3: شوف القانوني لا ينبني من دون اسس اخلاقيه. الأسس الأخلاقية وضعت بين الجامعة العامة كهيكل نقابي ممثل للجامعين وسلطة الإشراف اتفاقين في فترة زمنية معينة، على إثرهم جاء مقرر من الوزير. السيد الوزير أصدر مقرر، ما يحكيوش عن السيد الوزير هذا فقط، الوزير اللي تعاقبت على الوزارة أصدرت في كل مرة مقررات، وهي مقررات مفتوحة معناها ما فيهاش أجل، ما يقولكش اللجنة هذه نتاع السنة الفلانية، بل هي لجان مقررات
2: مفتوحة. يعني قانونيا يحق للوزارة أن تغير اللجنة وقت ما هي تحب، هكا ولا؟ حكيوا الجانب القانوني توا.
3: الوزارة قررت أن تغير بشكل منفرد.
2: هاي.
3: رغم أننا منين حكينا على اللا قانونية؟ لأننا انطلقنا فعلا في العمل المشترك مع الوزارة، وكما يقول المثل معناتها أون شونج با لي ريغل دو جو أو كور دو جو. احنا انطلقنا فعلا وبدأت الجلسات مع التكنولوجيين مع شبكة المعهد العليا للدراسة التكنولوجية، صار اجتماع أولي تحضيري في القيروان، تواصلنا بشكل ماهوش رسمي لكن بشكل عملي كما تعودنا مع الإدارة العامة للتعليم العالي تحضيرا للملفات، وتم إعلاننا أنه سيتم الانطلاق معناتها في غضون أيام على الملفات هذه. ما رأينا إلا هل الريتري معناتها الانسحاب المفاجئ اللي صار، ما تمش إعلاننا، ما تمش الرد على مراسلاتنا، بالتالي هذا اللي خلينا احنا نتساءل، ثم اسئله كبيره. الوزاره ستتحمل مع تبعات هذه الكل نتاع الزملاء اللي باش يتوجهوا للوزاره في حاله انه لم يتحصلوا على حقوقهم، لانه في الحاله هذه اللي نقل كيفاش نقل، واللي ما نقلش علاش ما نقلش. هذا المبدا في الشيء. احنا كنا في اطار، واحنا ممثلين للجامعين كنا في اطار التواصل مع الزملاء، دراسه الملفات، كثير من الزملاء نقنعهم ونعطيهم الجري ونفسرهم ونقول لهم هاي الوضعية ولكم الحق في الطعون ولكم الحق حتى في الاتجاه للمحكمة الإدارية، وهذا حق يا زميلي وهذا دورنا احنا
2: الأزمة مع وزارة التعليم العالي تقتصر فقط على تركيبة لجان النقل ولا تتعداها إلى مشاكل أخرى؟
3: احنا ما نعتبروش فما أزمة مع وزارة التعليم العالي، هذه بادرة. والبادرة هذه احنا ليش أطلقنا صيحة فزاعة بالنسبة للنقطة هذه؟ لأن لو تواصلت بهذا الشكل وهذه الشاكلة، وحاليا ما نخفيش عليك معناها اللي قلق كبير في الجامعة التونسية وردود فعل كبيرة، وحتى الهيكل النقابية قاعدة متقلقة برشا، متقلقة ولات متقلقة على حاجات أخرى أهم وأكبر.
2: مثلا
3: إلى حد هذه اللحظة لم نجلس على طاولة المفاوضات فيما يخص الجامعة التونسية، لم نجلس على طاولة المفاوضات فيما يخص القوانين الأساسية للجامعيين. أنا غدوة معناها شكون باش يشتغل على الجامعيين، على القوانين هذه، ومن يمثل الجامعيين؟ ها هو السؤال الصحيح. المستقبل الوضعيات الأخرى، غدوة عندي مجلس تأديب وتدرج على الوظيفة العمومية قانون 183 يفضي بوجود أعضاء لجان قطاع متناصفة، غدوة ما لازم تخرج لجان متناصفة وقل له سأقيم عليك حدود القانون وحدي منفرد كإدارة. هنا كيف تدخل الجامعة العامة في النقل هذه وتفصل في هذه الملفات، رانا نخرج الزميل من تحت وطأة مديرين أو إدارات أو أحيانا جامعات عطلت مطالب الزملاء، لم تمكنهم من هذا الحق، على الأقل يا سيدي ندفعوا له على حقه في أن يدرس ملفه بعد، إذا كان له ما يتوفر من شروط ينقل، وإذا كان ليس له ما يتوفر من الشروط ما ينقلش. وكان الجميع في حالة معناها قولوا الحمد لله اللي وفرنا لزملائنا الحد الأدنى من الضمانات لحقوقهم. توا ولينا متقلقين على الحقوق العامة للزملاء، على طريقة سلطة الإشراف في التواصل، وكيفاش قاعدين نخموا على غدوة. الجامعة التونسية راهي كبيرة برشا، والجامعيين راهم معناها وقت اللي متمسكين بالحرية والديمقراطية والشفافية داخل الجامعة التونسية، مش اليوم باش نتراجعوا على حقوق معناها نعتبروها من الأساسيات أو من الحقوق المبدئية. هذا الإشكال اللي خلانا نتوجه للرأي العام الجامعي بهذا الخطاب، بهذا البيان، في انتظار أكيد جدا. هناك العديد من الهياكل الجامعية والنقابية ما زالت النتائج ما صدرتش، لكن سيكون لها مواقف. وأرجو أن تعود الوزارة إلى طاولة الحوار، وأحنا يدينا مطلوقة للحوار، وأحنا دعاة حوار ودعاة عمل عقلاني داخل الجامعة التونسية، وهذا هدفنا. ولنا الهدف السامي بالنسبة لنا هو جامعة عمومية تونسية متفوقة ومتميزة وناجحة.
2: شكرا جزيلا كاتب عام جامعة التعليم العالي سيد أبو بكر بن علي، شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا يا نص نهار 31 دقيقة هنا تونس حتى الماضي ساعتين.
0: هنا تونس

0: الأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ديوان FM في صفاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
2: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
3: مرحبا بكم جديد، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. هنا تونس متواصلين مع بعضنا حتى للماضي ساعتين، مواصلين نحكيو الجمعة على ارتفاع عائدة تصدير التمور التونسية لأكثر من 908 ملايين دينار حسب المرصد الوطني للفلاحة، الذي تحدث عن ارتفاع في حجم هذه الصادرات بنسبة 13.3% لتبلغ 144.1 ألف طن خلال أشهر العشر الأولى من موسم 25-26. العائدات متاع صادرات هذية تطورت بنسبة 12.2% لتبلغ 908.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي. يحضر معنا في المباشر رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة صيد البحري بجهة قبلي سيد ناصر الطيف. مرحبا يا سيد ناصر، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
4: مرحبا بك اختي، مرحبا بكل مستمعي راديو ديوان خير.
3: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا. ارقام نجم تفرح كي نحكيو على عائدات، حجم الصادرات وعائدات والعائدات نتاع الصادرات هذيا، لكن مدى انعكاس ذلك على الانتاج وعلى الفلاح، فما معناها تطور ملموس على مستوى معناتها المستوى الفلاح، ولا هذه ارقام تهم فقط المصدرين وتهم عائدات الاقتصاد فقط؟
4: شوفي، هي هي هي كل تطور صادرات اللي ما تعطي انعكاسات طبيعي جدا على الفلاح، هو مردود خارج. اما غادي بالمثال كي نحب نصلح لك شويه، لاني راني صحيح على الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد ورئيس مجمع ديوان مجمع ميل المشرق للتبور.
3: مرحبا،
4: حبيت نحيل لك شويه معطيات.
3: تفضل،
4: نعطيك المعطيات معناها اللي موجوده عندنا توا. هو كيف بتعرفي كم قلت هو تصدير
3: او صلح للمرصد؟ ما صلحليش لي انا، اذا مش معطياتي معناها معطيات المرصد هذيك.
4: ما نحيلو، هي
3: مرحبا، اعطينا سكوب معناها، اعطينا اخر المعطيات.
4: الى غايه 11 اوت
3: 2026.
4: وما بتعرفي، هي هو التصدير يبدا من 1 اكتوبر حتى 30 سبتمبر. توا بالنسبه لتوا وصلنا حوالي 150 الف طن بقيمه 988 مليون دينار.
3: 150 الف طن بقيمة
4: 988 مليون دينار.
3: فوالا، هذه آخر الأرقام، معناها زدنا التورم، زدنا حتى في النسبة.
4: إلى حد 11 أوت. إلى حد 11 أوت 2026.
3: معناها راهي زاد التورم.
4: هو الموسم مازال متواصل حتى 30 سبتمبر 2026.
3: معناها الأرقام ما زالت باش تزيد.
4: ما شاء الله، هذا ما قلت لك، لأن هو التصدير يبقى راهو أخت غالي على مستوى العام كامل، معناها رانا
3: على مستوى موسم كامل. أي
4: فوالا. متواصل، يعطيك الصحة.
3: أي.
4: كي ما قلت وقت اللي قارنوه بالعام الفارط مقابل العام الفارط، اني عندي 119 الامانه.
3: اي
4: 119 للطن بقيمه ماليه تناهز 786 مليون.
3: ما وين الارقام اللي عندي؟ العشرة اشهر الاولى نتاع الموسم.
4: انت عندك 10 اشهر. وانا
3: انت عندك حتىش ل 11 او. طيب فوالا، هاي
4: حتى لو تعطيك الصح.
3: هاي
4: اللي هي تو محققه، لذلك تطور بنسبة 26% على مستوى الكمية والعائدات على حد سواء.
3: 26% ارتفاع.
4: أي ارتفاع. أي
3: باهي، حاجة باهية هذيا. كيفاش نجمو نبنيو عليها؟
4: توا شوف كيفاش نجمو نبنيو عليها، احنا كيما قلت لك احنا رانا هذايا بالعكس، هذايا قاعد معناها نلتزم أنا يتطور صحيح راهو، لكن مش كافي بالأمانة.
3: علاش مش كافي؟
4: مش كافي لأن الكمية اللي موجودة والمنتوج اللي عندنا مازال معناها موجود أكثر من الطلب، معناها يعني عندنا العرض أكثر، الطلب العرض أنقص من الطلب، فهمتي؟ لأن الطلب 150 وإحنا كان يبدأ عندنا معناها من يقارب 340 ألف طن على كل معناها، وكنا وصبحنا اللي يكون ديما معناها ديما حاجة باهية،
3: فهمتي؟ لكن مازال عندنا، مازال عندنا المخزون، مازال عندنا الدقلة معناها.
4: لا ماشي، إيه لا تو هي الدقلة بالطبيعة، هي ما قلت لك احنا راه نخدموا على الموسم، نخدموا فيه بالعام.
3: هاي
4: بالكامل على حتى وقت المصدر، وإلا باش ياخذ في الكمية نتاعها راه باش يبقى يمشي بها معناها في الكاس العام كامل كيما نقولوا.
3: هاي
4: يبقى ديما يزود في استمرارية تزويد الأسواق الخارجية باستمرار، معناها مش ما تحدش معناها فترة معينة من العام للعام تبقى ديما تمشي.
3: هي واضح. الأسعار هتنحكي شوية على الأسعار متاع التصدير. صحيح تحدثنا على ارتفاع في العائدات وارتفاع في حجم الصادرات. سعر التصدير ارتفع ولا مازال هو ولا معناتها كي نحكيو اليوم الفلاح كي باش يبيع للمصدر والمصدر كي باش يصدر، الحلقة هذه الكل فما ارتفاع في الأسعار ولا العكس؟
4: شوفي، هو للأمانة الأسعار خاصة من احنا ما نعمل ديما في التسعيرة، نحدد في التسعيرة كمجمع مثلا، نحدد اللي هي معناها مرتبطة فيها الأطراف المتداخلة المصدر والفلاح،
3: هذا شيء يمشي السعر
4: ونحطه كما قلت ونعمله في القيمة، معناها قيمة كلفة الإنتاج مع هامش الربح متاع الفلاح واللي نجم نلتقط فيه الأطراف الزوز. لكن فيه زادة شروط للأمانة مش الضوافعين. نعم، نوع مثلا نعملناها بخمسة ومئتين ولا خمسة، ولكن للأسف كما قلت ما بتعرف رأي التسعيرة دي زادة عندها حاجة أخرى هي نجم تتبعها، وإحنا خارجوا التسعيرة صحيح لكن زي ما جهات أخرى هي نجم تترجع، ولكن فيها بروتوكول، فيها مثال دودة معينة، فيها حجم معين، فيها فروين معين بتاع التصدير ما بتعرف.
3: أي.
4: مش كل شيء يتصدر، هو يتصدر حاجات اللي هي تكون
3: ممتاز
4: المواصفات المطلوبة، يعطيك المواصفات الصحية المطلوبة اللي تطلبها الدولة، هيك لازم تكون بأقل جودة سليمة، حجم متوسط مثال، وإلا ولا معناها كبير، معناها في السكات اللي هي تنجم تتوفر فيه الواحد.
3: شنو هي الأنواع الأكثر تصدير؟ دقلة النور نصدره أكثر حاجة؟
4: دقلة النور هي
3: نسبة قداش؟
4: هي المكتسحة للتمور، دقلة النور
3: بنسبة قداش نصدره تقريبا دقلة نور؟ من مجموع الصادرات نتاعنا.
4: والله هذه قلت لك ان هذه
3: 84% رقم صحيح. رقم صحيح ولا يتجاوز ذلك؟
4: والله في الحدود 84 حاجه كانت
3: 84%، معناتها الصادرات نتاعنا هي دقلة نور.
4: حتى شوفوا حتى الوجهات الصادرات التمور التونسيه ما كتعبها، هي احنا تو عندنا ما يقارب 90 دوله حول العالم.
3: اي
4: فهمتي، وهذوما اللي عندنا الاتحاد الاوروبي والسوق التقليدي ما تعرفين انا المعروف اللي التمور التونسيه، ومن اهمها فرنسا ايطاليا والمانيا واسبانيا. عندنا زاد الاسواق الاسيويه والبعيده واللي هي من اهمها السوق الاندلسيه والماليزيه والسوق الهنديه. عندنا السوق الاسواق الافريقيه ومن اهمها هي السوق المغربيه يعني المغرب. وعندنا في الأسواق الأمريكية ومن أهمها هي الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا.
3: أي تنوع معناتها على مستوى الأسواق.
4: تنوع يعطيك الصحة، بتنوع على كامل العالم، على هذا هذا كل المس فيه، لكن بدرجات متفاوتة. ونحاول أن ديما كيفاش نزيدوا، ونحاول توا إحنا سعيد كما قلت أنا خاصة على افتتاح المعارض وعلى فتح الأسواق، اللي نحاول أن كما قلت حتى الدولة اللي كانت تلزمنا 200,000 دابا تلزمنا 1,500,000.
3: شكون الدول اللي تنافس فينا على مستوى التصدير؟ معناتها احنا في منافسه مع شكون اساسا؟
4: هي هي هي هي الدول المنافسه، معناتها باش نقول لك الدول المنافسه هي هو التنافس موجود في مختلف، هي دقة الأغلبية ما فيهاش دول بدات موجودة فيها، مش معناها حتى وقت كان زوج ولا ثلاثة دول.
3: كيفاش نجموا احنا نحافظوا في ظل هالمنافسة هذه؟
4: نحافظوا كان بالجودة، لازم نخدموا بالجودة، نحافظوا على الجودة بتاع الدقة بتاعنا، نوقعها ونستحفظ عليها ونحطها اللي هي تنجم تفك الأسواق. راهو تشوفوا غالية، راهو بالنسبة لفقان الأسواق على مستوى العالم إلا بالجودة.
3: فوالا
4: احنا
3: دقلة النور نتاعنا ممتازة وجودة نتاعها باهية، وهذا معناتها متفقين فيه، لكن ما يعتبرش انه معولين فقط على نوع وحيد في التصدير مكتسح معناتها الاسواق اللي هو دقلة النور، يخلينا ربما في وضعية نتاع هشاشة ما نخموش انه مثلا انواع اخرى، واحنا ما شاء الله معناتها عندنا انواع عديدة نتاع الدقلة. فوالا هو احنا توينسا ما نعرفهمش، يعني خلي باش كيفاش نجموا نراهنوا على الانواع هذيا باش تولي حتى هي في التصدير جنبا الى جنب مع دقلة النور.
4: هذا راكي ما قلت، هي يلزمنا كما قلت فيها برشا سلالات، انا نجم نستحضر عليها ونجم نعاونوا بها، كما اللي هي قدام كانت موجوده عندنا زي كنتا كنت كنا قدام النجم عفيها وتضفيها قبل الدقلة قبل الدقلة واللي هي كما قلت راهي ما لا تقل أهمية على
3: على على دقلة النور
4: فهمتي والتنوع كما قلت ليه لأن نمط واحد رغم كان أنا مفروض أراه مالاش معاه كما قلت لازم نسجل على التنويع التنويع اللي هو نجم كما قلت تتسح فيه برشا أسواق أخرى ما نقصش كما قلت حطينا كان على الدقلة نجمه كنت نجم مثل تسمى حتى الجاوة تسمى برشا حاجات جيبوها حتى تو نجم نزرعوها ونجم نتمكنوا منها
3: واضح شكرا لفضلك يعطيك الف صحه شكرا على كل التوضيحات شكرا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه وصيد البحري بيقبلي وكذلك على المجمع المهني للتمور سيد نصر الطيف شكرا لك تقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى احنا مواصلين معكم مشوارنا نهار الثلاث غره سبتمبر نرجعوا الى دوبل سيونس نائبه بالبرلمان تدعو لتمديد العمل بنظام الحصه الواحده وتاجيل العوده المدرسيه مراعاه للوضع المناخي والطاقي نحكي في الموضوع تويت
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام
6: ديوان اف ام صوت كوم تسمعوا ديوان اف ام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1

0: الوضع المناخي والطاقي نائب البرلمان أسماء درويش ضيفتنا في المباشر. مرحبا أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام، شنو أحوالك؟
0: الحمد لله شكرا
1: علي اعطيتوني الفرصة باش هكا ناخذ حيز زمني باش
0: نحكي
1: في الموضوع هذايا.
0: مرحبا.
1: أنا أسماء درويش نائبة من نواب الشعب على دائرة المنوب.
0: مرحبا نورتنا يا ليلى. مرحبا بك أهلا وسهلا. علاش التمديد في العمل من نظام الحصة الواحدة؟ نعرف اللي موجة الحر ما زالت متواصلة إلى بداية سبتمبر، معناتها هل أنه التمديد إلى نهاية موجة الحر وإلا إلى أكتوبر؟ والعودة المدرسية يقول لك أنتم طالبوا توا بتأجيل عودة المدرسة، تنجم 15 سبتمبر تتبدل المعطيات ويبدا طقس بارد ويبدا خريف على بكري.
1: والله نحن مش حكاية موجة الحر فقط، لأن احنا نعرفوا أول حاجة اللي موجة الحر مازالت تنجم تقعد حتى لأكتوبر، ونعرفوا قوايل الرمان وقوايل السفرجل، ويظهر لي القوايل السنة مش تجينا كقوايل العادة. نعرفوا اللي موجة الحر زادت ومعناها وهاك تشوف معناها الحوادث اللي قاعدة تصير، وصغار قاعدة لطف عليهم معناها بعيد الشر على كل قاعدة تتوفى معناها ضربة الشمس. والله هذا كل معناها يولي يخوف، ونخافوا شوية على صغارنا مع اللي صاير تو.
0: أنا معنيش معطيات رسمية، راهو حول الوفيات معناتها وزارة الصحة ما عطتناش أرقام للأمانة، ما فماش شيء.
1: نتبع في شبكات التواصل والناس اللي هبطت معناها هبطهم أنا متأكدة منهم معناها الوضعيات.
0: عندك معلومات مؤكدة معناتها؟
1: معناها إيش الأشخاص اللي حطوا صورهم وتوفيوا وهم توفيوا بضربة شمس معناها هذه. أنا شو نقولك، عندي أرقام على الجمهورية كل ما عنديش.
0: عندك حالات
1: بها شوية حسينا بها شوية، راه حتى في ولادنا كي نخرجوا في الشمس راك تروح معناها تحس فما نوع من الأعراض، غير الحمد لله تجيب اللطف. أنا تحس الشمس مش عادية معناها أبار نحيو الشمس. أنا اللي عشته معناها أنا شخصيا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، اللي عشته ليامات هذوما بما أني مقاربة ياسر المواطنين وحتى اللي يسمعوا فيا يعرفوا. أنا ما نرقدش ليل ونهار، صدقني ما نخش ساعة نوم بالتواصل مع الناس معناها، ونحس الضغط النفسي متاع الناس، ونسيت بتحكي معايا في الميسنجر، نسيت تبكي. عندهم ناس كبار معناها ما عادش ينجموا يخرجوهم، عندهم صغار ما عادش ينجموا يخرجوهم في الذروه هذه نتاع السخانه مع مشاكل الضوء والماء. وتعرف الناس اللي قاعده تخدم بالازمه هذه، فما ناس قاعده تخدم بالازمه هذه، وكل ما نفوتوا ازمه تجيب لنا ازمه اخرى. انت مع الازمه هذه اللي تعديت علينا نتاع الضوء ونتاع الماء فما ناس مش تتفرج كريت تلقى روحها جمعة بلاش ضوء بلاش ماء، معناها أنت تصور كيفاش تعدي. إذا كانوا الصيف الناس ما تتفرجش شوية وما تنحيش شوية ستريس، اللي نحن نعرفوا توا بلادنا الناس كلها تمر بستريس استثنائية، فهمتني؟ معناها ناس نفسيتها تعبة، وتلقى حتى الصيف الناس ما تفرجتي. أنا هاني عطلة برلمانية ما خذيتش نهار أنا في داري اللي نشوف التعليق ويقول له تحب ترقد وتحب أنا ما قعدتش، الناس كل تعرفني نخرج من الصباح وأنا في الشموس وفي الليل نصر مع الناس نخدم معناها ونكتب معاها ونحكي معاهم حتى باش نصبرهم معناها راهي ناس تفرغ لي قلبها دليلة كاملة وأنا نحكي مع الناس وينجموا يخرجوا ويتكلموا وتحطوا التعليق حتى على معناها كي تهبطوا انتم الميسيون هذي.
0: دوركم كنواب انكم تصبروا الناس وانكم
1: انا هكرا انا هكرا بما اني انا في عطلة برلمانية منشي مطالبة انا راني بحط شيء توا. انا بالنسبة لي مادام ما عنديش معناها توا باش نعمل اسئلة كتابية وعنا قوانين نخدموا عليهم، انا ريت اني نتقرب للمواطن انه كي يقع عندي الاجابة يرتاح، أني كنت واصل معاه ويقول لي عندي بان أنا يحسوا يرتاح. راهو فما بان ونحب نشكر توا بالحق، وخلي يقولوا تشكر السيد الرئيس المدير العام تاع السيد والمدير الجهوي نتاعنا نتاع النوبة، راني مرتاحة نتاع الصباح نبدا نتواصل معاهم. صدقني مدام مرتاحة نتاع الصباح ويجاوبوني، لأنه البان كيفاش تصير؟ راهو كي تصير بان راهو كي يرجع الضوء فما برشا ديار ما يرجعش عليهم، راهو ترجع دار بدار، هذه ما يفيق بها حتى حد. هذوما الناس يبعثوا لي راهو في معناها نقول لهم ابعثوا لي الاوراق نتاعكم تاع لي كونتور نمبر الكونتور باش انا نعطي للرئيس المدير العام باش يعرف اللوكاليزاسيون تاع الديار اللي ما رجعتش، وراهو يهبط لي ايكيب ويرجعوا. رانا ليله كامله نعديوها نخدموا هكا، صدقني انا تو نهارين نخدم هكا لتوا اليوم الصباح. حاليا مازالوا كيبعثوا لي جوج فاتورات ضوء ونبعث ويهبطوا ايكيب وترجع الضوء للناس الكل، خاطر فما دي بان اكسبسيونيل ما يفيقوش بهم من بعد. معناها راهو ما نحكي لكش على الضغط اللي نخدموا فيه ليامات هذوما، وش نسمع في الناس المشاكل اللي عندها تقوم انت اليوم معناها، وانت وقتاش يقصوا علينا الضوء؟ ما في الذروه نتاع الاستهلاك، انت الذروه نتاع الاستهلاك وقتاش؟ بين ماضي ساعه والخمسه، بين ماضي ساعه والسته، صحيح ولا لا؟ نحن اليوم بالديار برك ما سازيناش، غدوه انت باش تحلي الادارات، راهي الادارات الكل بالمكيفات باش تخدم. معناها انت باش تولي عندك ناس ولاد في الديار ومراه كبيره في الدار تحل كليماتيزور، وعندك ادارات زاده باش تحل كليماتيزورات من ماضي ساعه لخمس، كيفاش باش نكملوا نحن نقاوموا هذايا الكل؟

0: فوالا
1: سيغمون باش تكون
0: معناتها
1: ارتفاعات
0: في الظروف المناخيه واللي قاعد يصير
1: الظروف المناخيه الطاقه اللي انت قلت ما نجمش انا نواجه الطاقه هذه كله قاعدين نتكلموا في الناس باش يسترجدوا انت بيدك الدوله اليوم استثنائيه لازم تاخذ احتياطاتك الماء مش موجود انت غدا باش خرج الصغار فك السخانه وليش تدور بهم وباش دخلنا في الدوامه نتاع العوده المدرسيه ونتاع المكتبات والناس شد الصف وجايه ال 23 ولا 24 عندك اضراب ممكن نتاع ايسونس معناها شوف الجمعتين الجايين شنو ينجم يصير فيهم
0: فوالا تقترح التاجيل هذايا الى متى؟
1: انا جمعتين قلت آه. هو شنو ثلاثه شهور
0: اكتوبر
1: معناتها ثلاثه شهور كاملين عندك من جوان السبتمبر وانا عندي حتى معناها
0: ولي واربعه من جوان السبتمبر ولي واربعه
1: مو بريسك قلت جوان باش نكملوا رانا نحن
0: القرايه بريسك ما قراوش معناتها صغيرات في جوان رام الصغيرات ما قراوش في جوان باش نكونوا واضحين معناها العطله بدات
1: اكسبسيونيلمون فما اللي كملوا ماي اما فما اللي يقعدوا حتى لجوان
0: بداية شوية
1: معناها انا ديما نحط جوا فيه قرايه وفيه هكا العباد ما
0: تنفعش معناتها تقول انت جوا اهون من سبتمبر يبدا
1: اهون راهو اهون اهون سبتمبر راهو مازال اكتوبر راهو اما نحن ما نجموش نمشيو لاكتوبر امين انا عندي اخوتي اساتذه وسالتهم قلت لهم كملوا برنامجكم قالوا لي كملوا نحن من مين نجموا نكملوا معناها الاستاذ اللي يشد الريتم نتاعو وما تصيرش عطاله في وسط العام راهم يكملوا برنامجهم بالمرتاح ما هانا عندنا امل في الاصلاح التربوي انه ينقص حاجات معناها نتصور انا معليش تونس هكا العام تحسه طويل ياسر نتاع الدراسه ما ندخلوش في الديتاي نعرفوا لي حتى مدارس عندهم حتى اقسام في بالك اللي اقسامك البريفابريكي
0: فرحي
1: انا تصور انت واحد في قسم بريفابريكي في السخانه 50 شنو باش يصير معني راهو انا بالنسبه ليا هذا الكل جمعتين ما همش باش يوقفوا العالم وبالنسبه ليا انا الضغط النفسي نتاع المواطن اللي نعرفه على شنو تعدى عليه على راسه فهالصيفيه هذا الكل تعدى على راسه زيد الكلام باش نخرجوهم المعانيه هذه الكل انا بصراحه راه انه ماشيين حاجه خايبه بالحق الناس ما عادش معناها اللي تحكي مع انا كي نحكي مع الناس نحس يقولوا لي مدام سمعناك وهديتنا وكي نلقاو المعلومه رانا اعطينا شكون يخرج يعطينا المعلومه اللي هي نعرفوا ناقصه تو
0: شنو ردود الافعال حول المطلب نتاعك سيده اسماء درويش
1: والله انا المطالب التاجيل حتى اللي بحكايه الضوء وما برشا ناس قاعده تبعث لي معناها في البريفي يبعثوا لي يقولوا لي مدام والله فكره باهيه مدام والله رانا بالحق ما وصلناش لتحنا يا مدام رانا كي باش نخرج ولادنا راهو باش يصير فينا راهو صفوف مكتبات دبش كتب معناها بالحق مع الوضعيه هذيا وانت حتى الخدمه تي توا نحن محسوب بيناتنا معناها بالحق اسك المواطن توا مازال يعطي في روندمون تاع نهار كامل راهو اللي يحب
0: يخدم فينا حد راهو حتى حد ما يسمع فينا
1: معناها تعبير شخصي ميساج حطوها تعبير شخصي انا معناها انا كنت معناها موظفه في الوظيفه العموميه صدقني الناس كل تعرفني شنو الانتاج اللي نعطيه تنجم تعطيني صبحيه حتى الماضي ساعتين نخدم لك الدنيا الكل نخدم لك الدنيا الكل كي نحب نخدم والعشيه راهي تتعدى الاغلبيه صدقني فمش خدمه انا خدمت في الوظيفه العموميه قليل كاكسبسيونيل باش يجيك حتى شوي سينو اذا كان نظمتوا اموركم في الاداره كل شيء تخدم الصباح
0: ان شاء الله صوتك يكون وصل لراس الحكومه وتاخذوا بعين الاعتبار ان شاء الله شكرا
1: لما نقول مصلحه المواطن باش نمتصوا شويه هذا الضغط النفسي هذايا اللي صار عليه وجمعتين راهي ماهيش باش توقف الدوله بالعكس نحن نحسوا معناها نمشيو لمصلحه الناس ونرتاحهم شويه وذاك هو هذا الشريط انا معناه
0: شكرا جزيلا يفضلك يعطيك الصحه النائبه عن ولايه منوبه سيده اسماء درويش نائبه بالبرلمان شكرا جزيلا على كل التوضيحات احنا مواصلين معكم مشوارنا بعد الاخبار هنا تونس الماضي ساعتين
2: هنا تونس Publicité.
3: FamaBox 5G ou FamaBox 5G élu produit de l'année. MaxBox 5G Orange, tu branches maintenant, tu connectes maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اونلاين كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات توني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
5: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
6: يا لله وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
5: والفنانة التونسية رنا زروق.
7: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
5: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
8: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
5: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان FM عسلامة. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية القادمة بلغ إلى غاية 20 أوت الجاري حوالي 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية نفس التاريخ حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. مربوة دواجن بمنطقة بوكريم من معتمدية الهوارية التابعة لولاية نابل يؤكدون أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات تتراوح بين 6 و7 ساعات يوميا تسببت في توقف أنظمة التهوئة والتبريد داخل المداجن، مما أدى إلى بلوغ نسبة الأضرار لدى بعض المربين 100%. وطالب مربو الدواجن مسؤولي إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتخصيص حصة من التيار الكهربائي تتراوح بين 2 و3 ساعات خلال الفترة الليلية لتمكينهم من تشغيل أنظمة التهوئة والتبريد بأمان وتجنب الأعطاب الفنية للمولدات.
2: وبالنسبة لمنطقة بكريم، منطقة كاملة مختصة في تربية الدجاج، أغلبية فلاحة متاع الدجاج، يربوا في الدجاج، واحد يربي 2000، واحد 3000، واحد 5000، الماكسيموم تلقى 6000، 10000. الضوء يقص علينا معناها بالسبعة وستة سوايح. هي تسبب في نفوق كبير، اللي سما اللي عنده 5000 ماتلو منها 2000، سما اللي عنده فهمت 3000 ماتلو كل، عنده بات وعنده فهمت جروب وكذا، يفوت ساعتين خدمة يتهرق. طيب. احنا طالبين شنو؟ احنا طالبين شنو؟ الحصه نتاعنا 2 ساعة ولا 2.5 ساعة اقل شيء في الليل، ما الحداش الماضي ساعتين يا اخويا، ساعتين انتم تقصوا ساعتين، عزيدنا ساعه 3 سوايع في الليل على اقل شيء. الجروب كي يخدم في الليل على البرود ما يجرى له شيء.
1: المدير الجهوي للتجارة بزغوان بشير النفزي يؤكد تواصل الجهود لتأمين التزويد بالمياه المعدنية بمختلف مناطق الولاية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على هذه المادة، مشيرا في تصريح لمراسل ديوان FM بالجهة إلى أنه تم أمس توزيع حوالي 20,000 قارورة من المياه المعدنية، فيما ينتظر اليوم توزيع 30,000 قارورة إضافية بمعتمديتي زغوان والناظور، بما من شأنه دعم نسق التزويد والاستجابة لحاجيات المواطنين. كما يتم العمل على إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة صواف بهدف توفير المياه المعدنية للمواطنين والحد من الإشكاليات المتعلقة بالتزويد. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع ضد من وصفهم بالمتمردين الذين قاموا باحتجاز عدد من الجنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي. ودعا وزير الدفاع في بيان رسمي السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أشغالهم بصفة طبيعية. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين النيبال والصين إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين، وفق ما أفادت به هيئة إدارة الكوارث في النيبال، والتي أكدت استمرار عملية البحث والإنقاذ لليوم الرابع على التوالي وسط مخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هدى الورغمي في برنامج هنا تونس. في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.com.
0: على ديوان
4: ون اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
5: تسمعوا ديوان اف ام في نادل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1 ديوان اف ام
4: صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، واصلين معاكم ماضي ساعة و12 دقيقة، مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين هنا تونس. نحكي على معتمدية بن قردان اللي عاشت الأسبوع الماضي على وقع فاجعة، فقدان عدد من شباب ولاية معتمدية بن قردان في عملية هجرة غير نظامية، اللي خلى السؤال الذي يطرح اليوم على مستوى بن قردان: شنية أهم المشاريع العمومية المعطلة في معتمدية بن قردان اللي تنجم على الأقل تحد من البطالة وتوفر على الأقل مواطن شغل لشباب بن قردان؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويت. حضر معنا في المباشر عضو المجلس المحلي ببن قردان سيد سامي اللافي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا سي سامي. مرحبا، تعزينا مرة أخرى إلى أهالينا في بن قردان بعد الفاجعة اللي عاشوها، وتخلي اليوم أكثر من سؤال يطرح على مستوى المشاريع العمومية. معنا مشاريع عمومية معطلة، شنية هي بالضبط؟
2: شكرا مرة أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بديوان ومرحبا بكل مستمعي ديوان راديو ديوان أفهم. سعيد جدا أن أكون موجودة معكم اليوم في باش نحكوا في ما يخص المشاريع التنموية خاصة منها المعطلة في مدينة بن قردان.
1: شكرا، فضلك، مرحبا، أهلا وسهلا. شنية المشاريع؟
2: مدينة بن قردان أختي صحيح معناها شهدت لمدة العامين الأخرين معناتها عديد المشاريع على مستوى البنية التحتية، طرقات، إنارة ربط بالشبكات العمومية، صحيح هذا ما ننكروهش، لكن اليوم سؤال يطرح في أسك المشاريع هذه أنها تغير المستوى المعيشي من المواطن في بن قردان ولا لا؟ أسك معناها المشاريع هذه
1: قادرة ولا مش قادرة؟
2: أي قادرة أنها تكون معناتها بها هي وبواسطتها هي معناها ينجم ياكل خبز مواطن في بن قردان ولا لا؟ صحيح هذه معناها القاطرة الأولى والنقطة الأولى والخطوة الأولى اللي تنطلق منها تنمية مشاريع البنية التحتية، لكن ما هيش وحدها مش كفيلة ومش كافية أنها تغير المشهد الاجتماعي خاصة في مدينة بن قردان. اليوم عدة مشاريع معطلة أختي في مدينة بن قردان.
1: مثلا
2: اليوم المنطقة الصناعية مثلا حبر على ورق، اليوم المنطقة اللوجستية للأنشطة التجارية اللي من 2006 نحكي عليها، من 2006 زيارة المسؤولين على أعلى مستوى في كل زيارة بن قردان وفي كل مناسبة يتم فيها زيارة بن قردان إلا ويتم وضع الحجر الأساسي على المنطقة الصناعية هذه المنطقة اللوجستية، لكن أين النتيجة؟ هذا السؤال يطرح
1: معنى قداش من حجر أساس تحط على سر مر السنوات؟
2: اليوم عبارة على مقدرة، إذا سمحني أختي، إذا كان باش نحكي على الحجر الأساسي عبارة معناتها في كل عام فما حجر أساسي يتحط، لكن النتيجة وينها؟ ما فما حتى نتيجة أختي،
1: دون نتائج.
2: اليوم المعبر التجاري، المعبر الحدودي براس الدير منذ عامين معناها نجم نقولوا إنه مغلق من ناحية التبادل التجاري ومن ناحية التجارة البينية. اليوم الاتفاقيات الثنائية اللي مبرمة بين الجانب التونسي والجانب الليبي وفيما يخص التمييز الإيجابي لبعض المناطق الحدودية ما هي إلا حبر على ورق، لم يتم تنفيذ ولو اتفاقية واحدة. اليوم المواطن نقوله التاجر الصغير من تونس اللي باش يقتات معناها من تبادل تجاري ما ينجم يلقى إلا الذل والإهانة في الجانب الآخر. اليوم المواطن التونسي بخمسة ستة أيام وقتي في أشعة الشمس الحاقة معناها وتعرف الطقس المدة الأخيرة معناها اليوم المواطن بأربع وخمسة أيام يستناهم في تحت أشعة الشمس وسط معناتها إهانة وسط ذل ومعناها وفي الأخر يتفكلوا معناها كيلو تاي، يتفكلوا كيلو موز، أبسط الحاجات تتفكلوا من الجانب الليبي. في حين أن المواطن الليبي يجي لتونس يتمتع بالأدوية اللي هي مدعمة، يتمتع بمواد غذائية اللي هي مدعمة ومتكلفة على كهل المواطن التونسي. اليوم المطلوب من الجانب التونسي أن يراعي الحاجات هذية وأن يدافع عن المواطن التونسي كيف ما يسهل للمواطن الليبي، وكيف ما أن المواطن التونسي لاقي تعقيدات في الجانب الآخر. اليوم المواطن في بلقدان طالب معاملة باللغة، ما طالب حتى شيء آخر.
1: معناتها كما يجيو هما يهزوا كما احنا نجمو نجيبو.
2: سامحني أختي، ما نجمش اليوم المواطن في بلقدان يفرض على السلطة التونسية أنها تغير الواقع في الجانب الليبي. لكن عندك في الجانب التونسي من حقك أنك ترفع من قيمة المواطن، ومن حقك أنك تدافع على المواطن التونسي بإجراءات تلزم الجانب الآخر باش يراجع برشا حسابات. اليوم نحكي على المنطقة الصناعية كما قلنا، فهمتني ولا؟ فما برشا تعطيل إداري، اليوم برشا مشاريع وبرشا ملفات مقدمة من مواطن يحب المواطنين يحبوا يستثمروا، لكن فما تعطيل، تعطيل إداري. اليوم الملف يكون كامل، شوف شو اسمه الأملاك الدولة، شوف البيئة، شوف بحيث أن المواطن يقدم الملف نتاعه وينتظر وينتظر وينتظر ويعاود ينتظر، في الأخير يبطل. في الأخير معناها يقول لك سيدي ما عادش حاجتي. احنا إذا كان ما شجعناش وخاصة المتساكنين نتاع المنطقة هذه للاستثمار في المنطقة الصناعية باش على ذوهم هما يجوا مستثمرين سواء من تونس ولا أجانب ويشوفوا مشاريع ناجحة ويستثمر على منوالها، ما نجموش أختي نتقدموا، ما نجموش نحكوا على منطقة صناعية. حكينا على المنطقة الصناعية، حكينا على المنطقة الجزئية، حكينا على المعبر التجاري، المعبر الحدودي راس الجزير. اليوم بلقدان أختي نجم نقولوا نجم تكون قطب فلاحي. اليوم الأراضي الشاسعة اللي يمكن استغلالها في الميدان الفلاحي أختي أراضي شاسعة كبيرة. اليوم بلقدان تعتبر معناها تحظى بالمرتبة الأولى في قطيع الأغنام على مستوى
1: تربية الماشية، معناتها
2: تربية الماشية وتربية الإبل.
1: أي فوالا.
2: اليوم في المراتب الأولى في عدد أشجار الزيتون. اليوم لكن ما فهمش استثمار فلاحي وما فهمش
1: شو المطلوب، معناتها شو المطلوب حتى يكون فما استثمار فلاحي، حتى يكون فما تشجيع على انه استغلال المائدة الجوفية المشتركة، معناتها يكون فما اكثر استغلال ولا شنو بالضبط؟ مش كل ما
2: المطلوب، المطلوب من الدولة انها تستثمر في الميادين هذه لان الأرضية حاضرة، الأرضية خصبة للاستثمار، لكن اليوم مشكلة مثلا في الماء. اليوم مشكلة كبيرة في الماء، اليوم فما تعطيلات كبيرة في البحث عن الماء، المياه الجوفية. اليوم بلقدان تعيش عطش وفما إمكانية أن نستغل المحطة تحت تحلية المياه البحر، نجمو
1: فما الميدة المائية المشتركة زادة مع ليبيا وتونس مع ليبيا والجزائر نجم
2: عند اليوم عندنا إمكانية في محطة نتاع مياه، لكن تتطلب معناها أموال طائلة. تم رصد مبلغ مالي لها، لكن التعطيلات اللي شهدتها مع مدة 4 سنوات اليوم المبلغ اللي كان مرصود ما عادش نجم يفي معناها بالحاجة. فهمتني؟ اليوم الرصيد العقاري لبلقدان مهمل. اليوم أراضي تم الاستيلاء عليها على الشريط الساحلي بلقدان تمتد على 64 كيلومتر شريط الساحل بتاع بلقدان. اليوم الأراضي تم استغلالها من طرف خواص، تم التعدي عليها، تم شو اسمه فيها معناها حدث مشاكل. اليوم وقتي بيجي تستثمر على الشريط الساحلي يقول لك فهمتني هذيك تحت تصرف مؤتمن عدلي، هذيك عندها إشكالية عقارية. برسلنا كان باش نحكي لك توك مجلس محلي عديد المراسلات قمنا بها في الشأن هذايا، لكن أين الرد؟ هنا ننتظر. اليوم منافسة اللحوم أختي اللي كنا اللي هو مشروع فلاحي كبير، مشروع معناها متكلف على الدولة ب 11 مليون دينار، كنا نترقب فيها باش تكون مردودية نتاعها كبيرة، باش تشغل يد عاملة، باش تكون معناتها نقطة متاع تجميع ونقطة متاع تصدير للحوم بمختلف أنواعها. ما راعنا إلا التصرف عشوائي، يتم معناها التفريط فيها إلى شركة أبسط حاجة نقوله فاسة اليوم ما عندها حتى مردودية، اليوم النجم يقولوا مغلقة اللي هي عندها 3 سنوات حاضرة من نفس اللحوم. اليوم فما إرادة لازم تكون متوفرة، فما عزيمة لازم ما تكون متوفرة، اليوم فما مسؤول قد المسؤولية لازم يكون موجود. اليوم فهمتني ما نجموش ننكروا اللي على مستوى محلي سواء سيد المعتمد ولا سواء على المستوى الجهوي سيد الوالي قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة كبيرة من أجل تذليل الصعوبات. عديد الجلسات معناه يتم التطرق إلى هذه المشاكل اللي كنا نحكوا فيها، لكن ما فهمش تعاون على مستوى مركزي، خلينا نقول ما فهمش تجاوب كبير اللي هو يسهل العديد الإجراءات. اليوم كما وقت نحكوا على المشاكل اللي صارت الأسبوع اللي فات أختي بعد الكارثة اللي حصلت في بنجردان وبعد المركب معناها اللي تعرض عديد الشبان معناها للغرق، وشنو اللي كان شنو هو السبب؟ السبب هو البحث عن لقمة العيش في الجانب الآخر من المتوسط. وقتها الشباب ركب الخطر، الشباب وقتها كما نقولوا فهمتني دخل على عارفها خطر وعارف معناها صعوبة الوصول، لكن وقت تسكر السبل يزمه الشاب يلقى أي طريقة إنه باش يحسن بها ظروفه المعيشية وظروف عائلته. إذا كان المشاريع هذه كلها توا في طور الإنتاج ومشاريع معناتها لتوفر يد عاملة ما يضطرش الشباب إلى حلول أخرى. قلنا المشاكل اللي صارت في المدة الخلية في مدينة بن قردان وكما تعرف وكما تناولتها كل وسائل الإعلام، السبب الرئيسي والأول بتاعها هو التضييق اللي يشهده معناتها التاجر البسيط والتاجر الصغير من معبر السجيل. فما درجة من الاحتقان وصلها الشباب ان ينتظر معناها في لحظة اللي هي باش يعبر عليها على الغضب بتاعه، وواتت اللحظة هي بغرق مركب الهجرة غير الشرعية أختي. وكما طلعت هنا شفت الأوضاع اللي صارت والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، الأضرار اللي صارت في مدينة بن قردان اللي هي معناها ما ضبينا ما عادش
3: نشوفوها،
2: ما ضبينا نشوف الدولة التونسية تنظر إلى المناطق هذه بعين الرحمة، وهو بما هي حق في الأخير هو معناها هذا حق الشغل وحق هذا يظن معناها الدستور التونسي. اليوم ماذا بينا الطلب من كما نحكو من كما قلنا من السلطة التونسية أن تتوجه للمناطق هذه لتعاني الويلات، المناطق لتهمشت، المناطق لشافت الظلم والقهر معناها من الدولة الوطنية منذ الاستقلال. ما كل الحكومات المتعاقبة ما شافتش ما نظرتش الوضعية الاجتماعية للمناطق الداخلية هذه وخاصة الحدودية منها.
3: شكرا جزيلا لفضلك عضو المجلس المحلي ببن قردان سيد سامي الليفي، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى، احنا مواصلين معكم مشوارنا بعد شوية نرجو باش نحكيوا على تراجع حجم الأسرة من ارتفاع عدد المسنين هجرة الشباب، نحكيوا على مخطط التنمية نتاع 2026-2030 ماذا يحمل لمواجهة التحولات الديموغرافية في تونس.
0: هنا تونس
4: Publicité.
5: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à maintenant, tu connectes maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
6: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
7: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب،
6: والفنانة التونسية رنا زروق.
8: يا ريتك فاهم كنت زي ما بفهمك.
6: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
9: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
6: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي .تن.
10: ريتك ما نعرف وين
4: أورانج بوستي الغنطري بالفروات
10: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
4: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفروات عندك أورانج

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: مرحبا بكم. تراجع حجم الأسرة إلى ارتفاع عدد المسنين إلى هجرة الشباب. ماذا يحمل مخطط التنمية 26-30 لمواجهة التحولات الديمغرافية في تونس؟ نحكي في الموضوع تتشويتا.
2: هنا تونس.
1: الأستاذ الجامعي في الديمغرافيا الاجتماعية سيد محمد علي بن زينة ضيفنا في المباشر. مرحبا. أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
3: مرحبا بك. مرحبا بكافة مستمعي إذاعة ديوان فام.
1: شكرا. مرحبا. أهلا وسهلا. التحولات الديمغرافية اللي تعيشها تونس جملة من النقاط لقات حظها ساعة ما لقاتش حظها في مخطط التنمية متاع 2026-2030. شو جاب حلول لمواجهة التحولات الديمغرافية هذه؟ نحكيه على هجرة الشباب، نحكيه على ارتفاع عدد المسنين ماشيين إلى التهرم السكاني في تونس، نحكيه على التركز السكاني في المدن. هات نمشيو معاك باش نكتشفوا في مخطط هذايا ماذا جاء في هذا المخطط بخصوص هذه النقطة.
3: هو بالنسبة للمرة هذه معناتها مخطط 2026-2030 كان مباشرة بعد ما انطلق معناتها خرجت نتائج التعداد متاع 2024، وهذايا بحالية فرصة انه المخطط هذه تاخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية، خاصة لأنها هي الأساس متاع كل ما نلاحظوه من تغيرات أخرى سواء كانت على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي خاصة. وهنا وقت يكون فما معطيات جديدة، وقت يكون فما خاصة رصد لتغيرات وقعت معناتها وشملت عديد الجوانب الديمغرافية ولكن كذلك خاصة الاجتماعية، هذا يعطي فرصة للمخططين للبلانيفيكاتور باش أنهم يختاروا توجهات. هذا هو المخطط، هو معناتها وثيقة تبين خيارات لسياسات عمومية، توجهات فيها أهداف معناتها تقوم برصد ما أحدث من تغيرات ثم تحاول تقدم معناتها حلول.
1: شنو أهم الحلول اللي جاء بها مخطط التنمية هذا في خصوص هذه التحولات الديمغرافية؟
3: معناتها شنو نجم تطور في معناتها في الوقت هذا؟
1: لا، أهم النقاط خلينا نعطيو فوالا النقاط الكبرى.
3: أهم كان مترشمان عن ذلك الأهم التحولات هذه اللي خرجت لنا في التعديل اللي كما قلت لك هو معناتها القراءة الجديدة اللي المفروض احنا نتناوله فيها التحولات هذه. قبل كان عندنا مشكل معجوز، نحاول نقدم حلول موجهة مباشرة للمشكل هذاك. معناتها مثلا مشكل تاع مدرسة نحاول نلقاو حل لبناء المدارس كذا. توا اللي تبين من خلال معطيات 2024 انه كافة الإشكاليات هذه مرتبطة بعضها ببعض، لهذا مقاربة معناتها تعزل ظاهرة وتحاول أن تعمها فقط رغم ما يعطيش نتيجة معناتها ذات فعالية. يلزم مقاربة شاملة تاخذ بعين الاعتبار كافة التحولات اللي وقعت، وخاصة وأنها مرتبطة ببعضها وتأثر بعضها في بعض. لابروش سيستميك هذه تحاول خاصة أنها تشوف لسيركل ريترواكسيون، يعني كيفاش أنه الظواهر تأثر في بعضها بعض، ثم نحاول أن نعالج المسائل هذه. من بين مثلا الاشياء اللي قديمه ولكنها متواصله ومعناتها يلزم ايجاد حلول فيها هي التفاوت الجهوي اللي موجود خاصه في مستوى وفره السيرفيس بوبليك، معناتها وفره
1: الخدمات العموميه
3: في التمدرس في الماء، توزيع الماء في السينيسمون تاع الناس. ثم التفاوت كبير ياسر ما بين المناطق الكبرى، المدن الكبرى خاصة التحديدية منها، والمناطق اللي هي معناتها نسميها مناطق داخلية واللي هي فيها نقص كبير ياسر، خاصة كذلك في مستوى التنمية، في مستوى فرص العمل، في مستوى هذاك. علاش هذا مثلا من بين الظواهر الأساسية اللي تؤدي إلى ظواهر ديمغرافية أخرى؟ مثلا لما نشوفوا التهرم السكاني نلقاوه متوفر اكثر، موجود اكثر احصائيا في المناطق الداخليه منه في المدن. علاش هذا؟ لانه الشباب خاصه منه اللي زاول تعليمه وتحصل على شهادات وغيره ما ينجمش يلقى فرص تقابل المستويات هذه في المناطق الداخليه اللي هو اصيلها واصيل منها، وهذا يؤدي الى تحوله وهجرته في مرحله اولى للبعض منهم مناطق المدن الكبرى، ثم البعض الآخر منه ينطلق خاصة للخارج البلاد. وهذا مثلا تبين لنا كيفاش انه ظاهرة متاع عدم وفرة المرافق العمومية تؤدي إلى ظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة بطالة، ومنها هي لظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة هجرة، لظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة تهرب سكاني في المناطق الداخلية، وخاصة أنه التهرم هذا لحدوث المناطق الداخلية خاصة عند النساء، يعني هما أكثر من يتأثروا بظاهرة التهرم السكاني. هذا مثل بسيط يبين لنا إلى أي مدى أنه كل هذه الظواهر هي مرتبطة بعضها البعض، ولهذا المقاربة نتاعها تكون مقاربة شاملة، خاصة وأنه فما مع تديلوجيه فما وسائل تقطع أكل سيركل هذوكم بيسيو اللي قاعدين ندوروا فيهم، باش أننا نحاولوا إذا نجموا نلقاو إمكانيات شغل للشباب هذا يخلينا معناتها زادة نقطع مع مشكل آخر اللي هو هدف للقوة العاملة متاع البلاد، هي القوة اللي رسورس يمان هذوما معناتها القوة البشرية للسكان في تونس، هي موجودة كاملة عند الشباب نتاعها. وقت اللي الشباب هذا ما يلقاش فرص عمل، خاصة وأن نلاحظوا أنه ارتفاع البطالة هذا، أو حتى اللي ما يشتغلوش تماما ما يدخلوش سوق الشغل، يعني معناتها اللي هما زادة ما همش حتى في وضع بطالة، عند الفتيات اللي حاملات الشهادة المية وكذا وفي الوصف التربيتي خاصة ارتفاع البطالة عند الفتيات كبير ياسر، هذا يراو يخلينا في وضعية ما نجموش نخرجوا منها، معناتها نقطعوا ديما ندوروا في حلقة مفرغة وما نلقاوش الحلول هذه. الأهم جاء فيه راو التأثير بين أهم الإشكاليات هذه اللي هي وقع راو اعتمادها من قبل المخطط التنمية، معناتها عرج عليها ما هيش هي برك، بس حال فما أشياء أخرى فما معطيات أخرى غير متوفرة في التعداد، ولكن متوفرها للسيرفيس بيبليك الاخرين الوزارات والمصالح الاحصائية متاحهم مصالح التخطيط متاحهم، عندهم اشكاليات معروفة في وزارة التربية وفي في وزارة المرأة وغيرها، يعرفوا فما وضعية معينة تنجم تكون غير معناتها معناش عليها معطيات من خلال التعديد، مثل عنا عليها معطيات من خلال مصادر اخرى. هنا في كامل اجزاء انا كي معناتها شفت المخطط في كامل الاجزاء نتاعو يتم دائما معناتها التذكير بالاشكاليات هذه اللي بينها التعداد او اشكاليات اخرى جايه من معطيات اخرى، ثم يحاول انه يرصد اهداف مثلا التخفيض في نسبه الانقطاع المدرسي، هذا يريد مثلا كذلك قد مخطط بالنسبة للجوانب اللي تم التربية، الانقطاع المدرسي اللي موجود في سن معين كذا كذا التخفيض منه من نسبة معينة إلى نسبة أخرى من خلال الـ الاستثمار في مجال التربية في مناطق معينة، فمن خلال الانتداب أكثر، من خلال توفير نسبة تعطير للمعلمين والأساتذة في جهات معينة وتحسين فيها. هذا معناتها كيفاش يتم إعداد المخططات، علما وأنه التوجهات هذه هي خيارات بالأساس ما هي الشيء الوحيدة، تكون هذيك خيارات اللي اعتمدتها الدولة التونسية بمختلف هياكلها بعد استشارات وبعد معناتها ما تمت نقاشتها في مختلف المراحل، معناتها سواء كان في الوزارات المعنية أو في وزارة التخطيط أو من بعد يمروا للهيئات التقريرية في مجال هدايا من برلمان أو مجلس الجهات أو غيره، معناتها يتم نقاشها وتم تعديلها والاتجاه معناتها نحو الخيارات هذه اللي كما قلت معناتها مش هذيك هي الحل الوحيد، هي خيارات نشوف نتائجها بعد الفترة المحددة لها، هل وصلت حققت الأهداف نتاعها أم لا،
1: خاصة أنه أهداف على المدى القصير مش على المدى البعيد، نحكيه على أربع سنوات هذايا
3: في نهاية الأمر التقييم يتم بعد 5 سنوات، لأنه وقتها يتم إعداد المخطط اللي بعده ومعناتها وكيف في رصد ما وقع من إنجازه وما وقع واللي ما وقعش من إنجازه ورصد التغيرات الجديدة اللي بتتاح، لأنه في 5 سنين الجايين كذلك معهد الإحصاء فيما يتعلق بالجانب الديموغرافي مثلا أصدر وثيقة مؤخرا فيها الاتجاهات الديموغرافية الجديدة وين ماشي. مثلا لو كان ناخذ المؤشر التهرم السكاني، معناتها نعرفوا اللي في 2024 خرجنا مؤشر مرتفع نسبيا، ولكن مازال يعطينا مارج دو مانوفر، معناتها يعطينا امكانيه تحرك واخذ بعض الاجراءات اللي تنقص من التاثير نتاع التهرم السكاني اللي يوصل تقريبا 17% 16.9 تحديدا ولكن في اللي يقولون عليهم مع الأحصاء أنه في 2030 باش يكونوا في عتبة 20%، يعني 20% من مجموع السكان سنهم أكثر من 60 سنة، وقتها معناتها نكونوا دخلنا بشكل واضح في التهرم السكاني المعروف معناتها عند الدول اللي هي سبقتنا. التهرم السكاني هذا في حد ذاته كظاهرة يستوجب مجموعة من إجراءات معناتها اللي قاعة برمجتها قبل فترة، معناتها باش تعطي أكلة مثلا المنظومة الصحية اللي يلزمها تتأقلم على الوضع الجديد، لأنه
1: نوعية الخدمات فوالا هاي الخدمات الصحية
3: نوعية الخدمات الصحية نعرف اللي حاجيات المسلمين في الحاجيات الأخرى متاع السكان اللي أقل سنا معناتها ولا الشباب مثلا ولا مسألة الإنجاب والصحة الإنجابية مثلا وغير، هم عندهم حاجيات أكثر معناتها في علاقة بالسن متاحهم بالأمراض المزمنة ببعض الأمراض المعينة اللي هي تظهر في سن معين لديجينيريسونس هذوما وخاصة للزيمار والمشاكل متاحهم واللي يستوجبوا معناتها سعى مصالح صحية معينة، ولكن كذلك منظومة كاملة. يعني نعرف توا مثلا حدثنا على وضع المرأة في الريف مثلا، نعرف اللي الراجل ولا امرأة يوصل سن معين ويصبح غير مستقل معناتها في تحركاته في حاجياته وكذا، يصبح في حاجة إلى رعاية. الرعاية هذه معناتها يستوجب برنامج كامل. هنا احنا قاعد يصير توا والعائلات التونسية تعرف انه في اغلبية الاحيان ما يكون ثم شخص مسن وغير معناتها كي نيبا انديبوندون معناتها في ني با اوتونوم في اليوم معناتها الحاجيات اليومية نتاعو، يولي ثم فرد ولا اكثر مخصص من العائلة للاعتناء به، وهذا عنده كلفة مش فقط بالمعنى المادي الكلمة، ولكن كذلك ثم شخص عافي يضحي بين ظفرين معناتها لأنه هو واجب لما حالة مؤكد، ولكن يضحي بمستقبله المهني، يضحي بدخل معناتها يصبح مخصص للعناية بالفرد هذا من الأسرة، في حين أنه هيك الدولة تنجم كذلك تتوجه نحو الإيكونومي دو كير هذه معناتها اللي هي تحاول تكون أشخاص معناتها وتحاول تستجيب للحاجيات نتاع السكان هذوما وتوفر لهم الرعاية هذه بشكل كافي معناتها ومريح للناس الكل، خاصة أنه في مناطق معينة نشهد بطالة مرتفعة في حين أنه فما حاجيات أخرى غير ملبس من جهة أخرى. هذا الجانب فقط الصحي. نعرف كذلك اللي التهرم السكاني عنده تأثير على توازنات الصناديق الاجتماعية، صندوق الحيطة وكذلك صندوق التقاعد، هذوما معناتها يتأثروا بشكل مباشر بارتفاع عدد المسلمين، يعني ارتفاع المنتفعين بجرايات من صناديق هذه أو باسترجاع مصاريف العلاج للفئة هذه، وهذا ما ينجم يتم تحقيق التوازن فيه إلا وقت اللي نلقاو القاعدة متاع الهرم، يعني اللي كنت نتحدث عليهم قلت القوة البشرية العاملة في المجتمع هي كلها مستغلة ما فيهاش هدف لهالقوة هذه. وقت اللي مثلا نسبة البطالة تنخفض هذا يأثر مباشرة على المساهمات اللي يقبلها الصناديق هذه. فبقدر ما احنا نعمل سياسات تتوجه نحو إيجاد حلول لبطالة طويلة نسبيا للشباب، لبطالة الفتيات خاصة المتحصلات على شهادة علمية، وخاصة أنه نزيدوا في نسبة العمل يعني نسبة النشاط الاقتصادي للنساء، يعني الحد الآن مازلت منخفضة للنساء، يعني الحد الآن مازلت منخفضة مقارنة مع الرجال منخفضة بشكل كبير ياسر معنا تقريبا على 70% من الرجال و 30% فقط من النساء بين القوى العاملة، في حين أنهم نسب اللي هم عندهم مستويات تعليمية أرفع أكثر من الرجال في الوقت الحاضر بدرجات فارقة وكبيرة معناتها أصبحت واضحة للعين. لكنه في نفس الوقت الدولة هذا يسمى بارادوكس، في نفس الوقت الدولة قامت بالاستثمار مع الشباب هذا في تحسين مستوياته التعليمية وكذا، في من جهة أخرى ما فماش استغلال ناجع لهالكفاءات اللي تم تكوينها وهذا بطبيعة الحال باش يكون عنده من بعد تأثير في الجوانب الديموغرافية كذلك على انخفاض الخصوبة انخفاض معدلات الزواجية مثلا، ارتفاع العزوبة عند الذكور زاره أكثر من الإناث عكس ما يقال مع بعض الإعلام، وهذا جاي زاد من صعوبات الاوتونوميزاسيون، زاد ما همش ينجموا يستقروا لا مهنيا ولا من حيث السكن إلا بعد فترة طويلة نسبية معناتها، وهذا بطبيعة الحال أثر بشكل مباشر كذلك على الزيادة الديمغرافية وعلى معدل الديمغرافية اللي هي راهو هذاك اللي يحاول أنه يلقى توازن ديمغرافي داخل المجتمع ما بين التهرم من جهة، ما بين القوى العاملة من جهة، وما بين الشباب والأطفال من جهة أخرى.
1: واضح، شكرا جزيلا على هذه القراءة الأستاذ الجامعي في الديمغرافيا الاجتماعية سيد محمد علي بن زينة، شكرا لك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا، مضي ساعة 47 دقيقة، هنا تونس، المضي ساعتين
0: هنا تونس

0: لأكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس
2: 51 دقيقة على موجاتنا مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين إلى نيبال. فيضانات مدمرة شهدتها المنطقة، نحكي على 626 قتيل 2000 مفقود. مع زميلنا نور الفارسي توتشويتا.
0: جيو بوليتي.
2: نور مرحبا، أهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا بك هدى، واهلا وسهلا بكافه الفريق اللي معاك. مستجد اليوم اللي باش نحكيو عليه في جيوبوليتيك ما هوش سياسي او عسكري، للاسف هو كارثه طبيعيه ضربت نيبال. باش نعطيو التفاصيل نتاعها. كارثه كبيره كما قلت لك هدى، ضربت مناطق واسعه على الحدود بين نيبال والتيبت التابعه للصين بعد فيضانات مفاجئه وانهيارات جليديه وصخريه. الحصيله الرسميه في نيبال وصلت 626 قتيل مقابل حصيله سابقه كانت 579 قتيل. عدد المفقودين في نيبال وصل بالتحديد 2426، هذا آخر مستجد، 2426 عفوا شخص، بعد ما كان 1924. في التيبت السلطات الصينية أعلنت على 7 قتلى و554 مفقود. لازم ننتبه هدى أنه فهم احتمال تداخل بين قوائم المفقودين في نيبال والتيبت، لذلك ما يصحش أنه نجمع الأرقام هذه ونعتبروهم آليا أشخاص مختلفين. السلطات النيبالية قال أنها نجحت في إنقاذ أكثر من 4400 شخص من بينهم 187 أجنبي، وحسب وزير الخارجية النيبالي تم انتشال 600 جثة. نعطيه خلفية هدى شنو صار. الكارثة بدأت بعد انهيار جليدي قوي نهار الأربعاء، دفع كمية هائلة من الصخور والجليد والطين والحطام نحو الأنهار الجبلية. السيل جرف منازل وجسور وسدود وعربات ومنشآت حيوية وعزل مناطق كاملة. والكارثة هذه هدى هي الأسوأ في نيبال منذ زلزال 2015، سوء الطقس عطل عمليات الإنقاذ للأسف بالمروحيات، نحكيه في رق الجيش والطوارئ اللي تخدم على مدار الساعة. الجثث انجرفت لمسافات كبيرة وتم العثور على بعضها في مناطق تبعد حوالي 100 كيلومتر على موقع الكارثة. حتى في الهند تم انتشال 7 جثث من أنهار جاية من نيبال، ويعتقد أنها لضحايا الفيضان. خطر فيضانات جديدة مازال قائمة هدى بسبب تجمع المياه وراء حواجز تكونت من الصخور والجليد والحطام. والصين علقت عمليات الإنقاذ مؤقتا في التيبت بسبب خطر فيضان جديد، وبعد انخفاض مستوى الخطر استؤنفت العمليات. في عملية إنقاذ معقدة داخل نفق تابع لمشروع طاقة كهرومائية تم إجلاء حوالي 350 شخص، وما زال أكثر من 100 شخص عالقين داخل النفق حسب المعطيات المنشورة هذه. قائمة المفقودين في نيبال ضخمت بعد إضافة 933 عامل في محطات الطاقة الكهرومائية. في التيبت السلطات الصينية أعلنت زادة إجلاء 555 سائح و499 ساكن صيني، ونيبال طلبت مساعدات تقنية متخصصة خاصة لإنقاذ العالقين في الأنفاق والتعرف على الجثث وإجراء تحاليل DNA باش يتعرفوا على الجثث هذوما وهويتهم. والفيضانات دمرت حوالي 20 جسر، ونيبال طلبت من الهند والصين جسور جاهزة ومتنقلة. الهند بعثت لنيبال أكثر من 57 طن من المساعدات مع مساعدات من الصين واليابان وأستراليا ودول أخرى. وزير المالية النيبالي قدر حاجيات إعادة الأعمار الأولية، هذا يبين نحكيه 4.5 مليارات دولار. الاتحاد الأوروبي أعلن مليوني يورو مساعدات طارئة هذوما، وكندا أعلنت 5 ملايين دولار كندي، نحكيه على حوالي 3.6 ملايين دولار أمريكي. واللجنة الدولية للصليب الأحمر قدرت أنه حوالي 93 ألف شخص يمكن يكونوا تضروا من الكارثة، والأرقام خاصة القتلى والمفقودين ما زالت قابلة للتغيير مع تواصل البحث والإنقاذ.
2: شكرا نور. التغيرات المناخية اليوم في العالم قاعدين نشوفوا في التسارع، وقاعدين نشوفوا في كوارث، وقاعدين نشوفوا في برشا حاجات. هذاك علاش على كل الدول أنه تقرأ حسابها في الحكايات هذوما، أنه نتوقع وأنه نحضروا وإحنا على بكري، سواء كنا هنا حتى إحنا في بلادنا مع ظاهرة النينيو مع التحولات المناخية وغيره وغيره وغيره. نعيشوا في موجة حر، الناس والخبراء اليوم يتوقعوا أنه زادة باش يكون الخريف ممطر وغيره. لازم الناس كل ودول كل يوم تحط في صلب أولوياتها أنه تحضر روحها في ظل هالتغيرات المناخية.

0: نورفيس شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، شكرا لكل الفريق، شكرا صبري، شكرا اسماعيل، شكرا لكيب ديجيتال، شكرا نور كان معكم في الاعداد، كنت معكم هدى كوتي ميكخون، تقابلوا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات. شهي طيبة ناس كل، باي باي.
1: كل سبت واحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.

0: Publicité. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
1: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
0: جو كبير.
1: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
1: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: وانا فهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوت كوم.
5: تسمعوا ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الثانية بعد الزوال. ديوان FM مع السلامة. رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش طالب بضرورة إجراء تحوير وزاري والقيام بجملة من التغييرات على مستوى المناصب الوزارية بالنظر إلى الإشكاليات العالقة وغياب الحلول والنتائج إلى غاية اليوم، مشددا على أن أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين شهدوا عديد الأزمات خاصة خلال هذه الفترة. كما استنكر رئيس الجامعة خلال تدخله في برنامج هنا تونس على ديوان FM استنكر عدم عقد جلسة عامة في مجلس نواب الشعب رغم الظروف الاستثنائية للبلاد، مؤكدا أن العطلة البرلمانية لا يمكن أن تكون مبررا لعدم عقد هذه الجلسة ومساءلة أعضاء الحكومة وفق تقديرها. الشركة الجهوية للنقل القوافل فرع سيدي بوزيد تستعد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 من خلال العمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الحافلات وفق ما أكده المكلف بتسيير إقليم الشركة حمزة ناجي في تصريح لمراسل ديوان FM. وأوضح ناجي أن 57 حافلة من جملة 67 تم تجهيزها لتبلغ بذلك نسبة الجاهزية حوالي 85%. جامعة المنستير احتضنت أمس لقاء جمع رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية بوفد صيني، وتم خلاله التباحث حول فرص تطوير التعاون في مجالات العلوم الصيدلانية والبيولوجيا والتكنولوجيات الحيوية والعلوم والتكنولوجيات والهندسة إلى جانب اللغات والثقافة، فضلا عن التكوين والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي والابتكار. الإدارة الجهوية للصحة بقبلي قامت أمس بتركيز آلة طبية جديدة للتحاليل المناعية والهرمونية بالمستشفى المحلي بالفوار بكلفة إجمالية بلغت حوالي 35,000 دينار. وأوضح المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في تصريح لمراسل ديوان FM بالجهة، أوضح أن اقتناء هذا الجهاز الجديد سيمكن الإطار الطبي في الجهة من إجراء مجموعة واسعة ودقيقة من التحاليل الطبية بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الخاصة بالمساعدة في اكتشاف الجلطات القلبية عند الاشتباه في ذلك. في الأخبار العالمية، المنظمة البحرية الدولية تؤكد أن حوالي 400 سفينة لا تزال عالقة في الخليج بعد مرور 6 أشهر على بدء حرب إيران، مشيرة إلى استمرار تعرض البحارة للمخاطر في المنطقة، خاصة وأنها وثقت 70 هجوما على السفن في الخليج وحول مضيق هرمز منذ نهاية فبراير الماضي أسفرت عن مقتل 19 بحارا. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كريم مقني في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: ديوان افهم فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. اقل من ثلاثة ساعات تقريبا ساعتين ونص نجم نقولوا تفصلنا على انطلاق مباراة الدفعة الاولى من الجولة الثانية للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. في البروغرام اليوم اربع مباريات وغدوة أربعة راح نعطيكم البرنامج. النادي الافريقي أما الحمام سوسة، الحكم حسين بالعريس، وفي الفار منتصر بالعربي، مستقبل الرياضي بالمرسى، تقدم الرياضي بسقيط الدير، حكم عبد السليماني، في الفار درصاف الجنواتي، الاتحاد المونستيري، الملعب التونسي حسني نيري زفر مباراة هذية، وفي الفار نلقاو البرتغالي ماليرو، كيف كيف النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الجرجيسي محمد علي قروية يدير المباراة، وفي الفار نلقاو البرتغالي برونو. غدوة لحد أربع مباريات انطلاقا من الأربع ونص متاع العشية، الشبيبة الرياضية بالعمران، الترجي الرياضي التونسي، سيف الورتيني، وكذلك نلقاو ماليرو في الفار البرتغالي، النادي الرياضي بحمام الأنف، النادي البنزرتي، أمير العيادي، وبرونو في الفار البرتغالي كذلك، الأولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي ببنقردان، فرج عبداللاوي وأيمن نصري في الفار، والنجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي بالمتلاوي، خليل جري، وفي الفار نلقاو أسامة بن إسحاق. الأولمبي البيجي تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتدابات، والأولمبي يقول في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبدولاي باتيلي بعد إتمام إجراءات القانونية لدى الفيفا، وبالتالي كل لاعبين المنتدبين الجدد للأولمبي البيجي أصبحوا مؤهلين للعب مع الفريق مباراة غدوة لحد أمام الاتحاد الرياضي ببنقردان. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أكدنا أن المنتخب الوطني التونسي يواجه مالي وديا بملعب الطيب المهيري يوم 3 أكتوبر 2026 مع إمكانية إجراء ودية ثانية يوم 6 أكتوبر أمام المنتخب البنيني في سوسة أو بنجنات المونستير. نذكر أن المنتخب الوطني التونسي يواجه في إطار تصفية الكان منتخبي أوغندا في تونس وبوتسوانا في غابورون العاصمة البوتسوانية يومي 24 و 29 سبتمبر. الألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 في الأراضي الإيطالية، منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الجزائري في الدور النهائي غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية. منتخب الجزائر كان نزاح نظيره المغربي بركلات الجزاء الترشيحية 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة انهزم البارح أمام المنتخب الكامروني 61-83 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 5 من نافذة 4 للتصفيات الإفريقية المقامة بتونس والمؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2027. منتخبنا فاز في الجولة الأولى على الرأس الأخضر بنتيجة 60-56، ويختتم غدوة سلسلة المباريات في النافذة هذه بمواجهة منتخب جنوب السودان. ختام بأبرز المباريات في أوروبا، نحكي على الإنجليش بريمير ليج. ليفربول 76 دقيقة لعب في الأنفيلد في ليفربول متأخر أمام نوتنغهام فورست 2-1. 3 متاع العشية بورتموث يواجه إيفرتون، كوفنتري سيتي يواجه هال سيتي، توتنهام يواجه نيوكاسل مباراة القمة انطلاقا من 5:30 متاع العشية. لليغا الإسبانية ليفنتي الأربعة يواجه ريال بيتيس، ريال سوسيداد إسبانيول 6، سيفي أتلتيكو مدريد انطلاقا من 8 متاع الليل. في الليك 1 في فرنسا الأربعة وربع ستراسبورغ لونس، 8 غير ربع أوكسير أونجي، بريست تولوز، لوريون تغوا، ليون لوهافر، وفي الكالتشو الإيطالي فيرونتينا فروسونين انطلاقا من 5:30، مونزا ودينيزي نفس التوقيت، ساسولو تورينو 8 غير ربع، اليوفي يواجه بالما. كذلك مع انطلاق البوندسليغا الألمانية نحكيو على عدد من المباريات اليوم. المدي ساعتين ونص الفيست بريغ يواجه باير ليفركوزن الساعتين ونص، كولون هوفنهايم، ماينز بايديربون، ليبزيج يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ، أونيون برلين يواجه إنتراخ فرانكفورت، والخمسة ونص بوروسيا دورتموند في مواجهة هامبورغ. لاسبروفي تم السبور بقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
2: Non-stop sur Diwan FM.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب دعوا إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية الحالية بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية. وأوضح النواب في بيان أصدروه اليوم أن هذه المبادرة تأتي على خلفية تواتر انقطاعات الكهرباء والماء وما رافقها من تدهور حاد في الوضع الصحي وارتفاع في أعداد ضحايا الاختناق الحراري، إضافة إلى غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية ونقص عدد من المواد والخدمات وفق نص البيان. كما أكد أصحاب المبادرة رفضهم الاكتفاء بالبلاغات والتبريرات إزاء الأزمات المتكررة وتحميل المسؤولية للغير، مشددين على ضرورة الاستماع إلى المسؤولين المعنيين لتقديم المعطيات للرأي العام وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وصولا إلى إقرار حلول عملية قابلة للتنفيذ للحد من حالة الاحتقان الاجتماعي. وزارة التجارة وتنمية الصادرات انطلقت في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة وضخ أكثر من 9 ملايين قارورة ذات سعة عائلية بإقليم تونس الكبرى. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن هذه البرامج تعتمد على توجيه كميات مكثفة من المياه نحو المسالك التجارية التقليدية والعصرية مع التركيز على المساحات الكبرى والمتوسطة لضمان وصولها إلى المواطنين بشفافية وتحت إشراف المصالح الرقابية. وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات التي تنفذ بالتنسيق مع وحدات التعليم والسلطات المركزية والجهوية والمهنيين تهدف بالأساس إلى تلبية الحاجيات المتزايدة للمستهلكين وقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. ولاية المهدية تقر حزمة من التدابير الجهوية لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للموسم الجديد، شملت إدخال مؤسسات تربوية جديدة حيز الاستغلال وتخصيص 1800 سرير جامعي إلى جانب تكثيف الاستعدادات اللوجستية والأمنية. وأقرت جلسة عمل جمعة الإدارات الجهوية المعنية بالعودة المدرسية سلسلة من التوصيات أبرزها عقد مجالس محلية للتربية وتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات وصيانة شبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشراب، إضافة إلى تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية للتصدي للسلع الموازية. الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين تفيد بأن فريق العمل بفرع الجسور والدرقات بمدينة تالا نفذ تدخلين ميدانيين منفصلين لتهيئة مسالك ريفية بهدف فك العزلة عن المواطنين وتيسير حركة التنقل، بالإضافة إلى التدخل لمسح وفتح مسلك بمحاذاة الساتر الترابي على الحدود الجزائرية بطول حوالي 7 كيلومترات، وذلك على إثر اندلاع حريق داخل الأراضي الجزائرية وبمناطق قريبة للحدود التونسية. في الأخبار العالمية، السلطات الجزائرية تعلن وضع أجهزة للرصد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد الحرائق مرة أخرى، مؤكدة استقرار الوضع بعد إخماد 118 حريقا مع استمرار 5 منها في 3 ولايات وهي جيجل وسطيف وتبسة، مشيرة إلى أنه تم إجلاء عدد من العائلات من منازلها كإجراء وقائي ودعم فرق الإنقاذ بطائرتي إطفاء. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في برنامج سبورماج في أمان الله.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: على سلامتكم، اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على راديو NFM سبور ماك من توي لغايه الساعه الثامنه ليلا. بنكون معكم في نقل مباشر ومتابعه وركاب لمقابلات الجوله الثانيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. بدايه من الساعه الرابعه والنصف، نادي الافريقي يستضيف امل حمام سوسه، قمه في بن جنة بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي، قمه ايضا في ملعب المهيري بين الاساس والترجي الرياضي الجرجيسي، ومواجهه واعده بين مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدايره المنتشي بفوزه في الجوله الاولى امام الشباب الرياضي بالعمران هدفين مقابل صفر. بشكون معاكم في نقل مباشر من مختلف الملاعب، بعدها نعملوا ريكاب وكذلك لكل المقابلات والمفيولة. زادة بشكون حاضرة مع الحكم الدولي السابق ياسين حروش، صبري البوعزيزي إخراج فني بشكون حاضرة معنا، ندر بن شيدة لايف ستريمينج، وعادات كالعادة نجموا تتابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، ولا علي بوند اف ام متاعنا. اكيد بشكون معاكم كما قلنا من توي لغايه الساعه الثانيه. نعملوا دوره زادة على مستوى البطولات الأوروبية. في الدوري الإنجليزي ليفربول تعادل مع نوتنغهام فورست هدفين مقابل هدفين، حاليا بورموث إيفرتون 0-0، كوفنتري وهال سيتي 0-0، ثم بداية من الساعة 5:30 توتنهام يواجه نيوكاسل. في الدوري الفرنسي 4-4 ستراسبورغ يواجه لانس، أوسير يواجه أنجي 8-4، أيضا بريست يواجه تولوز، لوريونت يواجه نادي تروا، وكذلك بداية من 8-4 ليون يستضيف بريست. ثم أيضا في الدوري الإيطالي اليوم أكيد جولة جديدة، الجولة الثانية بداية من 5:30 فيرونتينا فروزينوني، مونتسا يواجه أودينيزي، ساساولو تورين، وثمانية غرباء اليوفي يواجه بارما. كيف الدوري الإسباني ليفانتي يواجه ريال بيتيس بداية من الساعة الرابعة والستة، ريال سوسيداد يواجه إسبانيول، وثمانية ونص قمة بين إشبيليا ونادي أتلتيكو مدريد. نذكر زيادة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم غدوة بداية من الساعة السادسة مساء مش يلعب الدوري النهائي من أجل الميدالية الذهبية لألعاب البحر الأبيض المتوسط أمام المنتخب الجزائري. بالتوفيق لأبناء المنتخب الوطني التونسي. فاصل موسيقي مطول نسبين، بعدها نرجع أكيد لسبور ماك في قراءة لمقابلة اليوم من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 26-27.
2: صوتكم

0: Nafis fi qis'a al-frequence
1: 9.2. 9.2.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: نتواصل معكم من توي لغاية الساعة الثامنة في سبور ماغ. بشكر معكم في نقل مباشر بداية من الساعة الرابعة والنصف لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بداية من الساعة الرابعة والنصف النادي الإفريقي يواجه أمل حمام سوسة، مستقبل مرسى يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدائر، قمة في ملعب من جنات الاتحاد المنستيري يواجه الملعب التونسي، والنادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. بداية من الساعة الرابعة والنصف نمشيو في إطلالة أولى من ملعب عبد العزيز الشتوي بال مرسى، مستقبل مرسى كما قلنا يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدائر مع فاروق اللوز. مساء الخير فاروق.
2: مرحبا امين. ملعب عبد العزيز الشتوي بدا يتعبى، حرارة الأمانة ماهيش قوية برشا لكن مرتفعة. باش نعطيك اللاعبين نزلوا على أرضية الميدان وباش نعطيك تشكيلة الفريقين. ثم تغييرات في تشكيلة تقدم سقيط الدائر مقارنة بالمباراة الفايتة. خليني نتعرض لك بسرعة. الأبرز في التشكيلة أنه اللي سجل أهداف مرة فايتة ومش التشكيلة الأساسية. نبدأ بعبد القادر شوية، بيرترون إبراهيم، حمزة الربيعي، مطلب العجيلي، أيمن عزيزة، فرج عجرود، بهاء الدين مولهي، هارون بن عامر، لفعة كوراوي، أكرم بهلي. هذه تشكيلة يسري بن كهلة، بينما الجنوية تقريبا نفس التشكيلة مع عميد بن يونس، حمزة بن شريفية في حراسة المرمى، على اليمين عزيز شاوش، وتان شبيلي على اليسار، جوزك شو أحمد البحري، محمد الشيش، كوني خلفه ومع فيليب إدوجو في متوسطين ميدان دفاعيين، قدامهم رباعي أمين الله بن حميدة ممكن يلعب اليوم في خطة رقم 10، ريان الحمروني، هارون العياري، ونور ماني في قلب هجوم.
1: واضح اذا فاروق اكيد بدايه من الساعه الرابعه والنصف شكونوا في متابعه لمباراه مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدائر. بقيه المقابلات بداوا ينزلوا الانفورماسيون اوفيسيال نتاع المقابلات. نبداو مقابله النادي الافريقي ونادي امل حمام سوسه. بالنسبه لامل حمام سوسه، محمد امين الحازمي، نور اللبيجي، ايوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق، فريق جعفر موسى، مالك بعايو، عياض الحولي، خليل المشرقي، فادي بوعلي، محمد امين الجراي، وعمر السماري. بالنسبه للنادي الافريقي نلقاو في الكاج مهيب الشامخ، ياسين مرياح، عمار عبد الحق، الزعلوني، حسام بن علي، سايدو خان، وسام الشريمي، بليلة مالك، فيليب كونزومبي، الحارزي يحافظ على مكانه، وفي الهجوم المنتدب الجديد الكاميروني إنكانغ. بالنسبة لحكم المباراة

سم بالكليني، مختار بن زيد، دافيد اللاعب الكاميروني متوسط ميدان، ياسين الكاسح مع أيضا في وسط الميدان، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وأدي بيجو في زوز مهاجمين بالنسبة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة أيضا لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي، نلقاو أيمن دحمان، علي معلول، كذلك مونديكو، حمزة المثلوثي، حبشية، رين الدربالي، حسام عدو ودراجو، محمد الطرابلسي، موتيابا، بالوافي وأوكبول في كخطة مهاجم. بالنسبة لحارس محمد مسوسة هو محمد أمين الحزمي، مش محمد أمين الحزمي، لأن ورقة المباراة فيها محمد أمين الحزمي، ومحمد أمين الحزمي بشكون هو الحارس. كما قلنا إذن الموعد بداية من الساعة 4:30 نقل مباشر لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. نعود نذكره بالبرنامج بداية من الساعة 4:30 نادي الفريق يستضيف الحمام سوسة، مستقبل مرسى يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدائر، الاتحاد المنستير الملعب التونسي، والسياسات لهنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي. فاصل موسيقي، بعد أخبار، بعد نعود نرجع لسبور مارك في متابعة لمختلف هذه المقابلات.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: Publicité.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يا كمر الليل أنا ضبط الويل
1: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء تارجها مجنون.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة. ديوان فام عسلمة. وزير التعليم العالية الروسية يؤكد أن الترفيع في عدد المنح المسندة لطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. وأوضح الوزير الروسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش انعقاد القمة العالمية للشباب، أوضح أن وزارة التعليم العالية الروسية منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تعزيز العلاقات التونسية الروسية في مجال التعليم العالي، مشيرا إلى سعي روسيا المستمر إلى دعم هذا التوجه من خلال بعث جامعات روسية في الخارج ولا سيما في الدول العربية والإسلامية. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب دعوا إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية الحالية بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية. وأوضح النواب في بيان أصدره اليوم أن هذه المبادرة تأتي على خلفية تواتر انقطاعات الكهرباء والماء وما رافقها من تدهور حاد في الوضع الصحي وارتفاع في أعداد ضحايا الاختناق الحراري، إضافة إلى غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية ونقص عدد من المواد والخدمات وفق نص البيان. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يفيد بأن الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر القادم والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي وتتوفر فيهم الشروط القانونية سيتلقون رسائل قصيرة عبر هواتفهم الشخصية اليوم وغدا لدعوتهم إلى الالتحاق بالمبيتات الجامعية الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة ضمن الإرسالية. وأوضح ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه بإمكان الطلبة متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر الولوج إلى حساباتهم الشخصية بموقع الديوان. في الأخبار العالمية، وزارة الخارجية التركية تستدعي سفير أوكرانيا لدى أنقرة إثر ضربات نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت سفينتين تركيتين في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن الهجمات على السفن التجارية التركية أسفرت عن مقتل مواطنين تركيين وإصابة العشرات فضلا عن إلحاق أضرار مادية بالسفن. سلطات النيبال تقرر تعليق عمليات البحث والإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية مؤكدة حاجتها إلى مساعدة فنية أجنبية للتعامل مع الفيضانات. وأشار وزير المالية إلى أن الدولة ستحتاج أيضا إلى حوالي 4 إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار بعد الدمار الذي خلفته الفيضانات. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في برنامج سبور ماج. في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام

0: رجعنا لكم في سبور ماك متواصلين معكم من طوي لغايه الساعه الثامنه اقل من 20 دقيقه على بدايه مقابلات الدفعه الاولى من الجوله الثانيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. مباشره نمشيو الى ملعب محمد العقربي برادس مع عبد السلام المقراني، مداخله اولى قبل انطلاق مباراه النادي الافريقي وامل حمام سوسه. مساء الخير سلومه. عبد السلام واضح انه مازال مش قاعد يسمع فينا. عبد السلام المقراني في ملعب محمد العقربي برادس. نمشيو الى ملعب بن جنات بالمونستير مع سفيان العامري. مساء الخير سفيان. سفيان ايضا سفيان مازال ماهوش حاضر في ملعب مصفى بن جنات بالمونستير في مداخلة اولى قبل بداية الزوز مقابلات. ايضا في انتظار كذلك كريم مقني موجود في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مباراة اللين صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. نذكروا ببرنامج مقابلات الدفعة الاولى من مقابلات اليوم، النادي الافريقي يواجه امل حمام سوسة، مستقبل مرسى يستضيف التقدم الرياضي بسقيط الدير، اتحاد المونستير يواجه ملعب التونسي، والنادي الصفاقسي كما قلنا ضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. نعود نمشيو الى ملعب احمد العقربي برادس. موجود عبد السلام ولا عبد السلام؟ مساء الخير. واضح مازال ماهوش حاضر عبد السلام. نحاول نعاودوا نكلموه لانه مازال ماهوش حاضر، اللي هو سفيان العمري في ملعب بن جنات بالمنستير. نذكروا ان المنتخب الوطني التونسي ايضا غدوه باش يلعب الدوره النهائي لمسابقه الالعاب البحر الابيض المتوسط من المنتخب الجزائري بدايه من الساعه السادسه، مباراه مهمه اكيد لمنتخبنا الوطني اللي يبحث عن انجاز جديد منذ سنة 2000. مشيو سفيان العمري في ملعب بن جنات بالمنستير. تفضل سفيان.
1: أهلا وسهلا بكم محمد أمين مباشرة من الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير قبل ضربة البداية لكلاسيكو البطولة قمة الجولة بين الاتحاد الرياضي المنستيري وضيفه الملعب التونسي. جمهور محترم العدد يحضر هذه المباراة في انتظار ارتفاع عدد الأحباء من جانب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، وأجواء طيبة هنا في ملعب بن جنات قبل ضربة البداية لهذه المباراة الجولة الثانية ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز فرق عرفت التعادل في الجولة الافتتاحية. الملعب التونسي كان تعادل في ملعب مركب الهادي النيفر بباردو هدف مقابل هدف أمام السي اس اس، وفريق الاتحاد الرياضي المنستيري خارج القواعد في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة عاد بنتيجة الأصفار 0-0. نعطيك ورقة المباراة والبداية بالفريق الضيف الفريق الزير فريق البقلاوة. مسدول اليوم في حراسة المرمى 16 في الكاج عاطف التخيلي، صليفو تابسوبا، منير جلاسي، رائد الدربالي، محمد أمين الخميسي، يوسف توري، ماما تيان، يوسف السعفي رقم 8، بوبكر كامرا، وائل الورغمي، وفخر الدين بن يوسف كابتن الفريق في هذه المباراة على دكة الاحتياط كحارس مرمى ثاني، مهدي بن مراد رقم 1. بقية اللاعبين حسين الرفاعي، عزيز السايحي، بوبكر ديوب، رافائيل الرياحي صاحب هدف التعادل لفريق البقلاوة في مباراة الجولة الافتتاحية في باردو أمام النادي الرياضي الصفاقسي الأسبوع الفارط، يوسف الضفلاوي، هادي خلفة، أمادو داي دان جاي، وبركات الحميدي رقم 20 المدرب البرتغالي توزي ماريكو. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري المضيف في هذه المباراة في الكاج أحمد سليمان بالقميص رقم 24، بقية اللاعبين عبد الرحمن بوزغندا، رائد بوشنيبة 21، ريان عزوز حامل شارة القيادة، يوسف بنغا، ميراس بن حسن، محمود غربان، أسام ديان، صالح البرهومي، إبراهيم ياديغا، ومهدي الجنوني آخر الأسماء في التشكيل الأساسي للمدرب الفرنسي لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. رومان فالز على بنك البدلاء، ياسين قلال كحارس مرمى ثاني، منتصر بغزالة، ياسين العمري، ماجد سلامة، عدنان اليعقوبي، علي بريبش، شيم جبالي، ونور الزمان الزموري، وبهجة تصير أبا. هذه هي القائمة الإسمية للأساسيين والاحتياطيين في مباراة اليوم في بن جنات بين الاتحاد وفريق البقلاوة. أختم هذه المداخلة محمد أمين بطاقم تحكيم المباراة حكم الساحة حسني النيلي، كان أدار في الجولة الافتتاحية مباراة ملعب الطيب المهيري بين التقدم الرياضي بسقية الدير وشبيبة عمران. المساعد الأول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الضويري، الحكم الرابع سفيان الورتاني، حكم فار قادم من البرتغال هيلدر مالهيرو، وحكم مساعد فار محمد أبو عبيد، ويراقب الحكام ماهر لحرابي. هذه فكرة أولى في ملعب بن جنات بالمنسير في انتظار ضربة البداية لمباراة ليسمو وفريق البقلاو.
0: واضح، شكرا لك سفيان. نمشي إلى ملعب محمد العقربي بيراد السندي الفريقي وأمل حمام سوسة مع عبد السلام المقراني. تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك محمد أمين، مرحبا بك بمشاهدي ومستمعي ديوان فيم من مسرح المباراة ملعب حمادي العقربي برادس، أين سيحتذن مباراة النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة في إطار الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى. نعطيك التشكيلة الأساسية بالنسبة للفريقين. البداية بالأمل الرياضي بحمام سوسة، ونلقاه في الكاج محمد أمين الحزقي، نورة البيجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق، جعفر موسى، مالك بعايو، عياض الحولي، خليل المشرقي، فادي بولي سليمان، محمد أمين جري، وعمر السميري. بالنسبة إلى تشكيل الأساسي للنادي الإفريقي في الكاج، مهيب الشامخ، ياسين مريح، عمار عبد الحق الكابتن، غيث الزعلوني، حسين بن علي، سيد خان، أسامة الشريمي، بليل إيت، مالك فيليب، كينزومبي، أيمن الحرزي، وتادوس كاك. بالنسبة للمدربين بالنسبة للفريقين، السيد ماهر الكنزاري مدرب النادي الإفريقي، والسيد يوسف المويهبي بالنسبة للأمر الرياضي بحمام سوسة. قضاة هذه المباراة حكم رئيسي السيد حسين بولعريس، حكم مساعد أول السيد يوسف الجيمي، الحكم المساعد الثاني السيد ثامر السوسي. بالنسبة إلى غرفة الفي آر، السيد منتصر بالعربي كحكم رئيسي، والحكم المساعد في غرفة الفار السيد جميل الدرعي. هذه كانت مداخلة أولى محمد أمين قبل يعني أقل من ربع ساعة لانطلاق هذه المباراة.
0: واضح، شكرا لك عبد السلام. بعد شوية أكيد باش نرجع لك مع بداية المباراة بين النادي الإفريقي ومال حمام سوسة. نمشي إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس قبل مواجهة السي اس اس والترجي الجرجيسي مع كريم مقني. مساء الخير كريم. كريم
3: ملعب الطيب المهيري نفس نوعية الصوت 5-5
0: ممتازة
3: كبيرة هنا في ملعب الطيب المهيري، قد تتعامل مع اقتراب دخول اللاعبين لأرضية الميدان مباراة النادي الرياضي الشيخي وضيف والترجي الرياضي الجرجيسي برسم الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقريبا 7000 مشترك من جماهير النادي الرياضي الشيخي موجودين هنا في ملعب الطيب المهيري في انتظار اكتمال العدد واكتمال 7000 تقريبا 3000 شوية، عدد صغير أو قليل جدا من الكراسي اللي ما زالت شاغرة من المسموح بها بطبيعة من الدخول. عدد محترم كذلك بعض العشرات من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي موجود هنا في ملعب الطيب المهيري، والعلاقة التاريخية تجمع الفريقين تقريبا في كل موسم. جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي تكون موجودة هنا في ملعب الطيب المهيري، ومباشرة إلى ورقة المباراة اللي يديرها الحكم محمد علي قروية، يساعدوه كل من مروان سعد وفراس الجليلي وحكم احتياط حكم رابع حمزة زعيد. الفار نلقاو برونو إستيفاس البرتغالي، ومساعد لي القاو خالد الديلي يراقب المباراة حسين الحمروني. تشكيلة الفريق الزائر الترجي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي في الكاج، لمجد الرجيلي قائد فريق، صادق توج، سامبا ديوف، جيسون بلكيليني، مختار بن زيد، دافيد روي، ياسين الكاسح، خليل قصاب، وحمدي العبيدي، وأديب جو أولويزين. الاحتياط القاو حمزة الغامي، ياسين العريض، آدم الطاوس، حازم بن حامد، ريان السمالي، كيبا سوي، هيدي جرتيلا، أمير التجوري، والتوري أوسماينو، والمدرب والمنصف المشارك. تشكيلة النادي الرياضي الاسفاقسي القوي من دحمان في الكاج تقريبا مشابه لتشكيلة المباراة الماضية مع زوج تغييرات. نلقاو علي معلول على الجهة اليسرى وريان الدربيلي على اليمين، ثلاثي في المحور نلقاو حمزة المطلوطي، كيفن مونديكو، ويوسف حبشية مكان هشام بكار المصاب، نلقاو حكام أدو ودرجو، محمد الكرابلسي، والجديد هو انه جمال موتيابا في خط الصانع العام، واياد بلويفي، وايمانويل اوغولي في الهجوم. والتغيير البسيط اللي صار هو انه اياد بلويفي يدخل مكان غيث الصغير، وجمال موتيابا يعود الى خط متوسط ميدان هجومي. في الاحتياط القاع عصام الحلاوي، محمد امين بن علي، يعود بعد أشهر غياب بعد ما كان إصابة أربطة متقاطعة الموسم الماضي إلى المباريات لي هذا الموسم، وعلى دكة البدلاء عكلم عقيد، محمد صالح المهزبي، محمد العرسي، غيث الصغير، حكيم متيبي، محمد أمين بن سير، وجوسنا لولندو، وغياب بوا الديارة المهاجم الخاص بفريق النخبة اللي كان موجود المباراة الماضية وكانت شل في الشوط الثاني، والأولى قد تكون في الشوط الثاني لجوسنا لولندو المعار من العين الإماراتي اللاعب الكونغولي، ويدرب النادي الفرنسي نبيل الكوفي. اللاعبين الاحتياطيين لكلا الفريقين دخلوا الآن إلى أرضية الميدان في انتظار الدخول الرسمي للاعبين الأساسيين اللي بيشتركوا في مباراة اليوم، مباراة تنطلق بعد 10 دقائق من الآن. أمين
0: واضح، شكرا لك كريم. إذن بعد 10 دقائق أكيد بشكون معكم في نقل مباشر من ملعب الطيب المهري بصفاقس لمقابلة الاساس والترجي الجرجيسي، ونقل مباشر لبقية المقابلات. أيضا نادي الإفريقي يستضيف أمل حمام سوسة، مستقبل مرسى يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدير، وفي بن جنيات الاتحاد المنستيري في مواجهة أمام فريق الملعب التونسي. فاصل موسيقي قصير، بعد نرجع مباشرة للنقل المباشر لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
4: انتم تسمعوا في سبور ماج

0: Publicité.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
2: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: نصل معكم في سبور ماغ من طويلة لغاية الساعة الثامنة، باش نكونوا معكم بداية من الساعة الرابعة ونصف في نقل مباشر لمقابلات الدفعة الأولى من مقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج أربع مقابلات بداية من الساعة الرابعة ونصف، نادي الفريق يواجه الحمام سوسة، مستقبل المرسى يستضيف تقدم رضي بسقيط الدير، مباراة انطلقت صفر مقابل صفر، الاتحاد المنستير يستضيف الملعب التونسي، ونادي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. ومباشرة نمشيو إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني. مساء الخير كريم.
2: أهلا بك مين، تحية ليك ولكل السادة المستمعين. حرارة عالية جدا منذ تقريبا 3-4 دقائق. نقل عون أمن إلى أحد المساحات لأنه أو إلى أحد الوحدات الصحية لأنه حقيقة شمس قوية، دونك هزوه على البلانكار كيف سوا. محبة كذلك بقميص زي النادي الرياضي الصفاقسي. حرارة الطقس عالية وعالية وعالية جدا للأمانة. مالوريزمون نلعبوا في تقسيمات على كل 6 ثواني من انطلاق المباراة. الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي ليوسف حبشية من جديد إلى دربيلي، يبحث عن المساندة من جديد إلى حبشية. حبشية يضرب الكرة يحاول يربح على التماس، تقطع على الكرة، لا ما زالت في حبشية ولكن تقطع للترجي الجرجيسي، والحكم محمد علي قروية يقول مخالفة لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي. قلت حرارة عالية وعالية جدا، قال ربي يرحمنا الناس الكل بالغيث النافع وخاصة تلطيف الأجواء. حمزة المكلوسي كلاعب محوري على الجهة اليسرى في خطة جديدة لعب الموسم الماضي وقت اللي غاب بكار، والمره هذه كذلك وقت اللي غاب بكار من جديد إلى أوزبولي يربح المخالفة. مخالفة لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي. مخالفة وين موجود علي معلول في التجهيز، يأخذ الكرة من موندي بول، يسعد ستكون في شكل توزيعة في مناطق جزاء الترجي الرياضي الجرجيسي اللي بعد 6 أيام يكون موجود لنا مرة أخرى في الطيب الميري لكأس الكونفدرالية الإفريقية. كورة من علي معلول إلى موندي بول، موندي بول حتى موندي بول ما دام حد شيء، كانت مطالبة بركلة الجزاء من جديد من حمزة المسلوسي لعلي معلول، معلول التوزيع ولكن تدخل الدفاع يضغط يد بلويتي يأخذ الكورة هذه قبل ما تخرج يد بلويتي ولكن مقطوعة من دفاع العكارة. من جديد علي معلول يقطع الكرة، موندي بو يربح التماس، تماس النادي الرياضي الصفاقسي، تلعب الكرة بسرعة تخرج تماس آخر، حكم يقول ما فهم حد شيء دون العودة لتقنية الفار للتثبت من ركلة الجزاء. علي معلول في تنفيذ التماس أو الركنية لسيدة النادي الرياضي الصفاقسي، ركنية لعلي معلول. اللوائح الجديدة متحط الكرة موجودة من طرف ملتقطي الكرة موجودة لحقيقة اللوائح لأنها في ملعب الميري. شوف في 6-7-8 كرات موجودين على حافة الميدان من الجهات الأربعة. علي معلول في توزيع على الركنية، التوزيع موجود بالرأس لا مونديكو، توصل الكرة هذه
1: واضح. إذا انقطع الصوت في انتظار عودة الصوت. ملعب طيب المهيري بصفاق صفر مقابل صفر بعد مرور 3 دقائق لعب مباراة السي اس اس والترجي الجرجيسي. نمشيو إلى ملعب حماد العقربي برادس، مباراة النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة مع عبد السلام المقراني. مساء الخير عبد السلام.
3: من جديد محمد أمين في خلف من مسرح مباراة النادي الإفريقي وأمل سوسة. النتيجة 0-0 بين الفريقين. الكرة الآن بين أقدام ياسين مريح المنتدب الجديد في هذه الصائفة بالنسبة للسيا. ياسين مريح في محور الدفاع ينزل الحارزي يستلم الكرة، يطول الكرة في اتجاه حسام بن علي لكن الكرة في غياب الدقة من أيمن الحارزي وبالتالي الستة أمتار للأمان الرياضي في حمام سوسة. في هذه اللحظات من الحارس محمد أمين الحزقي حارس عرين الأمر الرياضي بحمام سوسة سيعيد الكرة للدوران على أرضية الملعب، يطول الكرة الحزقي في اتجاه المهاجم في ديبالي سليمان لكن تدخل مع حسام بن علي وبالتالي كرة خارج الميدان من خلال التماس من تنفيذ نور الفيجي لعب وظهير أيمن الأمر الرياضي بحمام سوسة مقطوعة من المهاجم تدوس إنكانت. إنكانت في هذا تاع الهجوم بالنسبه للنادي الافريقي كينزون بيت او الكره في اليسار في اتجاه الايت ميلك المراوغه ممتازه في مناطق الجزيل كان تدخل دفاع الامان الرياضي بحمام سوسة ومسالبة بضربة جزاء بالنسبة للاعبي النادي الافريقي والحكم الرئيسي السيد حسين بولعراس ينتظر إشارة غرفة الفيار في هذه الدقائق. كرة كانت من فيليب كينزومبي طويلة في اتجاه بليل ايت ملك مطالبة بلمسة يد في مناطق المونتاج والحكم ما زال ينتظر إشارة غرفة الفار أين يتواجد الحكم الرئيسي منتصر بالعربي بمساعدة جميل الدرعي في حضور الجماهير والكراكاج منذ الدقائق السبعة الأولى في هذه الدقائق. الحضور الأول لكورفا نور النادي الإفريقي في هذا الموسم في ملعب حمادي العقر برادس في مكانهم طبيعا المنعرج الشمالي لوجود ضربة الجزاء وبالتالي سيتواصل اللعب في هذه المباراة الشريمي إلى بليل إيت ملك يرجع إلى الحجد في وسط الميدان إلى سيدوخان سيدوخان إلى مريح بلمسة واحدة إلى عمار عبد الحق واحد من الشبين اللي عاول عليهم مهر الكنزاري في هذه المباراة وإذا الخطأ من دفاع الأمر الرياضي بحمام سوسة يصلح الخطأ جعفر موسى في محور الدفاع يبعد الكرة أوت من خلال التماس للنادي الإفريقي الاستحواذ في هذه الدقائق حسين بن علي إلى الشريمي لمسة واحدة والحكم يعلن المخالفة ضد الشريمي ولصالح دفاع الأمن الرياضي بحمام سوسة في دفاع الأمن في تقريب 8 دقائق في هذه المباراة 0-0 محمد أمير.
1: واضح عبد السلام إذن 0 مقابل 0 بين نادي الإفريقي ومن حمام سوسة. نرجع إلى كريم مقني في مباراة السي اس اس والترجي الجرجسي. تفضل كريم.
2: مرحبا بك مين 6 دقائق 20 ثانية الرقمية الثانية اللي نزل الأسلوب كما نادي ترابا في التنفيذ يلعب أدو مع علي معلول علي معلول من جديد للترابيرسي يدخل إلى منطقة الجزاء الروتري موجود من موجود الدنيسي ولكن كورته عالية أولى الفرص الخطيرة للنادي الرياضي الأسلوبي واضح الكومبينيزون في أونتريمون مخدومة الحقيقة خاصة نحكيه على الرقمية لأنه في العادة علي معلول ينفذ الركنية ولكن المريضي إنشاء الترابلسي علي معلول خلنا سيعود المعادلة الدفاعية يقرب يعود رجع كل الترابلسي يدخل ال 18 يعطي الرتري ولكن كرة بلويتي تخرج عالية وأولى الفرص للنادي الرياضي الإسفاقي تعود من جديد سيطرة الحقيقة للسيساس ولكن دون فرص تذكر باستثناء الفرصة الأخيرة حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي ترابلسي للمثلوثي المثلوثي كرة في اتجاه من لعلي معلول ما توصلش من جديد الكرة ليترجي الجرجيسي سامبا ديوف سامبا ديوف في اتجاه العبيدي العبيدي مع مونديكو مونديكو يدور بالكرة ممتاز حمدي العبيدي في الضغط على مونديكو يربح الكرة ولا لا مونديكو والكرة تماس الترجي الجرجيسي عندي العبيدي ممتاز جدا في عملية الضغط يخرج مونديكو حذا الركنية حاول يضغط حمزة العبيدي وفي الأخير يربح التماس تماس مش يكون طويل للترجي الجرجيسي التنفيذ في اتجاه العبيدي ولكن موجود مونديكو بالرأس كيف الكرة من جديد لدافيد روي دافيد روي دافيد روي لصادق توز صادق توز كرة طويلة أطول من اللازم تخرج 6 أمتار للنادي الرياضي الأسفي ثم ريتم الحقيقة في هذا الشوط الأول رغم حرارة الضغط قلت أنه نقل عون أمن على النقالة كذلك محبة للنادي الأسفي قبل انطلاق المباراة بسبب حرارة الشمس ومجمع الحقيقة سبب فيه حرارة تعود الكرة من الدربيلي ما توصلش من جديد لدافيد روي دافيد روي ياسين الكاسح ياسين الكاسح ياسين الكاسح إلى من؟ إلى قصاب القصاب التوزيع العبيدي بالرأس يأخذ الكرة إيدي موجودة معه أولويزون أولويزون أولويزون القصاب الآن بيش يوزع تخليصات التوزيع في منطقة الجزاء موجود أيمن دحمان أيمن دحمان أيمن دحمان يربح المخالفة الناس الكرتون الحكم يقول ينبه على ادي بجوي او ادي بوجي فالويزون ماشي المخالفة ارتكب المخالفة على ايمن دحمان ما خليش يلعب الكرة السريعة تعود من حبشية لايمن دحمان دحمان يبحث عن المساندة الجديدة ليوسف حبشية يوسف حبشية الى جمال موتيبا ما يوسفلوش الكرة موتيبا تقطع الى جاسم بن كيلاني جاسم بن كيلاني الضغط من يوسف حبشية حاول يربح على المخالفة متوسط ميدان الترجي الجرجيسي ياسين الاكاسة من جديد الى من الى مختار بن زيد او لا الى خليل القصاب خليل القصاب دافيد روي دافيد روي دافيد روي يعود الى محور الدفاع سامبا ديوب سامبا ديوب سامبا ديوب على الجهة اليسرى سامبا ديوب يضغط عليه اقبله ولكن من جديد تعود الى مختار بن زيد كرة طويلة الى من الى العبيدي ما توصلش وتخرج 6 امتار للنادي الرجل الكافي بيخرج من مناطق الترجي الجرجيسي الترجي الجرجيسي يخرج من مناطقه يحاول يضغط على دفاع النادي الرجل الكافي يلعب البلوك العالي كرة مع حبشية باتجاه من حمزة المتلوطي ما توصلش الكرة خاطئة من حبشية كرة طويلة حمزة المتلوطي بالراس ولكن مونديتو مونديتو قبل ما تخرج في الركنية تمشي في التماس لا موجود الكرابة ياخذ الكرة هذه ممتاز بين اثنين إلى مونديكو مونديكو مونديكو إلى أيمن دحمان برشاويس كيف في دفاع الأساسات إلى من إلى الدربيلي قبل ما تخرج الدربيلي إلى من إلى دفاع الترجي الجرجيسي تخرج الكرة في التماس أو مخالفة لدفاع المدرب الأساسي مخالفة يمكن الدربيلي في التنفيذ يلعب الكرة أو لا ينتظر يخلي الكرة ليوسف حبشية في تنفيذ المخالفة حتى مش التماس وليست مخالفة بالفعل تماس لدربيلي غير الأيمن أو الجناح الأيمن في تشكيلة النادي الأساسي دربيلي يلعب الكرة مع أقبولي أقبولي يربح المخالفة دربيلي في التنفيذ أمام وجود اللاعبين متكتل مليح حتى رجل جرجيسي يخدم مليح الحقيقة أبناء المدرب مصطفى مشارك في هذه المباراة في 11 دقيقة 30 ثانية كرة من جديد لسيدة مونديكو مونديكو مونديكو إلى حمزة المتلوطي يقرب ويدخل لمناطق الترجي الجرجيسي مونديكو يجي يد بالويفي يد بالويفي يد بالويفي كرة للترابلسي ما توصلش الكرة من الترابلسي لكن توصل الآن لمعلول من جديد الكرة اللي حسمته حسمدو إلى حارس مرمى أيمن دحمان تتبنى الهجمة من جديد إلى مونديكو مونديكو مونديكو حمزة المتلوطي على اليسار مع علي معلول وترفا حمزة المتلوطي للترابلسي وان تو مع علي معلول يربح على تماس معلول كيف نادي سيختي كل ما يحط الكرة على معلول كل ما يصنع الأخطر الجهة اليسرى أقوى بكثير من الجهة اليمنى الحقيقة في بناء الهجمة بالنسبة للسيسات معلول معلول الكرة لترابلسي ما توصلوش من جديد لحمزة المتلوطي ما يخش الكرة هذه حمدي العبيدي حمدي العبيدي ولكن موجود حمزة المتلوطي في الريكوبيراسيون وياخذ الكرة مع مونديكو إلى حبشية حبشية يوسف حبشية في 12 دقيقة 30 ثانية هجمة جديدة للسيسات في اتجاه من أقبولي سريع سريع أقبولي تم المخالفة ضد أقبولي لدفاع الترجي الجرجيسي في
1: 16 دقيقة
2: والنتيجة لا تزال هنا صفر مقابل
1: صفر. واضح إذا صفر مقابل صفر في ملعب طيب الميري بصفاقس في مقابلة الأس أس أس والترجي الرياضي الجرجيسي. نمشيو إلى ملعب مصفى بن جنات بالمنستير مباراة الاتحاد الرياضي المنستير والملعب التونسي بصوت سفيان العمري. تفضل سفيان. سفيان
4: 9 دقائق لعب 30 ثانية بالضبط هنا في شوط المباراة الأول في ملعب مصفى بن جنات بالمنستير ولا جديد في النتيجة باقي أصفار دون أهداف بين الاتحاد والملعب التونسي. مباراة انطلقت سريعا بين الفريقين مع تأخير 5 دقائق لعب كاملة لأسباب تنظيمية في هذه المباراة وننتظر في أولى أهداف هذا اللقاء بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري في أول مبارياته في هذا الموسم الرياضي الجديد 2026 في ملعب بن جنات. هذه كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري والضغط ما زالت مختر على دفاع الملعب التونسي والتدخل في الأخير إلى اللاعب السلفو تطوبا من جانب فريق الملعب التونسي ويربح مخالفة لفائدة فريق الملعب التونسي يمشي للتنفيذ. لاعب فريق الملعب التونسي ويخليها للحارس عاطف التخيلي ياخو مكان الحارس نور الدين الفرحاتي في هذا الموسم الرياضي الجديد بعد تدخل جراحي على اللاعب الفرحاتي ان شاء الله لاباس وعودة سريعة الى الميادين. بالنسبة للحارس الاول نور الدين الفرحاتي كرة طويلة ما ياخوهاش بالراس اللاعب وائل الورغمي تمشي مباشرة رمية تماس لصالح فريق الملعب التونسي يمشي للتنفيذ. الظهير الايسر حامل قميص رقم 18 محمد امين الخميسي كره من جهه المدارج الرئيسيه يلعب 1-2 مع فخر الدين بن يوسف والكره في الاخير تمشي مباشره تماس ثاني يربح المسافه وبعد الامتار فريق الملعب التونسي كره قريبه من زاويه الركنيه توصل لبوبكر كامرا مقطوعه من جانب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري منقوله بالعرض من اليمين لليسار ترجع لصالح فريق الملعب التونسي ورائية من اللاعب يوسف سوري كرة منقولة من اليمين لليسار توصل رقم 20 لماماتيان والكرة في التماس هذه المرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ذكر فريق الاتحاد كان واجه فريق الملعب التونسي في ملعب بن جموت تقريبا 5 مرات بالتمام والكمال 2 انتصارات وثلاثة تعادلات ودون انتصار لفريق البقلاوة في مواجهاته خارج الديار بن جنات. مباراة واعدة ومستوى فني لحد الآن متوسط لا أكثر ولا أقل إن شاء الله يرتفع الرتم ونسق هذه المباراة. قلت مباراة من فئة 6 نقاط والبحث عن أول 3 نقاط لزوز فرق بعد التعادل في الجولة الافتتاحية. هذه كرة في محور دفاع فريق الملعب التونسي وتدخل الدفاع عن طريق اللاعب منير أجلاسي تمشي تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري يمشي للتنفيذ. اللاعب العائد محمود غربال موجود اليوم كأساسي في هذه المباراة ونور الجلال الزموري على دكة الاحتياط تقريبا هذوما زوج لاعبية يتمكن فريق الاتحاد من تأهيلهم في هذه المباراة باعتبار وأن يعني تمت إعارتها كانوا في شكل إعارة خارج البطولة التونسية في انتظار بقية المنتدبين الجدد تقريبا يعني تشكيلة كاملة انتدبها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري جانب ومحليين والأكثر باش يكونوا موجودين في الجولة الثالثة للبطولة الوطنية لكرة القدم باعتبار وأن فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تقريبا يسير نحو رفع عملية الانتداب وإن شاء الله المنتدبين الجدد يكونوا موجودين بعد الجولة الثالثة اللي باش يلاقي فيها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري خارج مصطفى بن جنات فريق الترجي الرياضي الجرجيتي. نكمل هذه المخالفة
1: بسرعة
4: ونرجع لك الخط محمد أمين ضربة مخالفة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري زوز ملاعبية على الكرة رقم 2 محمود غربان يخلي الكرة لزميله كرة تقريبا 5-6 أمتار على خط العرض لمنطقة الجزاء على يسار الحارس عاطف التخيلي قد تشكل الخطورة هذه الكرة على دفاع الملعب التونسي وكوكبة من المهاجمين والمدافعين داخل منطقة الجزاء. ننتظر التنفيذ وتنبيه من الحكم حسني النايلي من رابطة الوسط بسوسة يقود هذه المباراة بينما في غرفة الفار نلقى البرتغالي هالدر مالهيرو. بالنسبة لهذه الكرة ننتظر التنفيذ وجدار دفاعي متكون من زوز ملاعبية أمام لاعب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تتنفذ الكرة في القائم الثاني من اللاعب رقم 10 مهدي الجنوني نتبع الكرة على يمين الحارس في ملعب التونسي عاطف التخيلي والكرة تذهب سلامات ضربة 6 أمتار لصالح فريق الملعب التونسي. أدركنا ربع ساعة لعب محمد أمين في ملعب بن جنات والتعادل 0-0 بين الفريقين.
1: واضح نمشيه بسرعة على ملعب حمر العقربي بإرادس النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة. أدركنا دقيقة تقريبا 19 ونتيجة 0-0. تفضل عبد السلام.
5: شكرا لك محمد أمين. بالفعل 19 دقيقة في ملعب حمادة العقربي بيرادس في مباراة النادي الإفريقي والأمال الرياضي بحمام سوسة 0-0 التعادل سلبي ما زال يواصل ويسيطر على هذه المباراة لمحاولات خطيرة بالنسبة للفريقين. النادي الافريقي يحاول يبني الهجومات وهذه فرصة وتدخل الحارس مهيب الشيبة، لكن قبل ذلك الرأي تأتي من الحكم المساعد الأول يوسف الجيمي بإعلان التسلل ضد هجوم الأمان الرياضي بحمام سوسة ضد اللعب في ديبالي.

0: في حمام سوسة وعلي سليمان في محاولة المراوغة بالشريمي، كرة تصل إلى ملك بعايو في الدويل الأخير مع السيد خان، وبعايو يربح الدويل في وسط الميدان وبالتالي يربح معها المخالفة بإعلان صفيرة القاضي هذه المباراة السيد حسام بولعريس. ترجع الكرة من خلال تنفيذ المخالفة باش ينفذها قلب الدفاع جعفر موسى بالنسبة للأمر الرياضي بحمام سوسة. في هذه اللحظات يرجع بالكرة إلى قائد الفريق غازي عبد الرزاق، خلى اللعب إلى أيوب بن شعبان، ترجع الكرة والكنترول على خطأ وبالتالي عودة الاستحواذ للنادي الفريق على الجهة اليمنى. الزعلوني نفذ التماس إلى مريح الحرزي، ينزل إلى وسط الميدان يستلم الكرة إلى السيد دخان. سيد دخان يروح على مساحة يغير مسار الكرة على الجهة اليسرى بن علي إلى بليل إيت ملك مع الضغط العالي من نور البيجي. سيد دخان بليل إيت ملك في وسط الميدان، ما زالت الكرة بين أقدام بليل إيت ملك. ينزل المهاجم تادوس إنكانك، إنكانك في وسط الميدان يغير المسار على الجهة اليمنى، متواجد الزعلوني، الزعلوني في اتجاه فيليب كينزومبي من أجل المراوغة. التمرير إلى أيمن الحرزي، الحرزي إلى الزعلوني، صوب باليسار يضرب، والتصدي الحارس محمد أمين الحزقي. تقريب في أولى التصويبات من خارج ال 18 بالنسبة إلى هجوم النادي الإفريقي في هذه المباراة. هذه الكرة والتماس العائد بالاستحواذ إلى الأمر الرياضي بحمام سوسة بعد الخطأ في إبعاد الكرة من المدافع عمار عبد الحق من شبين النادي الإفريقي اللي مازال كي أمضى عقد بخمس سنوات مع السيا، يلقى روحه وسيسي بتعويل السيد ماهر الكنزاري. نور البيجي من أجل الكروس والعرضية، تدخل بن علي وبالتالي الكرة من التماس تتعود للأمل الرياضي بحمام سوس على الجهة اليمنى الهجومية.
1: واضح، كمل معك التوش عبد السلام، نكمل معك التوش وبعد ناخذ
0: نور البيجي. نفذ التماس، كرة خاطئة بالنسبة إلى فادي بوعلي سليمان في دينا الحارس مهيب الشامخ محمد أمين. 23 دقيقة لعب، النتيجة السلبية 0-0.
1: شيو مباشرة الملعب الطيب المهيري بصفاقس، فما تغيير على مستوى النتيجة، هدف أول للسي اس اس. تفضل كريم. ماهوش موجود، إذن السي اس اس يسجل الهدف الأول أمام فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقة 22 من الشوط الأول، أول هدف في مقابلات الدفعة بتاع اليوم. لحد الآن كل المقابلات 0-0، نادي الإفريقي أمام حمام سوسة 0-0، مستقبل مرسى تقدم الرياضي بسقيط الدائر 0-0، وكذلك الاتحاد المنستيري أمام ملعب التونسي 0-0. إذن محمد الترابلسي يسجل هو هدف السي اس اس في الدقيقة 22، الهدف له للسي اس اس امام الترجي الرياضي الجرجيسي. نمشيو مازال كريم مش حاضر، نمشيو نرجع لعبد السلام المقراني على مستوى مقابله النادي الافريقي وملحم مسوس. تفضل عبد السلام.
0: بالاستحواذ للنادي الافريقي من عمار عبد الحق، حل اللعب على الجهه اليسرى الى بليليت ملك. سيد دخان في وسط الميدان بالوانتو الثنائيه بين بليليت ملك والسيد خان، الكرة إلى أيمن الحرزي، الحرزي يقطع الكرة أو مقطوع الكرة ما يخلص عليها مهاجم الأمل الرياضي بحمام سوسة في العملية الأخيرة عياذ الحولي متوسط الميدان، وبالتالي كرة مرة أخرى بالاستحواذ في وسط الميدان للنادي الإفريقي. بليليت ملك أمين بعايو، ميليت ملك إلى تادوس كانك بلوانتو، الكرة الأخيرة وتدخل الدفاع والظهير الأيسر أيوب بن شعبين، والكرة تعود إلى حارس السياف في هذه اللحظات مهيب الشمخ، كرة بين
1: أقدام
0: يسين فضل محمد أمين.
1: واضح، إذن 24 دقيقة لعب في مقابلة الفريق يوم الحمام سوسة. نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس، السي اس اس والترجي الجرجيسي مع كريم مقني. تفضل كريم.
2: مرحبا بك. مين جيت وقف 25 دقيقة الهدف الأول للنادي الرياضي الفيسي عن طريق هدف النادي الفيسي في البطولة إلى حد الآن، كان هدفه بعد الجولة الأولى كان سجل محمد ربيلتي ترفا يسجل، كان الهدف في الدقيقة 24 هدف الحقيقة كونتر أتاك، كورة من علي معلول في خط الجناح أيمن يعطي كورة ليوب بوليه، وبوليه لم يسدد، عمل الكرة

0: في الروتري دونك ترابا يجيب الخلف ويسجل اولى اهداف المباراه للنادي الاهلي الافريقي. معطى جديد هنا في ملعب الطيب المهيري كما قلنا في 26 دقيقة. لعب النادي الافريقي متقدم بنتيجه هدف مقابل صفر، هدف محمد رابلسي في الدقيقه 24. على كل نواصل الوصف ولا تعليق امين ولا تخفف؟
1: واصل كريم، تفضل خط ليك.
0: واضح على كل الكرة تعود للترجي الجرجيسي اللي كان خطير كذلك. الترجي الجرجيسي قبل هدف النادي الافريقي كرة تدخل دفاعي كان مسيسات، حط الكرة جانبية بقليل، كانت أن تغالط حارس المرمى أيمن دحمان. الحقيقة كانت أكثر فرصة في المباراة الترجي الجرجيسي قبل أن يأتي هدف السيسات. على كل تعود الكرة من أيمن دحمان لحمزة المتلوتي. حمزة المتلوتي ترابلسي يطلب الكرة، أو ليه علي معلول يقول له ترابلسي تطلب الكرة الأمام وعلي معلول يأخذ الجهة اليسرى، تعود اللي حبشية للدربيلي إلى موتيابا مع مونديكو يرتكب المخالفة. مونديكو يدور مع حمدي العبيدي لكن يلعب الكرة مع حبشية في النجم يرجع لحارس مرمى، ولكن حقيقة كرة لموتيابا ممتازة الكرة. موتيابا إلى أوكبولي من جديد، أوكبولي مرة أخرى أوكبولي ثم تدخل حكم يقول تمس بنفس طريقة الهدف الأول تقريبا. أوكبولي توغل على اليمين ويحكي لريتري دونك أوكبولي ياخذ الجهة اليمنى في هجوم الأساسات، وقتها نلقاو يدخل لي كقلب هجوم بطبيعة يد بليفي، وقت يد بليفي ياخذ الجهة اليسرى أوكبولي يصبح هو قلب هجوم، ولا ترابلسي يعاضد في الحالتين كسواء على اليمين يولي ترابلسي يدخل كمهاجم ثاني، إذا على اليسار موتيابا يدخل كمهاجم ثاني. موتيابا اليوم يلعب كرولير على اليمين أكثر من أنه تحت لتكا، هو ترابلسي يلعبوا في نفس الخط، وكذلك موجود حسام أدو في خط متوسط ميدان دفاعي. على كل إصابة أوكبولي يقوم سلامات يخرج للمداوات، يبقى دقيقة أكيد حسب اللوائح الجديدة للاتحاد الدولي اللي كنت تقدم وفق ما قدروا الحكم، أو أنه باش يدخل للاستئناف اللعب. أوكبولي تلعب بالتماس أو تماس للنادي الافريقي للدربيلي، دربيلي يلعب الكرة مع جميل موتيابا يعطي التالوناد ما توصلش الكرة، ماشي أوكبولي في المكان هذاك. يمشي الكرة من جديد للترجي الجرجيسي، طويلة الكرة مونديكو يرتكب المخالفة. عمدي العبيدي يطالب الحكم عند علي القروية بإنذار مونديكو. أوكبولي مازال خارج أرضية الميدان للمداوات، تدخل كان الحقيقة عنيف، الحكم ما عطاش المخالفة ولكن اكتفى بالتماس. تعود الكرة من جديد إلى الترجي الجرجيسي لدافيد روي يلعب الكرة مع الأمجد الرجيلي للكاسح، تعود للرجيلي يربح على تماس لعب بسرعة مع دافيد روي أو سامبا ديوف إلى سادقتوس. تدخل من الدفاع موجود أوكبولي، نادي سيرسي يلعب موقوس من اللاعب لأنه مازال مصاب. أوكبولي تعود الكرة من جديد للدربيلي إلى حسام أدو إلى إياد بلويفي.
1: واضح كريم في توقيت؟
0: في توقيت 30 دقيقة والنتيجة لا تزال هدف مقابل صفر نادي سيرسي، هدف في الدقيقة 24 لمحمد رابلسي.
1: واضح 30 دقيقة لعب ولا سيسس متقدم هدف مقابل صفر. أخبار محمد السويسي بعدها نرجع في متابعة لمقابلة الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز الخامسة مساء. ديوان افام حسلمة. جمعية تونس للسلامة المرورية تدعو إلى الإسراع بإقرار قانون المراقبة الآلية والذكية وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات وذلك على أثر تسجيل 880 قتيلا وأكثر من 4000 جريح في حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية. وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذه الحصيلة نتجت عن أكثر من 3000 حادث مرور خلف أضرارا بدنية، مؤكدة أن استمرار هذه الحوادث يستوجب تحركا عاجلا وجادا من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع لوضع حد للمخاطر التي تهدد سلامة المواطنين. المجلس الجهوي لولاية صفاقس بحث خلال جلسة عمل عقدها اليوم الإشكاليات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تذليل الصعوبات الإدارية واللوجستية التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم في مجالات تهيئة الفضاءات العمومية والنقل والتعليم والتشغيل. وأشار رئيس المجلس المحلي لصفاقس المدينة نجيب الزرلي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع، مبينا أن تراكم مطالب السيارات المخصصة لذوي الإعاقة وبلوغها حوالي 40,000 مطلب يعكس حجم الصعوبات، وهو ما يفرض التسريع في معالجة هذه الملفات واعتماد حلول عملية مبسطة. نسبة تقدم إنجاز مشروع تركيز وحدة متكاملة لاستخراج ومعالجة وتثمين الغازات المنبعثة من المصب المراقب بالرحمة من معتمدية منزل بوزلفة بولاية نابل بلغ حوالي 90% بطاقة معالجة تبلغ 1200 متر مكعب في الساعة، وذلك في إطار العمل على تثمين النفايات المنزلية والمشابهة. وفي إجابة على سؤال النائب ريم صغير حول التصرف في النفايات بالمصب، أشار وزير البيئة إلى أنه من المنتظر دخول الوحدة حيز الاستغلال خلال شهر أوت الجاري في حال عدم تسجيل تعطيلات جديدة من اضطرابات ووقفات احتجاجية. في الأخبار العالمية، المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف يؤكد أنه لا توجد مؤشرات على تحسن العلاقات بين موسكو وأوروبا حتى الآن، مشددا على أن أصحاب السياسة الحاليون والجيل الحالي من السياسيين في السلطة يتبنون موقفا تصادميا مع روسيا. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. هالمشوار متواصل مع محمد أمين خنوش وكامل فريق برنامج سبورماغ. في أمان الله.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم في سبور ماغ وتخطيطنا متواصل لمقابلة الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حاليا النادي الإفريقي 0-0 من فريق الحمام بصوصة في 33 دقيقة لعب، 36 دقيقة لعب بين مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيت الدير 0-0، كيف 0-0 بالاتحاد المنستيري والملعب التونسي، والسي اس اس متقدم هدف مقابل 0 أمام الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف محمد الطرابلسي في الدقيقة 23. نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني. تفضل كريم.
2: مرحبا بك من جديد. 34 دقيقة هنا في ملعب الطيب المهيري، النتيجة هدف مقابل صفر للنادي الرياضي الصفاقسي، هدف طرابلسي سجله في الدقيقة 24. على كل 34 دقيقة تميز لسيدة النادي الرياضي الصفاقسي، لاعب كان ملقى على أرضية الميدان من الترجي الجرجيسي علي معلول خرج الكرة للتميز لأنه اللاعب حتى يداوي، نحكي على حمدي العبيدي، وبطبيعة الترجي الجرجيسي يعيد الكرة في التماس لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. تعود من جديد إلى مونديكو إلى من؟ إلى حبشية إلى مونديكو، موجود حسام أدو معاه في طلب الكرة، ولكن لا يعود إلى حبشية من جديد إلى موتيابا، تقطع الكرة من دافيد روي من جديد إلى الكاسح يلعب الكرة للترجي الجرجيسي بمناطق الاساسات، تقطع من جديد كما جات في اتجاه الحارس سيف الشرفي يبحث عن المساند الآن، يربح بعض الأمتار في مناطقه. سيف الشرفي يقترب من دائرة الوسطى للميدان، على الشرفي مع إصابة لحسامدو، اعتمدوا مصاب والحكم يوقف اللعب لفتح المجال لمداوات حسامدو متوسط ميدان دفاعي النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 36 دقيقة هدف 0 للسياسات.
1: واضح كريم. إذا نمشي إلى ملعب مصر بن جنات بالمنستير، الورغمي يسجل هدف له الملعب التونسي من الاتحاد المنستيري. تفضل سفيان.
3: منذ لحظات هنا في ملعب الأولمبي مصطفى بن جنات، والهدف الأول لصالح فريق الملعب التونسي. استاد تفاجأ فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، كانت عملية ممتازة على الجهة اليسرى لدفاع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه فرصة استهدف ثانية والحارس، الحارس موجود، الحارس عاطف التشيري يحول الكرة إلى الركنية. قلت هدف أول، كانت عملية على الجهة اليسرى لدفاع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من الأجنبي بوبكر كاميرا، امداد خارج منطقة الجزاء، يلقى المهاجم وائل الورغمي الفرصة ويسدد كرة في وسط المرمى، غلط بها الحارس أحمد السليمان في توقيت 31 دقيقة لعب. تغيرت النتيجة واحدة بلاش بالملعب التونسي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه ضربة ركنية لفريق الاتحاد على يمين الحارس عاطف التخيلي من اللاعب مهدي القنوني، ما زالت لكم راحت بشليقة يتمكن من مغالطة الحارس عاطف التخيلي، هدف كرة بالرأس في سقف المرمى، إغالة بين حارس عاطف الأسخيلي، كان ثم افتراح وضربة داخل منطقة 6 أمتار، كرة فضائية، يسعد اللاعب رائد بوشيبة بالرأس، يغالة الحارس عاطف الأسخيلي تقريبا في توقيت 33 دقيقة في هذا الشوط الأول، يعني في ذلك الجزء الثالث، فوز أداء الملعب التونسي كان صدق باتجاه باب التسجيل عن طريق المهاجم وائل الورغمي، وبعد 60 تقريبا يتمكن الاتحاد الرياضي المنستيري من تعديل الكفة عن طريق المدافع ولاعب الست رائد بشريبة وغالط الحارس عاطف المنستيري، فصل معاوض بالجديد بين الاتحاد والستار 1-1. السعادة الأجنبي بعد مرور 34 ست لاعب محمدين الملعب بالجنات، ومباراة تعود إلى نقطة صفر بعد زوز أهداف في ظرف زوز دقائق. الأسبقية لفريق البقلاوة وفريق الاتحاد عدلها عن طريق رائد بوشليب.
1: واضح إذن هدف مقابل هدف في مقابلة اتحاد المنسير للملعب التونسي. تقدم ويا الورغمي لفريق الملعب التونسي بهدف للاستاد، وعدل للاتحاد المنسير رائد بوشنيبة من مركز مهاجم. رائد بوشنيبة سجل هدف التعادل، هدف مقابل هدف بين الملعب التونسي والاتحاد المنسير، هدف مقابل صفر للسياسات أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، صفر مقابل صفر في قيد المقابلة مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدائر، وصفر مقابل صفر بين النادي الافريقي وامل الحمام سوسة. نرجع الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مغني، تفضل كريم.
2: مرحبا بك أمينة. 39 دقيقة، هدف لصفر للسياسات، فوتو كان سجله محمد الترابلسي في الدقيقة 24. تعود إلى الكرة من جديد للترابلسي، ترابلسي حاول يربح حل النوفانس، فالورقة الصفراء ستكون أو لا. ترابلسي كان في هزمة معادة للنادي الرياضي الأساسي، وخليل قصاب يرتكب المخالفة. على كل أمين، الحقيقة السيطرة للترجي الجرجيسي هناك سيطرة عقيمة بس عالي على دفاع السياسيس، والسياسيس يلعب تقريبا شوط كامل خاصة بعد الهدف على الترانزيشن. حاول نعطيه الصورة الإذاعية في انتظار أكيد الركاب، هذا كثير من السرعة، وخلينا أكيد باش يعطيه رأيهم وليزافين تاعهم بخصوص المباريات. على كل تعود إلى الكرة لمونديكو، مونديكو لترابلسي، ترابلسي لحمزة الماتوتي، مونديكو والضغط يقوم به الترجي الجرجيسي، كرة للنادي الاتفاقي وبغولي خاط على كرة إلى دافيد روي ممتاز جدا، دافيد روي التسديد تدخل مونديكو على كرة من جديد، حكم يقول ما فما حتى شيء، تخرج مباشرة في التماس، تماس لفائدة الترجي الجرجيسي. تلعب الكرة بسرعة طويلة اتجاه من موجود الدربيلي، لم يعارض هجوميا الدربيلي في مباراة اليوم، إلى حكمدو للدربيلي، إلى موتيابا إلى حكمدو دور يربح المخالفة لحكمدو، تدخل كان من مختار بن زيد، مخالفة لحكمدو لدفاع النادي الرياضي الاستيقظي، يمشي حبشية في تنفيذ المخالفة. قلت صعوبة كبيرة يلقى في عملية بناء الهجمات، فقط ربما وقت لتولي الكرة على اليسار من الشيخ يلقى أكثر حلول، خاصة مع الحركية الكبيرة اللي ترابلسي أفضل لاعبي النادي سيرسي وأفضل لاعبين في المباراة إلى حد الآن، 22 لاعب تقريبا، أفضل لاعب هو محمد ترابلسي. على كل تعود الكرة في جمال موتيابا إلى حسامدو يدور بالكرة، موتيابا إلى مونديكو حمزة المثلوثي حاول بناء الهجمة لهجوم الاساسيف، حمزة المثلوثي إلى من؟ إلى موتيابا يرتكب المخالفة، وقبولي كرة حمزة المثلوثي بعيدة الحقيقة على وقبولي، ما تريش كما يلزم، والحقيقة حمزة المثلوثي كأكسيال على الجهة اليسرى يلقى في صعوبات في عملية الخروج بالكرة، للأمانة ماهوش دوميتي ماهوش هشام بكار، ربما حمزة المثلوثي نعرفه كأكسيال على اليمين، كظهير أيمن، كجناح أيمن، خاصة كي كان قبل القروزي 4-5 سنتين كان نجم يلعب في الخطة هذي. على كل تعود على الكرة في 42 دقيقة من سامبا ديوب طويلة، ولكن تدخل الدفاع، حكم يقول تماس في هجوم الترجي الجرجيسي، وين موجود خليل العبيدي أو خليل قصاب إلى دافيد روي كورة لحمدي العبيدي دور بالكورة، لكن موجود لترابلسي علي معلول تقطع على الكورة من جديد للترجي الجرجيسي، التسديد ثاني للتسديدات للترجي الجرجيسي في هذه المباراة، عالية الكورة كانت بعيدة على المرمى، مرمى حارس أيمن دحمان، يمشي الكرة من أيمن دحمان في مونديكو أو اللي حسامدو يعطي الكرة، حسامدو إلى أقبولي علي معلول في بلويفي ما يخوش الكرة، هذه موجودة للدفاع كما جات، حسامدو يضغط ولكن موجود الهجوم لأولويزن كرة على اليمين لمختار بن زيد، ولكن عالية الكرة، عالية الكرة تخرج 6 أمتار لفائدة النادي الرياضي الاتفاقسي، 43 دقيقة 1-0 فوتو محمد الترابلسي للسياسات، كولاري ترافا ممتاز المراوغة بالذن، ولكن تقطع من جديد. هي سادة طوج على كرة طويلة، ولكن موجود أوبولي براس مع الترابلسي من فوش على كرة هذه تمشي على مقابل الحكم يقول، والتدخل كان موجود ضد أوبولي، الحكم يعطي الأدفانتج لأن ترجل الجرجيسي التوزيع في منطقة السيسي، ولكن تدخل حسام أدو كرة من حبشية كما جيت إلى جميل متيبا ميخويس من جديد دافيد روي التوزيع في منطقة الجزائر براس ميخوش على كرة تخرج ستة أمتار. المطالبة بالمخالفة كانت في خليل قصاب بعد التدخل من أوغبولي، كان التدخل يستحق المخالفة، يستحق كذلك العودة للفار وإلا لا. على كل لننتظر خليل قصاب ملقى على أرضية الميدان يقوم سلامات حكم يقول لا قوم، ستة أمتار للنادي رياض الفاسي أيمن دحمان يقول يلا ألعب، بتلعب الكرة بسرعة لحمزة المتوتي، حمزة المتوتي المتوتي يعود لمونديكو أو لأيمن دحمان يخلي له كرة كما جاءت أيمن دحمان طويلة ما توصلش لعلي معلول، ضغط عالي يقوم به الترجي الجرجيتي وصعوبة في عملية الخروج بالكرة من دفاع لنادي رياض الإفريقي. طبيعي لأنه الترجي الجرجيتي ما عنده ما يخسر أكيد باش يحاول يضغط على دفاع السي اس اس لانه منهزم في النتيجه. كره لمونديكو، مونديكو الى ترابا قبل ما تخرج ترابا ما زالت ما خرجتش، لا تخرج تماس بدقائق وقت بديل يعطيهم الحكم محمد علي قرويه، تماس للترجي الجرجيتي مختار بن زيد في تنفيذ التماس، حكم يقول ترجع أربع ثواني ثلاثة ثواني ولكن لا يلعب التماس قبل مرور خمسة ثواني. كرة من جديد للترجي الجرجيتي من جديد لمختار بن زيد، مختار بن زيد لكن تقطع من حسام أدو إلى أوغبولي، أوغبولي إلى جمال موتيابا، ثم المخالفة من لمجة الرجيلي، المخالفة تدخل كان من القلب ملقى على أرضية الميدان. أوغبولي كتا برشا خشونة في اللعب من الجانبين الأمانة خاصة في أواخر هذا الشوط الثاني. تعود إلى كرة لأوغبولي، أوغبولي أوغبولي يبحث عن المساندة، كرة طويلة للدربيلي أعلى من اللازم تخرج تماس من أوغبولي، أوغبولي كرة في التماس لعب بسرعة للترجي الجرجيتي، موجود السادة خطوش بعد خطوش إلى الأمجد الرجيلي، الأمجد الرجيلي يبحث عن المساندة يعود إلى المحور وين موجود سامبا ديوب، سامبا ديوب إلى الرجيلي الآن، الرجيلي الرجيلي يلعب على كرة ولكن تقطع من دفاع السيسيف، موجود حمزة الماتوتي إلى الترابلسي، ترابلسي إلى علي معلول، علي معلول إلى حسام أدو، حسام أدو، حسام أدو إلى حبشية، حبشية كرة سيئة التمريرة تقطع من سمير حبشية ولكن تمشي إلى كرة تسديد سيكون الآن من الأرجيلي وجها لوجه الترجي الجرجيسي يعود التمرير من جديد يحاول يلقى ثغرة للتسديد ولكن موجود أيمن دحمان وتم التسلل، تتلعب الكرة بسرعة له كما يقول أو لعب الترجي الجرجيسي أتبو الويزن ثالث كرة خاطئة كانت الحبشية قبل دقيقة أو بعض الثواني أقل من دقيقة من هذا الوقت البديل، كرة باتجاه حمزة المتوتي، حمزة المتوتي إلى علي معلول، ترابا متوتي، ترابا من جديد إلى علي معلول، علي معلول يبحث عن المساندة، آخر الكرات إلى موتيابا، ممتازة الكرة لحمزة المتوتي ولكن موجود التكلينج الرجيلي، يقطع الكرة هذه تخرج في التماس للترجي الجرجيتي، مرتدة ثانية أخيرة في الوقت البديل، تمشي الكرة من خليل قصاب تتلعب لمن؟ لمختار بن زيد، مختار بن زيد محاولة بناء العزمة، حكم يغزل المونجيل أكيد ستكون العزمة الأخيرة للترجي الجرجيتي وبيدي الآن بالضبط محمد علي قروية يعلن على نهاية الشوط الأول. محمد أمين يتقدم النادي رياض الفاسي هدف مقابل صفر بونتو محمد الترابلسي بدقيقة 24.
1: واضح هدف مقابل صفر للسي اس اس أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. نمشيو إلى ملعب بالجنات بالمنستير من الدقي تقريبا زوز دقائق في مباراة الاتحاد المنستير والملعب التونسي. تفضل سفيان.
4: ليك محمد تقريبا الأخيرة هنا لنهاية الوقت الأصلي الشوط الأول والـ 45 دقيقة الأولى في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والضيف الملعب التونسي، والنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. هدف في كل شبكة بالنسبة لهذه المباراة في هذا الشوط الأول. ونتبع الوقت البديل لهذا الشوط الأول 6 دقائق كاملة، يضيفها الحكم حسني النايلي من رابطة الوسط بسوسة 6 دقائق، يضيفها انطلاقا من هذا التوقيت باعتبار تجاوزنا 45 دقيقة في 30 ثانية وآخر الدقائق لنهاية هذه الفترة الأولى في مباراة أوفت بوعودها إلى حد هذه الدقيقة. زوز أهداف، هدف في كل شبكة، وائل الورقني في الدقيقة 31 وبالضبط في الدقيقة 34 رائد بوشنيبة عدل الكفة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري ويعيد المباراة إلى نقطة البداية. هذا حوار بين لاعب من الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري، اصطدام عفوي على الكرة وسقوط على أرضية الميدان. شر لباس لكل اللاعبين اليوم للأمانة، تقص أفضل من بداية الأسبوع، انخفاض في درجة الحرارة، بعض النسمات البحرية موجودة في ملعب الأولمبي مصطفى بن جنات مع ارتفاع رطوبة وأرضية ميدان ممتازة للأمانة اليوم في ملعب بن جنات في هذه المباراة الجولة الثانية إياب الدفعة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لحظات ويرجع اللعب في ملعب مصطفى بن جنات. نذكر في الموسم الفارط مباراة الذهاب كانت تفات في ملعب بن جنات 1-1 بين الفريقين، وفي المركب الرياضي بباردو كيف التعادل السلبي 0-0 بين البقلاوة وفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ما زلنا في بداية موسم، أكيد الرتم والنسق سيرتفع في قادم الجولات وإن شاء الله يعود بالنفع على كرة القدم التونسية وعلى المنتخب الوطني. يدخل مرحلة جديدة مع الكوتش معين الشعباني وتظاهرات منتظرة في منتصف شهر سبتمبر في تصفيات كأس أمم إفريقيا. إن شاء الله الكرة التونسية تعود إلى مجدها وإلى تألقها بعد خيبة المونديال الأخير في أمريكا الشمالية. على كل لحظات ويرجع اللعب في ملعب مصطفى بن جنات في توقيت 47 انتقالات 20 ثانية. هكذا تشير السبورة الإلكترونية لملعب بن جنات. بالفعل يرجع اللعب في هذه اللحظات في محور دفاع فريق الاتحاد عن طريق يوسف بنجا إلى الكابتن وريان عزوز، يربح بعض الأمتار يمشي لليسار في اتجاه عبد الرحمن بوزدندا، يرجع إلى محور الدفاع وين موجود ميراس بن حسن، يلعب كرة في وسط الميدان في الدائرة المركزية 1-2 مع اللاعب عثمان ديان، تمشي كرة لليمين في اتجاه رقم 21 رائد بوشنيبة صاحب هدف التعادل، كانت رأسية غلطت الحارس عاطف التخيلي. وفي المقابل فريق الملعب التونسي بتصويبة تقريبا من منطقة الجزاء عن طريق المهاجم وائل الورغمي بعد عمل تمهيدي وأسيست ممتاز من الأجنبي بوبكر كاميرا. كرة في محور دفاع فريق الملعب التونسي، قاعد يجلب في لاعبي فريق الاتحاد الرياضي المنستيري يرجعوا إلى مناطقهم الخلفية في هذه الوضعية والمخالفة يشير لها الحكم حسني النايلي. ثاني مباراة ليه في هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، كان معين في الجولة الافتتاحية وأدار مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين التقدم الرياضي بسقية الدير ضيف النخبة الوطنية أمام فريق الشباب عمران. هذه ضربة مخالفة لصالح فريق الملعب التونسي، يمشي للتنفيذ رقم 7 وائل الورغمي صاحب الهدف الافتتاحي لفريق الملعب التونسي في هذه المباراة. كرة قريبة من المساحة الفنية لفريق الملعب التونسي، مرفوع الكرة كبيرة وبدون صعوبة سهلة في دين الحارس أحمد سليمان ياخو مكانه كأساسي في هذا الموسم بعد مغادرة الحارس الأول عبد السلام الحلاوي لفريق السي اس اس. ترجع كورة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في اتجاه عبد الرحمن بوزغندا الظهير الأيسر، كرات قصيرة بين لاعبي فريق الاتحاد في آخر اللحظات وآخر الثواني لنهاية الخمسة واربعين من الصيغة الأولى. هذه كرة ممتازة تمشي الكرة إلى غربان، غربان يرفع في القائم الأول يتفطن الدفاع في مناسبة أولى عن طريق اللاعب منير الجلاسي، ثم يوسف توري بعد أن اختر ما يخواش الورغم ترجع إلى فريق الاتحاد الرياضي المناسيري من سليفو أو من اللاعب يوسف بنجا. يوسف بنجا كرة أمامية لفريق الاتحاد الرياضي المناسيري عن طريق مهدي الجنوني، مهدي الجنوني على خط الجزاء.
1: واضح، شكرا لك سفيان. مباراة حماسية جدا في ملعب أنجنات بالمنسير، هدفين مقابل هدف لفريق الاتحاد المنسير. يتقدم ملعب تونسي بهدف وائل الورغمي، ثم بسرعة عد الرائد بوشنيبة في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 45+5 صالح البرهومي يسجل الهدف الثاني لفريق الاتحاد المنسير. بقية المقابلة هدف مقابل صفر للساسيس أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، هدف كسجله محمد الترابلسي في الدقيقة 23. البقية صفر مقابل صفر بالمستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسخيطة للدير، وصفر مقابل صفر في مقابلة النادي الافريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. فاصل موسيقي، بعدها نرجع لمتابعة الأشواط الثانية لمقابلات الجولة الثانية والدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
0: انتم تسمعوا في سبور ماجازين.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: بداية الأشواط الثانية ومقابلة الدفعة الأولى لمقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكروا بالنتائج: السياسات متقدم هدف مقابل صفر من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، الاتحاد المنسيري متقدم هدفين مقابل هدف من فريق الملعب التونسي، أصفار في مقابلة مستقبل مرسى وتقدم الرياضي بسقيط الدير، وصفر مقابل صفر في مقابلة النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة. نرجعوا لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني. تفضل كريم.
2: مرحبا بك محمد أمين، فرصة خطيرة برشا، ولكن الحكام يقول تسلل للترجي الجرجيسي. الحقيقة خليل القصاب كان وجه لوجه، ثالث فرصة في ثلاثة دقائق محمد أمين للترجي الجرجيسي، عمل دي شونجمون في الشوط الأول، وخاصة نحكيه على خروج سيف الشرفي حارس المرمى ودخول حمزة الغانمي، السبب هو حرارة التقف، حرارة التقف السبب لأنه كان يجبش يكمل المباراة دونك لينو كان في الشمس. الحقيقة ماتش كامل بون بليزمو دحمان بلاصتو فيها شوية غل خاصة أواخر الشوط الأول. على كل تعود الكرة للترجي الجرجيسي، التوزيع في مناطق السياسات، ولكن تدخل من علي معلول، الحكم يقول ستة أمتار، ستة أمتار للنادي الرياضي السياسي. قلت ثلاثة فرص كانت من مزوز خطيرة برشا الحقيقة للترجي الجرجيسي، تسديدة تجيب ركنية ترجع ثم فيلر سايد وجه لوجه، ولكن كورتو كانت عالية. كرة لحتمدو، حتمدو إلى يد بالويفي، كورتو كما جات يد بالويفي، الكرة من جديد لدافيد روي، دافيد روي موجود خليل القصاب أو ريان الإسماعيلي، ريان الإسماعيلي مازال يدخل في الشوط الثاني، كرة من جديد للترجي الجرجيسي، وين موجود سعد قطوش يدخل على اليسار، خليل القصاب على التقل يسار باش يوزع علينا، التوزيع في منطقة الجزاء بالرأس، ولكن تدخل الدفاع موجود الترابلكي في أخذ الكرة في منطقة النادي الأسفلتي، كيفاسوي ميفويش موجود، علي معلول، حمزة المتلوتي التسديد على الكرة من جديد، التسديد ولكن جانبية، فرصة أخرى للترجي الجرجيسي، يعاني دفاع النادي الرياضي الأسفلتي في هذا الصوت الثاني. ومع بداية الصوت الثاني تسير الكرة لأيمن دحمان، أيمن دحمان في تنفيذ الستة أمتار إلى مونديبو، يعود دحمان زوج لاعبين من الترجي الجرجيسي في مناطق جزاء الاتحاد، يضغطوا على حبشية وكذلك على مونديبو لتعطيل عملية الخروج بالكرة، يتلز دحمان لعب كرة طويلة مباشرة للتماس، واضح حتى رجل الجرجيسي قاري مليح الاساسات وخاصة عملية الخروج بالكرة في دفاع النادي الرياضي الاسبقي، تمشي الكرة من جديد لجاسم بنكيريني، جاسم بنكيريني يلعب الكرة لحمدي العبيدي موجود الاسماعيلي يضغط، ولكن يقطع على الكرة مونديكو الكرة لي علي معلول ما يخوهاش، تخرج تماس للترجي الجرجيسي في اتجاه كيباسوي موجود العبيدي، التسديد يربح الركنية، تسجد حمدي العبيدي في الكرة الأخيرة، تصفيق لجماهير الترجي الجرجيسي على مردود فريقها في مطلع هذا الشوط الثاني، تلعبوا في ستة دقائق والنتيجة هدف مقابل صفر. بوتو محمد الترابلسي دقيقة 24 بالنسبة للسياسات، مع تواجد البعض من المدربين المساعدين والإطار المرافق للناخب الوطني الجديد معين الشعباني هنا في ملعب الطيب الميري لمعاينة اللاعبين منهم سيكون في المنتخب، واحد من اللاعبين اللي سوليسيتي واللي موجود في القائمة الموزعة للمنتخب بطبيعه ومحمد الترابلسي قبل البلال حسن في مباراة اليوم، وأفضل لاعبين الأساسيين تمشي كرة في التماس للترجي الجرجيسي، تماس خليل قصاب يخلي الكرة إيمن يجبكيل يلعب الكرة طويلة، ولكن تدخل الدفاع موجود علي معلول، معلول يأس بالويفي حاول يعكس الهجمة النادي الرياضي السيرتي، نادي السيرتي يبحث على الترانزيسيون كالعادة، ترابا يأخذ الكرة ويربح التماس، تماس للسيسس علي معلول في التنفيذ في المناطق الهجومية للنادي السيرتي، علي معلول سينفذ التماس الآن، حكم ينبه عليه، كاتو بون تمشي الكرة لجمال موتيابا، ممتاز جمال ياخذ الكرة هذه ما توصلش لإياد بالويفي أو لدرابا، موجود حتى مدو بالرأس، ممتاز الكرة ديانا دربيلي على دربيلي دربيلي باش يوزع الان اياد الويفي وتدخل هذيك حضره في الركنيه ممتازه الكره والصعود الاول في هذه المباراه لريانا دربيلي لم يسعد في الشوط الاول مقارنه يعني معلول يسعد ممكن في 25 دقيقه اولى في الشوط الاول ولا الثاني لم يسعد كذلك علي معلول الركنيه الان بالتنفيذ علي معلول كره ثابته للنادي الرياضي السيرتي سجل في المباراة الأولى من ركنية ومن كرة ثابتة علي معلول في التنفيذ علي معلول يعاود يرجع معلول للتنفيذ الآن التوزيع وحمزة الغانمي الكرة يقوى من جديد تعود علي معلول معلول الكرة قصيرة متربة ولكن موجود جميل موتيابا موتيابا إلى حارس مرمى أيمن دحمان دحمان كما جت الكرة ليترابا ياخذ الكرة ترابلسي ترابلسي يجي علي معلول ترابلسي بالتالونات لمعلول لمن لموتيابا ما توصلش لجمال موتيابا تدخل الدفاع موجود من الترجي الارجنتيني من الاسماعيلي للعبيدي ولكن يقطع الكرة حسامادو تقطع من جديد للاسماعيلي الاسماعيلي يعكس الهجمة ولكن يعود حمزة الماتوسي ويقطع الكرة هذه موجود مونديكو مونديكو أقبله ما يخش الكرة من جديد إلى من؟ إلى خليل القصاب خليل القصاب القصاب يوزع على الآن ولكن مونديكو بالرأس تعود التسديد ولكن تدخل الدفاع الترجي الأرجنتيني يخوف الكرات الساخنة لجنبال الكل تقريبا عند الترجي الأرجنتيني ديكمون اللي سيف في الحقيقة خاصة في الشوط الثاني في المباراة الماضية وبداية الشوط الثاني في مباراة اليوم برشا نقاط استفهام لأنه يحضر فيه تاع الفريق ولا لا يجهز بدنيا ولا لا ولو أنه مدرب المساعد كريم نافي قال أنه نادي سيتي المباراة الأولى كانت صعبة بدنيا للفريق الثانية ممكن تكون أسهل شوية ولكن أبارتير من المباراة الثالثة المباراة اللي تكون في نيجيريا بالنسبة للفريق اللي تحول نهار الثلاث لنيجيريا للاغوت على اللي تيتي تحاول نهار الثلاث ثم ينفث المغرب لبعض السويعات قبل تحاول الى لاغوت الكره من خليل القصاب من جديد على الجهه اليمنى توزيع رودري القصاب ممتاز دحمان فراد ممتاز جدا كره كانت للشباب كل كان الحقيقة القصاب يحط الكرة على يمين دحمان ولكن ممكن متفطن ويمنع هدف محقق للترجي الجرجيتي كرة من جديد من أقبولي لبلويفي بلويفي بلويفي ولا هدف الثاني من نادي الرياضة الشقي هزيما سيسي أقبولي ولا هدف الثاني للسيسيس وأولى أهداف هي بلويفي في هذا الموسم قلت ترانزيسيون بالنسبة للسيسيس أقبولي يخذ الكرة يعطي لي إياد بلويفي والثاني الأهداف لحقيقة عكس مجرى اللعب في هذا الشوط الثاني هدف لنادي السيتي هدف ممكن يعطي أكثر أريحية للفريق الفرق ممكن بين السيسيس والترجي الجرجيسي محمد أمير أنه السيسيس في الوضعيات القليلة اللي جاته وجاء وعرف يمركي والترجي الجرجيسي رغم كثرة ربما مش موطنه حتى الفرص لأنه ضيع زوتا دابوتو ما عرفش استغل الفرص نطيعه والترجي الجرجيسي في كفر هنا في ملعب السيد ريميري محمد أمير في النادي الرياضي السيرتي الثاني الهدف كانت من طرف اياد بلويفي
1: واضح اذا اياد بلويفي يضيف الهدف الثاني للسي اس اس امام الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقه 56 السي اس اس يضيف الهدف الثاني نمشيو الى ملعب مصفى بن جنات بالمنستير مباراه الاتحاد المنستيري والملعب التونسي بعد نمشيو مباشره الى مباراه نادي الافريقي مع الحمام سوسه تفضل سفيان
3: شكرا لك محمد علي مشاهدينا محمد امين مشاهدينا مستمعينا على اذاعه الديوان فام اهلا وسهلا بكم من جديد مع انطلاق شوط المباراه الثاني هنا في ملعب بن جنات بالمنسين ادركنا 4 دقائق لعب 10 ثواني بالضبط منذ انطلاق الفتره الثانيه والنتيجه 2-1 نتيجه الشوط الاول من هذه المباراه الثنائيه كل من رائد بوشنيبه وصالح البرهومي في الدقائق 34 و51 من جانب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بينما الهدف الوحيد لفريق الملعب التونسي سجل اللاعب وائل الورغمي في في الدقيقة 31 من هذه المباراة، تغييرات بالجملة في هذا الشوط الثاني من هذه المباراة.

0: ضد السياسات والتعويض الثاني بركة الحميدي العائد إلى التشكيلة ياخو مكان لاعب وسط الميدان الدفاعي بيفو يوسف توري. هذه هي تغييرات المدربين رومان فالز المدرب الفرنسي لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري والمدرب البرتغالي توري ماريكو. حوار تكتيكي على المساحة الفنية بين زوز مدربين جانب في هذه المباراة ومباراة ننتظر منها المزيد في هذه الفترة الثانية من هذه الشوط الثاني. وتفكير سريع بالتشكيلة الأساسية اللي أصبحت في هذا الشوط الثاني بالنسبة للفريق الضيف فريق الملعب التونسي يصبح كالآتي: عاطف التسخيني في المرمى، رفاء الرياحي خل في هذا الشوط الثاني، منير جلاطي، رائد الدربالي، محمد أمين الخميسي، بركات الحميدي مكان يوسف توري، ماما سيان، يوسف السعدي، ببكر كامرا، وائل المرغمي، وفخر الدين بن يوسف كابتن الفريق. هذه هي الأحداش نتاع المدرب البرتغالي الملعب التونسي. في المقابل فريق الاتحاد الرياضي المنستيري الأحداش نتاع الشوط الثاني: أحمد سليمان في الكاج، عبد الرحمن بوزقندة، رائد بوشنيبة، ريان عزوز، يوسف بنقا، ميراث بن حسن، محمود غربان، عثمان ديان، صالح البرهومي، ياسين العمري خدام مكانه في هذا الشوط الثاني. وآخر الأسماء: نادي القنوني ذكر طاقم تحكيم المباراة حسني النيلي كحكم مساحة وحكم الفار، هيلدر مالهيرو. بالنسبة للتوقيت 6 دقائق لعب أو 7 دقائق لعب بالضبط في هذه الآونة في هذا الشوط الثاني في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والملعب التونسي، والنتيجة 2-1 محمد أمير لفائدة الأبناء الدار فريق ليسلي.
1: واضح إذا نمشي إلى ملعب حمد العقربي بيرادس مباراة النادي الإفريقي وملحمة مسوسة. تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك محمد أمين. 58 دقيقة لعب في مباراة النادي الإفريقي ضد من الرياضي بحمام سوسة 0-0، وهذه مخالفة على السمونتاج بالنسبة للنادي الإفريقي. وراء الكرة الشيخاوي هيكل اللي خدي بلاسته مع بداية الشوط الثاني، وكذلك غيث الزعلوني من أجل تنفيذ هذه المخالفة. غيث الزعلوني العرضية في مناطق الجزاء وتدخل وابعاد الكرة من الحارس الحزقي، كرة ثانية، الحارس يضرب الكرة، اختير الكرة الأخيرة والبراد، أظن المسا الكرة محمد أمين الحزقي من خلال قرار الحكم بالركنية تتنفذ للنادي الإفريقي، والرأسية الرأسية خارج الإطار بالنسبة للمدافع عمار عبد الحق. يضغط النادي الإفريقي مع بداية هذا الشوط الثاني من أجل هدف التقدم، 2 فرص متتالية للهجوم، يعني من خلال فرصة أولى مخالفة ثم كرة ثانية يضرب الكرة أيمن الحارثي ثم الكرة بالرأس من المدافع عمار عبد الحق. تغييرات بالنسبة للفريقين: التشكيل اللي بدأ بها المدرب مهر الكنزاري، الشامخ في الكاج، مريح، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، حسين بن علي السيدوخان، وسام الشريمي الذي غادر مع بداية الشوط الثاني، بليل ايت ملك، فيليب كينزومبي غادر، كذلك ايمن الحرزي، تادوس كانغ، مع دخول معتز الزدام وهيكل الشيخاوي. هذه الكرة والهجوم بالنسبة للأمريازي بحمام سوسة، لكن يتدخل دفاع النادي الافريقي. بالنسبة الى تشكيل الامل في الكاج: محمد أمين الحزقي، نور البيجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق، جعفر موسى، مالك بعي، عياذ الحولي، خليل المشرقي، فادي بوعلي سليمان، ومغادرة للمهاجم محمد أمين جري وعمر السميري ودخول مصعب سيسي. هذه 3 تغييرات بين الفريقين، 2 للنادي الإفريقي وتغيير واحد بالنسبة للأمر الرياضي بحمام سوسة. الكرة عائدة بالاستحواذ بالنسبة إلى دفاع النادي الإفريقي من خلال التماس بن علي في التنفيذ بين أقدام سيدوخان، سيدوخان في وسط الميدان عن الحلول إلى ياسين مريح، قاد الدفاع إلى سيدوخان مرة أخرى في وسط الميدان للنادي الإفريقي، معتز الزدام على الزدام، إما الكرة الطويلة أو القصيرة، يبحث يطول الكرة في اتجاه الزعلوني، لكن العودة بالواجبات الدفاعية من الجناح اليسيري عمر السميري للأمن.

0: الرياضي بحمام سوسة، السيد خان إلى هيكل الشيخاوي مرة أخرى، السيد خان الشيخاوي في وسط الميدان يغير مسار الكرة، ترجع إلى النادي الإفريقي، معتزل زدام بلمسة وتدخل الظهير الأيسر أيوب بن شعبان والكرة بين أقدام السيد خان إلى هيكل الشيخاوي، الشيخاوي إلى بليل إيد ملك على الجهة اليسرى اللي بن علي من أجل العرضية والكرة على العرضة، الكرة أخيرة للنادي الإفريقي من خلال الكروس الأخيرة، العرضية من بن علي كادت يعني تغلط حارس الأمن الرياضي بحمام سوسة محمد أمين الحزي، مرت سلامات على دفاع الأمل في هذه اللحظات، ويضغط النادي الإفريقي بالفرص المتتالية بحثا على هدف
1: السلام. في توقيت
0: في توقيت
1: 63 دقيقة لعب 0-0 امين. واضح 63 دقيقة في مقابلة النادي الافريقي يوم الحمام سوسة. اخبار مع حمد السويسي، بعدها نرجع لمتابعة مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
2: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار، اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز السادسة مساء، ديوان فام عسلامة. الجمعية التونسية لطب الطوارئ دعت مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجالية ودعم جهود الطواقم الطبية وشبه الطبية. وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى أن هذه المطالبة تأتي في ظل الظروف المناخية الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة التي انجر عنها توافد لافت للمرضى، مثمنة في نفس الوقت جهود كافة الفرق الاستشفائية وما قبل الاستشفائية الميدانية للتكفل بكافة الحالات وخاصة الاستعجالية والخطيرة منها. شركة تونس سهل الطرقات السيارة تعلن الانطلاق في تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 باتجاه صفاقس، وتحديدا قبل محطة الاستخلاص بمساكن. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذه الأشغال تندرج ضمن برنامج تحديث شبكة الطرقات بالمنظومات الذكية، مشيرة إلى أنها ستتولى لاحقا تركيز علامة ضوئية مماثلة على مستوى النقطة الكيلومترية 129 في الاتجاهين بالتوازي مع إرساء وحدة وزن ديناميكية عصرية لتعزيز منظومة المراقبة والإرشاد. معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة شهدت اليوم اندلاع 4 حرائق بمناطق مختلفة وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام بالجهة، والتي أشارت إلى أن وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات قاموا بالتحول إلى المناطق المتضررة من أجل تطويق هذه النيران. وحدات من الجيش الوطني قامت اليوم بتوزيع الماء الصالح للشرب على متساكني منطقة الرواشد من معتمدية بلخير بولاية قفصة بالاستعانة بصهريج متحرك بسعة 8000 لتر، وفق ما أفادت به عضو المجلس المحلي ببلخير سليمة بوعزيز، والتي أشارت إلى أن المبادرة تأتي إثر جملة من التحركات المماثلة قامت بها بلدية المكان ومعتمدية بالخير، وذلك لتخفيف وطأة ارتفاع درجات الحرارة على متساكني المنطقة. ونختم بحالة الطقس لهذه الليلة، حيث يكون مغشى بسحب محليا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال في بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا بين 28 و 32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش وكامل فريق سبورماغ. في أمان الله.
5: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفا.
1: انتم تسمعوا في سبور ماج.
2: رجعنا لكم في سبور ماج، متصل معكم انت وحتى للثمانية. ديما اكيد باش نكملوا المتابعة الخاصة بمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. صفر مقابل صفر في مقابلة نادي الإفريقي يوم الحمام سوسة، صفر مقابل صفر في مقابلة مستقبل مرسى وفريق التقدم الرياضي في ساقية الدير. اتحاد المنستيري متقدم هدفين مقابل هدف ضد الملعب التونسي، ونادي الرياضي الصفاقسي متقدم هدفين مقابل صفر ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. نمشيو لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مخني. تفضل كريم.
3: شكرا لك. تمشي الكرة حمدي العبيدي، مرة أخرى أيمن دحمان، مرة أخرى أيمن دحمان، ثاني هدف محقق في فسخ أيمن دحمان في هذه المباراة، مرة أخرى حمدي العبيدي، لكن كرته جانبية بقلي. الحقيقة في مرة أولى منع السلامات الحقيقة نادي الزيرتي من هدف التعادل. أيمن دحمان تصدى بيجيب السيسيس هدف ثاني مباشرة بعد هذا التصدي، ثم الحقيقة سيطرة كلية للنادي الرياضي الصفاقسي مع دو شانجمون اللي قام به بدخول غايزر الصغير وكذلك جوسنا لولاندو، ما كان زوج مهاجمين لعبوا في الشوط الأول. نحكيو على أوب بولي اللي عمل دوز أسيس وكذلك إياد بلويفي، تحسن برشا الأسيسات خاصة في وسط الميدان في لومبلاسمون، وكذلك مع تحركات المهاجم الكونغولي جوسنا لولاندو اللي لحد الآن ورى حاجات معتبرة خلينا نقولوا في 10 دقائق أولى في 15 دقيقة أولى لي مع النادي الرياضي الصفاقسي. كان صنع زوج فرص ولكن لم يوفق في تسجيلها. تعود الكره للترجي الجرجيسي على الجهه اليسرى، يضغط علي معلول، علي معلول يضغط ولكن الكره تعود من جديد في سامبا ديو يلعب الكره باتجاه من باتجاه هادي جرتيلا، هادي جرتيلا يبحث عن المتند، هادي جرتيلا يحط الكره على الساق اليمين، يعود من جديد هي دافيد روي لا سامبا ديوف كرة طويلة اتجاه الرجيلي التوزيع في منطقة الجزاء، التداوب الرأس كيباتوي ولكن كورته عالية طويل القامة، كيباتوي أطول من الجميع، كورته عالية تطرد 6 أمتار للحارس أيمن دحمان، يمشي في تنفيذ 6 أمتار، يلعب الكرة بسرعة أيمن دحمان مع جمال متابعة، ما توصلش الكرة من جديد لمن؟ لخليل القصاب أو لا ل 21 هذا متاوس هي ديوب من جديد لمجد الرجيلي، رجيلي على اليمين كيباتوي يدور بالكرة، اسمعني لكن تقطع من جديد، موجود التزيد ودحمان مرة أخرى، مباراة داخل المباراة من أيمن دحمان وكذلك حمدي العبيدي، 3 كرات من حمدي العبيدي و3 تصديات من أيمن دحمان، فرصة أخرى خطيرة وهدف محقق كان للترجي الجرجيسي. تمشي رقمية الآن، رقمية في التنفيذ، ريان الإسماعيلي يلعب الكرة مع القصاب التوزيع ولا وجود للأرجل، تخرج مباشرة 6 أمتار، ممتازة للتوزيع، يعني لو أي لاعب ممكن يمسكه مباشرة كثير الديفياسيون تكون في الشباك. تمشي الكرة من أيمن دحمان تلعب للستة أمتار الآن، وكيباتوي يضغط، تمشي الكرة لمن؟ يخذها بالرأس، ممتاز لكن يربح على تماس النادي الرياضي الصفاقسي، تماس موجود ترفع يلعب بسرعة علي معلول، يقول له يلا العب بتاع، توصل لي علي معلول في غاية الصغير من جديد، غاية الصغير مع ترابلسي يرتكب المخالفة، ترابلسي مخالفة لدفاع الترجي الجرجيسي، بتلعب بسرعة ولكن تقطع، موجود الدربيلي ياخذ الكرة هذه، موجود مع ترابلسي، دربيلي مع جوسنا لولاندو طويل عليه، طويل عليها الكرة من رينا لدربيلي تخرج 6 أمتار. بيت متاح الحقيقة في هذا الشوط الثاني، خاصة فيزيكمون لعبيها واضح أثرت عليهم حرارة الطقس. على كل تعود من جديد للترجي الجرجيسي في سامبا ديوب المدافع يبحث عن المسندة، يلقى عند إدم الطاوس مع جركيلة، يقطع له الكوره موتيابا يربح المخالفه او لا يكون ضد موتيابا. صف الحكم صف الحكم يعود المخالفه لموتيابا لانه موتيابا قطع الكوره ولكن تكبر مخالفه مدافع على ترجي الجرجيتي حسمدو الى الدربيلي دربيلي الى حبشيه لحارس مرمى ايمن دحمان الى حبشيه يعمل الكنترول حبشيه تسعد بالكوره الان الى غيث الصغير يتيح بجنب حسمدو غيث الصغير مونديكو الى حمد المكلوتي يشي علي معلول يأخذ الكرة لا غيث الصغير إلى موتيابا إلى مونديكو حسمدو إلى غيث الصغير يضرب الكرة ممتاز غيث يدور إلى موتيابا معلول إلى موتيابا 1-2 ترابلتي موتيابا ولكن تقطع الكرة من جديد إلى جمال ممتاز جدا جمال موتيابا المخالفة موجودة والتدخل كثير جدا كان محقيقة من رينا الإسماعيلي واضح السيف يعني في اللقطة الأخيرة يلعبوا لمسات الأخيرة خلى ممكن رينا الإسماعيلي أنتوني غبول حقيقة في الكرة الأخيرة مجانية اللقطة ومخالفة لجمال موتيابا انتظار لي شونجمون لأنه أكيد ما زالوا تغييرات في تشكيلة الثلاثات كل اللاعبين تقريبا موجودين للقيام بالعمليات الإحمائية مثل ملقى على أرضية الميدان في 77 دقيقة واللعبة متوقفة من لنا في 77 دقيقة في ملعب الطيب الهيري لأنه إصابة خطيرة على جمال موتيابا واللاعبين يتغلوا في الفرصة لشرب المياه على كل الجمال موتيابا ذكر الثلاثات يتحول لمواجهة شوتار النيجيري في لاغوس في نيجيريا نهار الثلاثاء يسافروا اللاعبية عبر المغرب دونك كان في المغرب ثم التحول مباشرة من كازابلانكا إلى لاغوس العاصمة النيجيرية من يواجه الفريق نادي شوتار نهار 6-3 من 4 العشية بتوقيت تونس على مباراة
2: واضح كريم في توقيت
3: في توقيت 78 دقيقة استناف اللعب هنا في ملعب الطير الميري والنتيجة 2-0
2: هدفي المقابل 0 للسي اس اس امام الترجي الرياضي الجرجيسي. نمشي ونرجع الى ملعب العقرب ببيرادس مقابل تنادي الافريقي ومال حمام سوسه ديما 0-0 بين الزوز فرق. تفضل عبد السلام.
0: شكرا لك محمد امين. بالفعل 0-0 في 77 دقيقة في هذه اللحظات الاستراحة الكولينج بريك يعلن عليها حكم المباراة السيد حسين بولعلي سمير.
2: واضح إذن عبد السلام 0-0. نمشي لملعب مصر بن جنات بالمونستير في انتظار أن يكون حاضر سفيان العمري 65 خلاب في مقابلة ملعب مصر بن جنات بالمونستير. نرجع الكريم مقني في ملعب الطيب المهيري بيسفيق. صوت الكريم.
3: أهلا بك محمد أمين ذي الكورة لترابلتي أحد على المساندة موجودة معه علي معلول التوزيع أطول من اللازم على جوتنا لولندو تعود من جديد للترجي الجرجيسي علي القصاب كرة طويلة باتجاه العبيدي ولكن معاه عبشية يعود إلى حارس مرمى أيمن دحمان ممتاز للكرة لغيث الصغير في علي معلول توصل الكرة ممتاز الكنترول من معلول ممتاز جدا إلى موتيابا ما نشيتش معه الكرة قرصت الكرة حاب يخرج بها مباشرة وجها لوجه تعود الكرة من الدربيلي بتوزع الآن التوزيع أطول من جوتنا لولندو ممتاز العملية من ريال الدربيلي 80 دقيقة على 20 مقابل 0 كرة كانت أبعد من جوتنا لولندو تقريبا متر أو متر ونصف تعود إلى الكرة من جديد للترجي الجرجيسي يضغط الجربيري ضغط عالي بومبي هجوم على نادي رياض الفارسي الكرة تخرج تماس بعد تدخل من الدربيلي توفي حكيم مهتيبي وكذلك محمد العاصي يستعدون للدخول تعود إلى الكرة من جديد لغاية الصغير صغير الى لولاندو. لولاندو ممتاز الكرة الاستماتة على الكرة الاخيرة ما توصلش لترابرتي. حتى مادو يضغط الان ولكن موجود جرتيلا جرتيلا ولكن مونديكو مونديكو الى حبشية كما جاءت في التماس. نبدأ الامان والسلامة من حبشية يمشي تماس للترجي لجرجيتي لخليل القصابة وهذا مطاوس هذا مطاوس طاوس طاوس يبحث عن المساندة طاوس يربح المخالفة بعد تدخل من حسامدو ملقى على أرضية الميدان. حسامدو قد يتم تغييره تعب لحقيقة حسامدو شوف لا ترابلتي يغادر بالفعل ترابلتي يدخل العطفي وأجنبي أجنبي لأن متيابي مكان من مكان متيابا أو حسامدو ننتظر شوف في متيابي يستعد للدخول لأنه يطرق متيابي مكان حسامدو بالفعل وبالتالي متيابي يدخل في وسط الميدان عطفي يصبح في فو ومتيابي يدخل في وسط الميدان مكان ترابا. على كل يبقى جميل موتيابا ليغادر أرضية الميدان. كان تشانجمون في تشكيلة في تشكيلة الثلاثات 81 دقيقة الكرة مخالفة في شكل توزيعة في مناطق جزاء النادي الرياضي الاسفيرسي. هذا من التاوس أمام الكرة التاوس التوزيع يخرج أيمن دحمان يأخذ الكرة هذه ولكن ترتطم في المدافع مدافع على السيسيس وتخرج ركنية مع إصابة لكيباسوي وأيمن دحمان أو اللي عفوا المدافع المدافع سامبا ديوك دحمان خرج بكس الكرة بالبوكس ترتطم في مدافع النادي السيسي كادت أن تلوج الشباك ولكن جانبية بقليل وارتطام بين دحمان ومدافع الترجي الرياضي لجرجيتي رقمية يقوم الزوز سلامات والحمد لله على كل رقمية على إسلام الحارس أيمن دحمان أنقذ مرميه من 3 أهداف محققة في هذه المباراة في الشوط الثاني وكل الكرات كانت من طرف حمدي العبيدي. على كل تمشي الكرة في الجماهير على حسام مادو الذي غادر أرضية الميدان. الركنية توزيع للعبد للسماعلي الآن التاوس التوزيع بالرأس ولكن موجود دفاع على نادي الرياضي الاسفيرسي. على كرة من جميل موتيابا موتيابا قبل ما تخرج في التماس موتيابا موتيابا ممتاز موتيابا يتوغل موتيابا موتيابا لشكون يعطي الكرة للولاندو ما توصلوش لولاندو الكرة الأخيرة يرتكب المخالفة أطال في الاحتفاظ بالكرة جميل موتيابا العودة السريعة كذلك لحقيقة لدفاع الترجي الجرجيتي. كرة من حمد الغانمي عارف الاحتياطي اللي دخل في الشوط الثاني مكان الشرفي تعود الكرة من جديد هي ديوف تامبا ديوف تامبا ديوف لهذا مرجيلي سرجيلي هرجيلي يلعب الكرة طويلة للعبيدي ولكن ما يقوهاش موجود أيمن لحمان يأخذ الكرة الأخيرة. رياضية بين العبيدي وأيمن لحمان لعبوا مع بعض مع المنتخب الأول. على كل تعود الكرة العبسي لمن في فائدة موتايبي موتايبي ما يخش الكرة هذه من جديد للترجي الجرجيسي لجرتيلا جرتيلا لمن قصاب قصاب هذا ملتاوت هذا ملتاوت شوزع الآن ولكن تعود من جديد لمن هذا التدخل الدفاعي موجود يوسنا لولاندو ما يخش الكرة للإسماعيلي من جديد ممكن جدا هذا الإسماعيلي التوزيع كيف برات أيمن دحمين والهدف تسجيل الفارق أوفسايد حكم يقول أوفسايد مل فراد الحقيقة فراد ممتاز جدا هدف محقق من شبكة نحل الكرة رابع فرصة ورابع فراد ولكن الحكم يقول تسلل وقت اللي رجعت الكرة يقول تسلل. على كل لننتظر تشيك غرفة الفار هل مدسل الأملاه، لأنه الكرة الأولى كان فسخها أيمن دحمان، ثم من بعد لحقتها لخطة في دفاع السيسيس، مونديكو ما عرفش يخرج بالكرة، حكم يقول لحظة ننتظر تشيك الفار. الحقيقة ما نعرفش تم تسلل ولا لا، خاصة أنه دحمان أصبح مقدم من بعد ثاني مدافع هو أو أول مدافع هو مونديكو، يستوب مبينيته من لعبه ولا لا. الحقيقة لقطة معقدة نوعا ما، حكم ينتظر في غرفة الفار ماذا سيقول محمد علي قروية في غرفة الفار. موجود برونو إستيفيس البرتغالي على كل، لننتظر حكم ينتظر غرفة الفار. كما قلنا في 86 دقيقة لعب 2-0 للسيسيس، هدف ترجي جرجيسي ملغى للفار في انتظار تأكيد الحكم من عدمه. الحكم يتحدث مع غرفة الفار الآن، ماذا سيقرر محمد علي قروية؟ هل هو هدف أم تسلل؟ مشكوك الحقيقة، مشكوك فيه للتسلل. نفس صورة الفزيع عندك وإلا لا أمين؟ الحقيقة ما نجموش نحكمه، ممكن تفاجأنا أنه الحكم قال تسلل. أكيد الصورة عندك أمين،
2: ما فما إعادة وتو كريم، فما إعادة مو كما قلت. الحقيقة الصورة صعيبة واللقطة صعيبة برشا،
3: معقدة جدا اللقطة، خاصة فما كفوياج معناتها في السيمتر تعرفش كون مسابقة شكون الحقيقة، معناتها ممكن هذاك علاش يطولوا شوية قاعدين في غرفة الفار لأخذ القرار اللازم. عملنا أكثر من دقيقة الآن في انتظار الحكم يقول تسلل بالفعل،
2: واضح
3: واضح تسلل عندك في الصورة أمين.
2: بون مازالت الإعادة متاع
3: واضح.
2: متاع الفار مازال
3: على كل تسلل الحكم يقول. والحقيقة الحكم المساعد الأول نوه بيها
2: ممتاز
3: مروان سعد وحكم دولي، لقطة معقدة جدا حتى لكسيون تكمل ثم زفر أفتايد، يعني أفتايد صعب وصعب وصعب جدا أمين. الحقيقة وقت اللي نزمنا نذكره أكيد نزمنا نذكره مروان سعد للأمانة أبدع في هذه اللقطة، لأنه الكل تفاجأ حتى تعرف سالم بيجين بيلانا. الحقيقة مدير رياضي النادي السيرسي كان يتوقع هدف يعني، ولكن بالعودة للتقنية الحديثة وغرفة الفار في الساحة مروان سعد انه يعني بعد التثبت طلع قراره الاول صحيح. تعود الى كرة من حكيم متيبي، حكيم يبحث عن المساندة، موجود العابسي يطنف الاحتفاظ بالكرة. جوتنا لولاندو يعود من التسلل الاولى ياخذ الكرة هذه، لولاندو يتوغل، لولاندو التسديد جانبية بقليل ولكن يخفى على الأوفسايد، عدم الأوفسايد. ولكن الحقيقة جيت تكنيك لولا بالرأس كيف يتعمل الديفياسيون كيف الكرة كيف راوق كيف تسدد أمين. نعرفش ممكن أنت أكيد صورة التزيئ أمامك، الكاليتي التكنيك موجودة الحقيقة من هذا المهاجم اللي للأمانة حسب المعلومات اللي قديناها مازال ما هو جاهز حتى بنسبة 30% إلى حد الآن، لأنه ما عملش بريباراسيون مع العين الإماراتي، يعني تحلو بارش وقت ممكن نزل يفسر انه يدخل في الشوط الثاني في 89 دقيقة هنا في ملعب الطيب المهيري. تغيير اخر في تشكيلة الاساسات لمهز بمكان الدربالي،
2: واضح
3: بالفعل تغيير امين في 89 دقيقة 2 مقابل 0 معلش ممكن
2: واضح نمشي
3: نزول على بقية
2: نمشي الى ملعب بطبيعة نمشي الى ملعب حمار العقربي بيراد. 87 خلاعب ما زالت نتيجة 0 مقابل 0 بين نادي الافريقي ونادي امل حمام سوسة. تفضل عبد السلام.
0: فعل 87 خلاعب 0 ل 0 وهذه كورة من غاية الزعلوني يضرب ثم معتز للزلزال والهدف الاول وهدف السابق في 88 خلاعب. كرة ثانية ممتازة من معتز الزدام يضرب الكرة على التاير استقرت في شباك الحارس محمد أمين الحزقي معلنة هدف أول في هذه المباراة للنادي الإفريقي واحتفال الجماهير الحاضرة هنا في ملعب محمد العقربي برادس. ممتاز هذا الهدف البداية من غيث الزعلوني يضرب تصطدم بالدفاع ثم تأتي الكرة إلى اللعب لعب متوسط ميدان السياح المنتدب الجديد معتزل الزدام كرة يعني دومي فولي يضرب الكرة بكل القوة لمست واستقرت في شباك الحجدي واحد بلاش. النادي الافريقي يتقدم امام الامل الرياضي بحمام سوسة في ملعب حماد العاقر برادس. انتظر بعد المباراة الاولى والتسجيل المهاجم الصادق قديدة تقريب في نفس الدقيقة هدف اول يأتي بانتصار النادي الافريقي بعد التنقل الاول ومباراة اولى ضد نجم المتلاوي. هذه المرة الدقائق الاخيرة حاسمة بالنسبة للنادي الافريقي، يأتي من خلالها الهدف الاول بأقدام معتزل زدام هنا في مسرح هذه المباراة. والتغييرات بالنسبة إلى المدرب يوسف المويبي بدخول اللاعب أمين الجزيري وخروج اللاعب فادي بوعلي سليمان، وكذلك بدخول اللاعب رائد بالحاج عبد الله، ومن سيغادر اللعب خليل المشرقي في هذه اللحظات. تقريب خمس تغييرات مقابل خمس تغييرات. نذكر بالتغييرات اللي أجراهم كلا المدربين بالنسبة للنادي الافريقي: خروج أسامة الشريمي، بليلة ملك، فيليب كينزومبي، أيمن الحرزي، تادوس كانك، ودخول معتز الزديم الشيخاوي، وأنا كانتي أسامة بوغيرا، حمزة الخضراوي، أستاذ القديدة. في المقابل في المقابل عشر دقائق كوقت بديل محمد أمين في هذه اللحظات.
2: باش نعود ونرجع لك أكيد عبد السلام. إذن هدف مقابل صفر، معتزل زدام يسجل هدف له النادي الأفريقي في الدقيقة 88 بتير بعيدة من خارج 18 متر تقريبا على بعد 30 متر، يغلط بها الحارس محمد أمين الحازقي، والهادي جرتيل يسجل هدف لذي الفارق لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي أمام السي اس اس. نرجع لكريم مقني، تفضل كريم.
3: الهدف الأول للترجي الجرجيسي في دقيقة 91، هدف تليل الفارق من أيوب جركيلة، عملية 1-2 كانت على خط 18 يخرج وجه لوجه في 6 أمتار، وبالتالي هدف تليل الفارق للترجي الجرجيسي. قبلها كان حكيم متيبي في توغل بمفرده على اليسار يعطي الكرة جوسمان أوليندو، 4-1، ولكن تسديدة كانت من محمد العبسي في دين الحارس حمد الغني، يعكس الهجوم الترجي الجرجيسي ويسجل أولى الأهداف. حكم يعطي 7 دقائق وقت بديل، عملنا منهم 3 دقائق ومتبقي 4 دقائق في الوقت البديل. تعود الكرة للترجي الجرجيسي، نلعب تحت الأضواء الكاشفة لأنه الحقيقة الدنيا يعني صفونة غايمة شوية يمين، وبالتالي إشعال الأضواء الكاشفة تمات للنادي الرياضي السيرتي. صالح المهذبي إلى جمال موتيابا، موتيابا للعبسي، العبسي يعود للخلف مع حمزة المتلوتي، حمزة المتلوتي إلى حكيم متيبي أولا لغيث الصغير، كرة طويلة ما توصلش لجوتنا لوليندو، موجود الدفاع ريان الاسماعيلي، حمزة المتلوتي إلى حكيم متيبي، حكيم متيبي، حكيم متيبي الأوغندي إلى الأوغندي الآخر جمال موتيابا، موتايبي موتايبي ممتاز، يراوغ موتايبي، يراوغ 2 يراوغ 3، يعطي الكرة ريان الاسماعيلي يقطعها، موجود يدور بالكرة يربح المخالفة ريان الاسماعيلي في 94 دقيقة، 3 دقائق توصلنا لنهاية الوقت الإضافي. والحكم تعود من جديد لمن؟ لتامبا ديوف، تامبا ديوف كرة طويلة باش يلعبها مع من؟ مع دافيد روي، دافيد روي، دافيد راي، كرة طويلة إلى كيباتسوي، كيباتسوي على الجهة اليسرى، أيوب جرتيلا، جرتيلا ممتاز جدا، جرتيلا يتخلط حركية كبيرة الحقيقة في وسط الميدان الهجومي، ورينا الإسماعيلي للترجي الجرجيسي إلى أيوب جرتيلا، يدور بلا كورة مع ريان الإسماعيلي، ريان ريان إلى كيباتسوي، يخرج وجه لوجه، وموجود أيمن دحمان، وجود أيمن دحمان، حقيقة خطيرة جدا الفرصة كانت على الترجي أو على النادي الرياضي الأسفلي تعود الى الكره من جديد. موت يا با موت يا با موت يا با تسديد تدخل على الدفاع متيبي من جديد الدفاع على مارسين النادي الصفي وجه لوجه، ولكن حكيم الغانمي يتالق في ابعاد هذه الكره على في مونسبتين. تعود الى الكره من جديد الى من الى اثنعلي موجود في موقع تسلل بالفعل، تسلل على ريان الاسماعيلي. مباراة مفتوحة لحقيقة في ثوانيها الأخيرة، يعني الترجي الجرجيتي يحاول يستغل الثاني يترك المساحات، ونادي الصفي لا يستغل هذه المساحات. أضع كرة أولى تسببت ثم بعد ذلك في كونتر أتاك وهجمة معاكسة جاب الثاني أولى الأهداف للترجي الجرجيتي، والكرة الأخيرة كادت أن تأتي بأولى بوفزيني الأهداف للترجي الجرجيتي بعد ما كان أضع نادي الصفي كرة أخرى كانت خطيرة. على كل تعود للكرة من حمزة الغانمي بعض الثواني دقيقة الأخيرة نلعبوها في الوقت البديل. موجود حفشية بالرأس يأخذ الكرة هذه جوسنا لوليندو ما يقطع حاس، ولكن الإسماعيلي إسماعيلي دور بالكرة من جديد إلى كيباسوي كيباسوي يقطع الكرة حكيم متيبي إلى جوسنا لوليندو ممتاز جوسنا لوليندو وجميل متيبا موتيابا موتيابا إلى من؟ إلى المهذبي المهذبي المهذبي التسديد جانبية 3-1 من جديد وركنية. يعني الحقيقة لو مرر الكرة لجمال موتيابا وحكيم متيبي لأتت بالجديد، والتألق الحقيقة في الفرصة هذه كان لجوتنا لوليندو اللي خذ الكرة وعمل ديبياسيو كسر لينيا كاملة ويخلي ابن عبيد السيسيس في وضعية 3-1. على كل انتهى الوقت البديل 97 دقيقة لعب بعد الثواني ركنية للنادي الصفي حكيم متيبي أمام الكرة يخليها لعلي معلول علي معلول مع حكيم متيبي لتسديد الركنية، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم نحكيه على محمد علي قروية نهاية المباراة بملعب الطيب المهيري 2-1 فوز النادي الصفي على الترجي الجرجيتي. هدف ترابا وكذلك يد بالويفي، وفي الشوط الاول ترابلتي، وفي الشوط الثاني دقيقه 24 ثم دقيقه 60 نحكيه على يد بالويفي سجل هدف ثاني، ثم دقيقه 91 يوب جاتيلا سجل هدف تسجيل للفرق. مباراه ممتعه خاصه في الشوط الثاني مع برد شويه الطقس، شفنا شويه ريتا شفنا شوط ثاني ممتاز حقيقه من الجانبين. تالق في المباراه هذه حمزة الغانمي انه فسق جوز هدف في اخر المباراة، وتالق ايمن دحمان في 4 كرات خلى النادي الرياضي الصفي في الطرح الى حدود 2-0 ثم 2-1 الترجي الجرجيتي. اكيد التصريحات ستكون فورية بعد نهاية المباراة وبعد دخول اللاعبين الى حجرات الملابس.
2: واضح، شكرا لك كريم. إذن السي اس اس يفوز 2-2 من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. نرجع إلى ملعب حمد العقربي برادس، متبقي 4 دقائق تقريبا لمباراة النادي الإفريقي ومع الحمام سوسة. الإفريقي متقدم بهدف معتز الزدام، تفضل عبد السلام.
0: شكرا لك محمد أمين مرة أخرى. بالفعل ما زال التقدم في ملعب حمد العقربي برادس، واحد صفر التقدم للنادي الإفريقي بأقدام معتز الزدام، يوصل السيطرة النادي الإفريقي في بعض المحاولات للأمل الرياضي بحمام سوسة من أجل البحث على تعديل النتيجة في هذه المباراة. ترجع الكرة من الخضراوي يضرب يسدد الكرة، لكن التسدي من الحزبي ثم يطول الكرة الحزبي في اتجاه الهجوم. ترجع الكرة وتدخل من المدافع عمار عبد الحق، ثم كرة ثانية بأقدام سيدو خان سيدو خان إلى غيث الزعلوني، طول الكرة في الاستقبال غازي عبد الرزاق، يسترجع الكرة أمار الرياضي بحوام سوسة، ثم الكرة في اتجاه مصعب سيسي ما يخذش الكرة كما يجب، ثم التغطية من المدافع عمار عبد الحق. مبدأ الأمان في التماس بالنسبة إلى الدفاع النادي الإفريقي. ترجع الكرة غازي عبد الرزاق مع صعود يعني تقريب كلي للاعبي الأمر الرياضي بحمام سوسة. هذه الكرة والعرضية والخروج في الاستقبال بالنسبة إلى الحارس مهيب الشمخ في هذه اللحظات، والإصابة بالنسبة لمهيب الشمخ على أرضية الميدان بعد الصعود يأخذ الكرة في مناطق ومناطق الثمنتاش قبل أن تصل إلى رأسية المهاجمين المتواجدين في مناطق جزاء النادي الإفريقي، وبالتالي الكرة ستعود من المخالفة للحارس مهيب الشمخ في آخر الدقائق في الوقت البديل من خلال هذه المباراة الأولى اللي يستقبل فيها على أرض النادي الإفريقي والثانية في الرابطة المحترفة الأولى البطولة التونسية. ترجع الكرة في وسط الميدان، الصراعات معتزل زديم وظهير الأيسر أيوب بن شعبين، والكرة في الأخير إلى التماس، الاستحواذ يعود للنادي الإفريقي. الحكم ينتظر إشارة غرفة الفار ماذا ستكون في هذه اللحظات. السيد حسام بولعريس ينتظر إشارة السيد الحكم الرئيسي السيد منتصر بالعربي لوجود لشيء، وبالتالي استئناف اللعب وستعود الكرة إلى الدوران على أرضية الميدان. الزعلوني في تنفيذ التماس قديدة بالكنترول ثم اللمسة ما توصلش إلى الخضراوي، يقتحل الشيخاوي ثم عبد الرزاق، والدويل بين عمر السميري والخضراوي ينتهي لدفاع الأمر الرياضي بحمام سوسة، وانتهاء المباراة بانتصار النادي الإفريقي بواحد بلاش من أقدام اللاعب معتزل زدم في الدقيقة 88، انتصار ثاني على التوالي للنادي الإفريقي. محمد أمين،
2: شكرا لك عبد السلام. إذا الانتصار الثاني على التوالي المدرب ماهر الكنزاري مع فريق النادي الإفريقي، هدف كان سجله معتزل زدام دقيقة 88 بتسديدة قوية غلطة الحارس محمد أمين الحازقي. نمشيو إلى ملعب مصفى بن جنات بالمنصرة، يبدو فما ضربة جزاء. تفضل سفيان. سفيان تفضل، سفيان خط ليك. واضح سفيان مازال ماهوش حاضر، نشوفوه ندري لانه يبدو فما ضربة جزاء لفريق الملعب التونسي في الدقيقة 94، حاليا دقيقة 94 يبدو انه فما ضربة جزاء لفريق الملعب التونسي بعد توغل من فخر الدين بن يوسف على ما اظن. نمشيو لسفيان العامري، تفضل سفيان. ايه
4: اهلا بك محمد امين. في توقيت 95 دقيقة لعب منذ انطلاق هذه المباراة، وضربة جزاء لصالح فريق الملعب التونسي، ضربة جزاء تردد الحكم حسين ليلي يؤمر بضربة جزاء بعد تدخل على اللاعب رقم 3 الاحتياطي لخدام كانوا في هذا الشوط الثاني أمدون جاي. إذا نجيب ضربة جزاء لصالح فريق الملعب التونسي، إذا في توقيت 95 في غلاب وعدم رضا من الأحباء ومثل الاتحاد الرياضي المنصيري على هذه اللقطة الأخيرة. وفي الأخير يمشي الحكم حسني النيني للتثبت في تقنية الفار بإشارة من الحكم الفار يزر من غيره، هو حكم فار في هذه المباراة بمساعدة التونسي محمد بعبيد. قلت ضرب الجزاء ضد مجلى اللعب جاب لاعب فريق الملعب التونسي مامادو نجاي كان تدخل داخل منطقة الجزاء ثم عرض الأولى على كل الحكم حسين النيلي أشار إلى ضربة الجزاء، لكن ضربة الفار بتواصل معها يمشي للتثبت في هذه اللقطة الأخيرة أثارت حفيظة واحتجاجات من قبل فريق الاتحاد الرياضي المنتيري. ذكر بالنتيجة الآنية والوقتية 8 للاتحاد الرياضي المنتيري مقابل هدف وحيد لفريق الملعب التونسي. قبل هذه اللقطة كان نفس اللاعب مامادو ندياي قريب من إضافة هدف التعادل وتحقيق التعادل، لكن في آخر لحظة لاعب فريق الاتحاد الرياضي المنتيري أبعد الكرة وقائد الفريق وكل أخير قصي الليلي بعد التسلل يلغي ضربة الجزاء. يعتبر أن الاحتكاك الماضي بين لاعب الاتحاد المنصري والأجنبي أمادو أندياي على كل ضربة جزاء ملغاة بعد تدخل غرفة الفار أكيد تقنيات حديثة، وبعد التسبب حسني النيري يتراجع عن ضربة الجزاء لتبقى النتيجة 2-1. بقية وتقدم الاتحاد على أرضه وأمام جماهيره بهدفين 2-1. مباراة إلى حد الآن أوصت بأعودها ونلعب في آخر الثواني. أضاف إسبانيا دقائق كاملة حكم المباراة لنهاية هذا اللقاء، لقاء الجولة الثانية إلى الذهاب لبطولة الرابطة المصرفة الأولى لكرة القدم، وآخر المباريات التي ستنتهي في هذه القطعة الأولى. وتحية لكل متابعينا على ديوان الصوت في هذه الأمسة الرياضية مع محمد جميل الصوت في متابعة لكل تفاصيل الرابطة المصرفة الأولى لكرة القدم. نهاية الوقت البديل أكيد لحظات وثواني وسيعلن الحكم عن نهاية هذه المباراة. نذكر بتاريخ الأهداف، هدفين مقابل واحد ثنائية الاتحاد عن طريق محل الورجمني أو لفريق الملعب التونسي الهدف الافتتاحي في الدقيقة 31 للبقلاوة، ثم ثنائية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في الدقائق 34 و51 عن طريق كل من رائد بوسليبة وصالح البرهومي. ثلاث أهداف رينيها في شوط المباراة الأول، شوط الثاني سلب من حيث الأهداف وضربة جزاء ملغاة في الوقت بدل الضايع من حكم المباراة حسني النيلي بعد التثبت في غرفة الفار. إذا لحظات وفريق الاتحاد النادي المنستيري يسير رويدا رويدا نحو تحقيق الانتصار الأول في بطولة هذا الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 بعد التعادل في الجولة الافتتاحية. وفريق الملعب التونسي أكيد هزيمة بعد التعادل في الجولة الافتتاحية أمام النادي الرياضي الساقي 99 نقطة كاملة. وفي الجولة بالضبط يعلن الحكم أصل الليلي من نقطة المسافة بسوسة عن نهاية المباراة محمد أمين بانتصار ثمين وثمين جدا لفريق عاصمة الرباط أمام فريق البقلاوة اللي كان بإمكانه تعديل الكفة قبل ضربة الجزاء المرغاة لولا يعني أضاها اللاعب مامادو دياي اللي جاب ضربة الجزاء وألغاها الحكم حسني النيلي بعد التثبت في غرفة الفار. نهاية المباراة في أجواء وروح رياضية بين اللاعبين والمسؤولين، هذه نقطة النهاية من ملعب بن جنات بن منستير للتاريخ 2-1 فوز الاتحاد المنستيري على فريق الملعب التونسي. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي بإذن الله في مواعيد رياضية.
2: شكرا لك سفيان. إذا الاتحاد المنستيري يفوز 2-1 ضد الملعب التونسي، هدف رائد بوشنيبة وصلاح البرومي بالنسبة للاتحاد المنستيري، وهدف الأستاذ كان سجله وإلى الورغمي. السي اس اس يفوز أيضا 2-1 هدف محمد ربل سويد بلوفي، وهدف ترجي جيس كان سجله هادي جرتيلي في دقيقة 93، وبهدف معتز زدام في دقيقة 88 لفريق يفوز أمام فريق أمل حمام سوسة 1-0. والمقابل الوحيد اللي وفات تعادل 0-0 هي مقابلة مستقبل المرسى والتقدم الذي بسقيط الدائر. أكثر تفاصيل وتحليل على المقابلات هذه بداية من الساعة 7 تلقاهم في الريكاب من 7 إلى غاية الساعة 8، وكذلك المفيول الخاصة بأربع مقابلات لليوم في دفعة أولى من مقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. هذا وأكثر بداية من الساعة 7 في ريكاب على سبور ماك. فاصل موسيقي بعد أخبار، بعد نرجع لسبور ماك.
1: أنتم تسمعوا في سبور ماك.

0: Publicité. الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى تنجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
2: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
3: ديوان افهم فلاش نيوز
4: مجازوة السابعة. ديوان افهم عسلمة. ديوان الخدمات الجمعية للجنوب يفيد بأن الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر القادم والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي وتتوفر فيهم الشروط القانونية سيتلقون رسائل قصيرة عبر هواتفهم الشخصية اليوم وغدا لدعوتهم للالتحاق بالمبيتات الجمعية الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة ضمن الإرسالية المذكورة. أوضح ديوان الخدمات الجمعية للجنوب أنه بإمكان الطلبة متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر الولوج إلى حساباتهم الشخصية بموقع الديوان. شركة تونس لطرقات السيارة تنطلق في تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 باتجاه صفاقس وتحديدا قبل محطة الاستخلاص بمساكن. أوضحت الشركة أن هذه الأشغال تندرج ضمن برنامج تحديث شبكة الطرقات بالمنظومات الذكية، وأشارت إلى أنها ستتولى لاحقا تركيز علامات ضوئية مماثلة على مستوى النقطة الكيلومترية 129 في الاتجاهين بالتوازي مع إرساء وحدة وزن ديناميكية عصرية لتعزيز منظومة المراقبة والإرشاد. إلى الشأن الدولي، مظاهرة في برلين تطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب. الجيش السوداني يتهم الحكومة الأثيوبية بمساعدة قوات الدعم السريع وتمكينها من شن هجمات على البلاد من داخل الأراضي الأثيوبية. روسيا تعلن تمديد الحظر المفروض على صادرات الديازال حتى 30 من سبتمبر القادم. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: السلام عليكم في سبور ماغ، متصل معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة. باش نعملوا كيد ريكاب لمقابلات اليوم من الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكذلك باش نكون أيضا حاضر المافيولة الخاصة بالمقابلات هذه إذا أكثر اليوم. وحاليا في سبور ماغ من طوي لغاية الساعة الثامنة، اليوم تلعبوا أربعة مقابلات. الفريق فاز من فريق ملح ممسوس هدف مقابل صفر، مستقبل مرسى فاز أو وفات مقابل صفر مقابل صفر أمام فريق التقدم الرياضي بسقيط الداير. الاتحاد المونستيري فاز للمملكة التونسي هدفين مقابل هدف، ونادي الصفاقسي فاز أمام فريق الترجي الرياضي الجيسي هدفين مقابل هدف. ريكاب وتحليل لكل المقابلات، حاضرين معنا في الاستوديو في الكرونيك والتحليل وسيم الجابيري. مساء الخير.
3: مساء الخير أمين. مساء الخير والناس يسمعون كل يوم في الكرونيك.
2: كوتش وائل صغار،
4: مساء الخير. خير أمين، مرحبا بخويا وسيم وخويا ياسين، ومرحبا بجميع مستمعين ومشاهدي.
2: على مستوى المافيولا خبيرنا التحكيمي الحكم الدولي السابق ياسين حروش، مساء الخير.
5: مرحبا بك امين، مرحبا بالاخوه، وان شاء الله نفيدوا المستمعين ان شاء الله.
2: شكرا لك. كالعاده نجموا تابعونا في الباج سبور باي ديوان اف ام ولا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف. زعبار في الخرج الفني، نادر بنشيله تنسيق واعداد. نمشيو بباعه في الركاب في المقابله الاولى، مقابله مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدائر. مقابله كان حضرها وتابعها فاروق اللوز. مساء الخير فاروق.
6: مساء الخير امين.
2: تفضل فاروق. اذا المقابله فيها صفر مقابل صفر، اليوم تعادل بين الزوز فرق.
6: صفر صفر. كانت مباراه تاع الاول واعده، ثم بدات الكره من عمليه من اولى من العجيلي كجانب المباراه، ثم رد عليها في اكثر من مناسبه المستقبل الرياضي بالمرسى، الى ان جاء الربع الاول من المباراه شربوا الاولاد الماء بعد رزنوا شويه، جات كره نتاع هدف الغاه الحكم قبل نهايه المباراه أو الشوط الاول. الشوط الثاني المبادره كالعاده كانت من عند الساقيه، اللي مباراة كان فيها برشا اندفاع بدني، لكن ثم ملاحظة بعد الماتش تنقول لك عليها اللي أثرت برشا على الماتش. بعد جد ضربة جزاء اتنحات من الفار، شنجت الأجواء في البنك مستقبل الرياضي بالمرسى، ثم تقدم ساقيت الدير حاول يخرج من انكماشه. ممكن اليوم أنا حتى بعد المباراة حكيت مع المدرب يوسف الكحلة، قال لي دفاعيا لقينا رويحنا لكن هجوميا الغية بيت أثرت علينا. أو آخر اللقاء كانت تقريبا للجنوية على تقدم ساقيت الدير، اللي حاول يوخر أمام حتى في باش يخرج بالكورة ويعمل ترانزيشن، ما قاش برشا شوا خاصة مع إرهاق اللاعبين اللي يلعبهم. كيف زاد الشوا اللي يحط عماد بنيونتي، نجم يدخل ريكي، نجم يدخل فيكتورين، وينجم يدخل دابو، لكن بالنسبة لتقدم ساقيت الدير اللي دخل وما زادوش حاجه كبيره، فقط كان عطاو فريشور في 82 صارت ورقه حمراء على الظهير الايمن للساقيه. الربيعي 8 دقائق ووسط انكماش كبير. الملاحظه اللي اجمع عليها الكل انه تنسيق بين الحكم والفار، الحكم ماني والفار كان ما كانش على افضل ما يرام، وخذوا برشا وقت في اتخاذ القرارات، وثم نقاش ثم يرجع للفار ثم تأثير عليه، وثم برشا احتجاجات من البنكين أثر على نسق المقابلة وأثر حتى على الأجواء في المباراة. بعد الماتش حتى حكيت مع المدرب عماد بن يونس، أحكي لي قال لي التشنج صار كله من جراء الحكم هذا.
2: واضح ونسمع تصريح عماد بن يونس اللي حكى فيه على الحكم وحكى فيه على الوقت الضايع زاده.
7: صحيح، معناتها اليوم لعبنا شوط واحد، معناتها الشوط الاول كانت تحت لنا ثلاث اربع فرص واضحه صعبنا المقابله كما سجلناش. الشوط الثاني الحقيقه معناتها ما تجمش تلعب ريتم هكاك ولا تضرب من لعبه باش يلعبوا خمس دقائق ويرتاحوا سبع دقائق مع التصفير. معناتها انا الاسبوع الفارق هزمنا في بنزرت، كنت شكرت الطاقم التحكيم اللي قدم مقابله باهيه، وكان خاطرنا من الحكام مهمين برشا في مقابلة كرة القدم، كيما الفريق ولا الفرق تحضر روحها، كيف كيف الحكام لازمهم يحضروا روحهم، خاطر هما سبب رئيسي في نجاح المقابلة. اليوم على حقيقة كانوا دوزيام تون فضيحة، لعبنا 5 و7 دقائق قص الدرجين ورجعنا، ما عندناش إمكانيات نتاع فار مريقل نخلينا نلعبوا على الأقل كورة، معناتها الريتم هذا لا يحسن اللاعبين ولا توصل تلقى فيه نتيجة مستقبل المنتخبات ولا اللاعبين بتاعنا باش يتطوروا إن شاء الله.
2: واضح. وفي المقابل نسمعوا سير بن كحلز شنو قال على المباراة هذه، وبعد نمشيو للمفيولة مع ياسين حروش.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، احنا ديما نقولوا الحمد لله على النقطة. ممكن قبل المباراة معناتها كنا طموحين وعازمين ان نروحوا بثلاث نقاط، عازمين ان معناتها ان نحافظوا على الصدارة، لكن بون الحمد لله السيركونسونس بتاع الماتش عندنا بعض الغيابات المؤثرة، رغم انه معناتها الناس اللي لعبت معناتها قدموا مستوى معناتها ومجهود كبير، كذلك مع الورقة الحمراء اللي صارت معناتها في 20 دقيقة الأخيرة معناتها تراجعنا شوية وكنا حاولنا نحافظوا على عذار الشباك متاعنا، والحمد لله هيك اللي صار ورجعنا بنقطة. يعني كيف ما نقولوا احنا حصيل 4 نقاط من 6 معناتها حاجة حاليا ترضينا.
2: واضح. نمشي إلى المفيولة الخاصة بالمقابلة هذه، مقابلة مستقبل مرسى والتقدم الذي بسقية الدير اللي فيها 0-0 اللي فيها ورقة حمراء ضد المدافع حمزة الربيعي.
5: مقابلة مستقبل مرسى ساقي الدير، تقدم ساقي الدير قيادة عبد السلام ماني، مساعد أول بسام عبودة، مساعد ثاني عاطف البناني، حكم رابع نبيل همادي، في الفار درصاف القنواتي وائل محواشي. والحقيقة الفار اليوم المافيول على الفار
2: أبدأ هي. اليوم الفار
5: فما 4 تدخلات من الفار. التدخل أول في الدقيقة 39 على هدف ملغى لمستقبل مرسى، والحقيقة كان الهدف مسبوق بمخالفة وتدخل الفار كان في محله. لقطة ثانية اللي هي أخذت برشا وقت الحقيقة، معناتها المدربين يتشكاوا على وقت الفار لأنه حكم المباراة عبد السلام ماني تردد في الإعلان على ضربة الجزاء وفي الأخير أعلن عليها، وهذه دخلت الشك احنا نقوله في على مستوى أرضية الميدان. ولهنا تدخل الفار أنكور إن فوا درصاف القنواتي لا تشكي العملية، واكتشفت أنه لا وجود لمخالفة وأنه المدافع ما قامش بمضايقة المهاجم في لعب الكرة، وبالتالي التدخل كذلك كان في محله. الهدف الثالث كيف كيف لصالح تقدم ساقية الدير مرة هذه، زاد كيف كيف لأنه لقطة مركبة الحقيقة، فما سونتراج وتدخل الحارس ومن بعدين اللاعب اللي سقطت عليه الكرة هل كان في موقف تسلل في بداية العملية في اللي بي بي في بداية الهجمة، اكتشفت درصاف أنه كان موقعه سليم، دونك مشيت إلى تشيكي لا شوت دو بالون دو غارديان. الحقيقة الكرة وقت رجعها حارس مرمى مستقبل مرسى رجعت على يد المهاجم وديريكتومون دخلت للمرمى، وكرة كرة القدم برانسيب التعامل مع لمسة اليد يختلف من المدافع للمهاجم، ما نجموش نمركيو كرة مباشرة من لمسة يد، ولذا الغاء الهدف
2: صحيح
5: صحيح، وتدخل ثالث من الفار صحيح برغم أنه خذا شوية وقت كذلك. دقيقة 83 ورقة حمراء للاعب الظهير الأيمن اللي لعب تقدم ساقية الدير، كان فما شالنج الحقيقة في الديبار دو لاكسيون تنافس على الكرة، ولكن مدافع تقدم ساقية الدير استعمل المرفق نتاعو كسلاح وسدد قولوا احنا كود كود في الفيزاج نتاع اللاعب المهاجم لمستقبل مرسى، ولذلك تدخل فار ضروري لإقصاء اللعب حتى لقطات هذه ما تتكررش مرة أخرى في ملعبنا.
2: واضح. إذن 0-0 مقابلة مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدير. نحكي على المقابلة الثانية، مقابلة CSS وكذلك الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة فيت بفوز النادي الصفاقسي 2-1. هدف CSS جاء عن طريق محمد الطرابلسي وإياد بالوافي، وهدف الترجي الجرجيسي كان سجله هادي جرتيلة في دقيقة 93. نبدأ معك كوتش ويل، فوز CSS بعد تعادل في المقابلة الأولى من فريق الملعب التونسي وانتصار 2-1 مقابل هدف المرة هذاك الهجوم سجل هدفين، بون مش الهجوم هو محمد طرابلسي، وكذلك اياد بالوافي لعب مهاجم ثاني، وفي المقابل ترجي جيس كان سجل هادي جرتي لك فشلت المقابله خاصه في زوج اشواط لانه كانوا مختلفين برشا على مستوى الاداء.
4: بالنسبه للمقابله شوط اول ما كانش فيه نسق كبير، كان نسق متوسط للفريقين، ما شفناش فيه عديد من الفرص، فرصتين واضحين الترجي رياضي جرجيسي، لكن مقامش الترسيم تاعهم ما كانوش مخطرين على مرمى ايمن تحمين، وفرصه وحيده النادي الصفاقسي كان سجلها اللاعب محمد
2: طرابلسي
4: بعد انتقاء سريع من ثلاثه تمريرات، موتيبا وعلي معلول وقبولي، ولهنا شفنا نجاعه هجوميه للنادي الصفاقسي. الشوط الثاني بعد تغييرات نتاع المدرب مصطفى بشارك شفنا ترجي رياضي الجرجيسي احسن هجوميا، خلق العديد الفرص لكن ما سجلش على نادي الصفاقسي. زاد كيف كيف في اول فرصه جات وسجل هدف ثاني ولا يلعب اكثر اريحيه. مبروك للنادي الصفاقسي 3 نقاط، 4 نقاط على 6 تتسمى نتيجه ممتازه مقارنه بالموسم الفارط. حظ اوفر ان شاء الله الترجي الرياضي الجرجيسي.
2: واضح. وسيم كيفاش جات المباراه هذه خاصه ممكن الريتم؟ قول احنا برشا تخوفات من الطقس بدنيا، كيفاش جات الزوز فرق وانت كنت حاضر اليوم في الملعب؟
3: اي انا ما زدت كي جيت من الملعب الحقيقه الطقس ما يساعدش برشا باش تشوف فوتبول به ساعه. هذا بور كومونسي نحكيوا 22 لاعبي اون تيرم ريزولتا معناها كونتابلمون نادي الصفاقسي اكيد بينيفيسيير 100% معناها 3 بوان في التابلو، معناها كما قال توا كوتش ويل 4-6 كونتابلمون نادي الصفاقسي في معناها سافا نقولوا احنا مش خايبه النتيجه، لكن فنيا الحقيقه فما نقاط للمراجعه كثيره، وهذا اللي معناها يعتبر معناها من احسن انك معروفه معناتها المقوله انك تصلح وانت رابح خير من تصلح وانت خاسر. الحقيقه النادي الصفاقسي لي زاكس الكل تقريبا فيهم ما يخدم، معناها كو سوا تكنيكمون تكتيكمون مونتالمون فيزيكمون، لي كاتراكس فيهم مراجعات انديفيديوالمون، فما مراجعات كوليكتيفمون، فما مراجعات. يمكن اليوم النقطه الايجابيه الفنيه هي نحكيو معناها في عالم اللعبيه هي ايمن دحمان كان حاسم اليوم جدا
2: حاسم
3: لانه الهدف الثاني اللي رايح النادي الصفاقسي جاء على ترانزيسيون من دحمان، راه معناها الكره نحاها للطاوس بهدف معناه كان نجم يتسجل بسهوله، ينحيها ويعمل رولونس معناها الكوتي دروا توصل الكره لكبولي اللي يعرف كيفاش يتصرف فيها وعمل فينيسيون بها فيها اياد بالوافي. معناها الوصول للمناطق الهجوميه هو اللي الحقيقه فيه شويه قلق نادي الصفاقسي. علاش؟ خاطر كي نجيو نشوفوا الشوط الاول مثلا اكثر واحد وصل الكور للثلث الاخير هو حمزه المثلوثي، معناها حمزه المثلوثي راهو معناها في اللي هو اكسيال، معناها هنا تفهم اللي الثلاثه اللي في الوسط ما نجموش يوصلوا الكره كيف ما يلزم للثلث الاخير. بون تقول انت الترجي الجرجيس قام بالوظائف نتاعو كيما يلزم، لا سورتو مثلا موتيابا دوب ما ياخذ الكره في الميتون الاول وصل حتى يطلع عليه الصادق توج، معناها فاهمين ان موتيابا راهو معناها كلي في النادي الصفاقسي، فما خلاوش النادي الصفاقسي يتصرف كيما يلزم، لان الاطار الفني مطالب انه يلقى اكثر حلول اذا كان معناتها الكلي جو عنده تقراه منيح من طرف الادفيرسير. هذا معناها الرول معناها برانسيبال نتاع اي اطار فني. الترجي الجرجيس الحقيقه نادي محترم جدا، ما لازموش يخجل من الهزيمه نتاع اليوم، عمل بريستاسيون باهيه، وصل للكاج بفوق قدامه حارس ممتاز، لكن وصل للكاج بطرق مختلفه، ما توصل لبالاريتي، وصل معنا مختار بن زيد اليوم زوز فرص تقريبا، معنا بخلاف ليزاري نتاع دحمان مختار بن زيد زوز وضعيه سانحه، معنا ما استغلهمش كيما يلزم اللاتيرال دروا نتاع جرجيس. بار كونتر نادي الصفاقسي زوز وضعيات اللي توفروا له واضحين، معناها سور دي ترانزيسيون تستغلهم،
2: وهي
3: افيكاسيتي معناها يحيى عليها الملاعبيه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. طريق جرجيس فيها ملاعبيه معناها لليوم معناها شوفوا الميتامورفوز كيفاش صارت في جرجيس عبر السنين، معناها 3 سنين التالي جرجيس فيها وليدات صغار الجبري وسنانه وتلقى معناها وليدات ما عندهمش برشا اكسبيريونس. اليوم نشوفوا التشكيله نتاع جرجيس تقريبا كلها جوارات اكسبيريمونتي،
9: معنا ما لعبش ضد كيب كيما نقولوا وليدات وليدات صغار كل جوري تكسبيريمونتي
10: تعطي في توج طاوس
9: عبيدي توج طاوس القصاب القصاب عمل بريستاسيون باهيه برشا دونك سور لونسومبل جرجيس قادر انه يوري معناتها يلمد معناتها نقاط خير كي باسوي زاد تخلى من بعد وجرتيل الملاعب هذايا الحقيقه وريان سمالي وراه معناتها وراه حاجه حاجه باهيه وراه خدمه باهيه دونك نستناو بريستاسيون خير ان شاء الله ان شاء الله في الكاف كيف النادي الصفاقسي كان يحب يمشي بعيد للكاف لازم يتم المراجعات وانا نتخيل الاطار الفني وحتى الاطار معناها المدير الرياضي والناس المشرفه نتخيل اللي هما فايقين معناها بالنقاص بيصلوا يصلحوا في الرف وبالتوفيق في قدم المحطات لزوج فرق
10: واضح
4: اما النقطه اللي انا تفضل تفضل حاب نعرج عليها الترجي الرياضي الجرجيسي في مقابله اولمبي البيجي كان عمل شوط اول نفس الشوط نتاع النادي الصفاقسي اليوم لكن في الشوط الثاني تحسن برشا بعد اقحام ادم الطاوس وسوي وريان سمعلي ننتظروا انه ترجي هذا الجيس مش يعمل على اللاعبين هذوما باش يجم يفك بايو من الاول احنا نقولوا دونك خدم افيك لا ميم استراتيجي دونك الواضح انه ترجي هذا الجيس قراته للعبه انه سكر على الكوتي غوش النادي راس فيرسي كيف
9: لا وزاد كيف سكر جوست بس نتفع معاك في النقطه هذه راه حط برشا كوره في ظهر علي معلول معناها باش ينقص من الافيكاسيتي نتاع علي خاطر يعرف
10: اذا كان
9: اي فوالا دونك هو على قد ما علي معناتها يكون بعيد على الكاج على قد ما انفع لاي فريق لاي فريق منافس دونك بيان لو من طرف الاطار الفني نتاع نتاع نتاع جرجيس اللي الحقيقه والله موصف مشارك خلينا نعطيه حقه ما نعرفوش خلينا نعطيه حقه من المدربين القلائل اللي يجي في ويعملك تروى شانجمون حاجته يحب يمشي يعمل حاجه بقطع النظر الحاجه هذيك نجحت ولا ما نجحتش لكن هو عنده الجراه وعنده الـ الـ الـ الـ يعني الـ الرؤيه اللازمه اللي تخليه معناها يحط قناعاته يجرب يحطها وقناعاته جابت فرص معناها الحقيقه يحيي عليه المنصف مشارك يعني تروى شانجمون في ميتون
4: لكن تنوع في الهجمات كنا شفناه في الشوط الثاني اكثر من الشوط الاول سواء مباراه الاولمبي البيجي ولا مباراه نادي الصفاقسي اليوم حمدي العبيدي واديبا جو عندهم لو ميم بروفيل
10: بزوز ما حتى في التاي كيف كيف
4: فوالا كي تلعب ب 3 5 2 ماذا بك عندك ان جوار دو ستاسيون جوار زاد كيف كيف لتحت
9: يتحرك
4: اكثر وهذا شفناه في مباراه الاولمبي البيجي سوي كان خلى حمتي العبيدي اكثر ليبر ومباراه هذه زاد كيف كيف غلقوا ونوعوا في الهجمات ما قعدوش في نفس الديناميكية الهجوم
10: في المقابلة السياسية محمد الطرابلسي للمقابلة الثانية على التوالي يسجل أهداف ويسجل عن طريق التسجيل ويكمل
9: أنا مش متفاجئ مستوى ترابا خاطر ترابا أنا نعرفه من اللي هو صغير ونقول لك راه ترابا ما زال عنده مخير معناها جوار تبارك الله عليه معناها ومازال عنده مخير ان شاء الله في المستقبل يقعد كونسونتري وان شاء الله ويكمل يخدم معناها المستقبل باذن الله قدامه مزيان ان شاء الله
10: ونسمعوا شنو قال محمد الطرابلسي بعد نهايه المباراه تاع اليوم
11: والله فرحان برشا بالبونت الثاني هذا بتزيدني كان ثقه في روحي باش نخدم اكثر واكثر ان شاء الله واحد الاوبجيكتيف نتاعي يوصل له ويمشي منتخب ان شاء الله فرحان برشا بالبونت ونهدي لامي فرحانه ديما معايا وديما ورايا خويا بن علي زاد فرحان به رجع معانا ان شاء الله نهدي البونت وربي معنا ان شاء الله والقادم خير
12: عندك اوبجيكتيف المنتخب
11: تاعك بالطبيعه اوبجيكتيف المنتخب ديما موجود واحد ما عليه كان يخدم اكثر واكثر وان شاء الله الكوب دافريك الجاي نكون معاه ان شاء الله
12: جاهزين لرحلة نيجيريا أول رحلة ليك بالنسبة ليك في الأصغر الأفريقي
11: بالطبيعة جاهزين إن شاء الله الحمد لله الفرحة هذه جبنا تروفا نمشيو الغديك بثقة كبيرة إن شاء الله ونجيبوا الربح ونروح إن شاء الله بيه.
10: واضح اذا كان هذا كلام محمد الطرابلسي صاحب الهدف اليوم الاول نتاع السي اس اس الهدف الثاني ليه في مع فريقه النادي الرياضي الصفاقسي زوز اهداف من اصل زوز مقابلات تحكيو بطبيعه على المافيوله الخاصه بمباراه السي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي
5: هي الحقيقه المباراه هذه فيها خمسه لقطات بقياده محمد علي قرويه مساعد اول مروان سعد مساعد ثاني فارس الجلالي حكم رابع حمزة جعيد في الفار عنا برونو استيفيس من البرتغال مع أفار خالد الدالي زوز معطيات خلت المباراة تكون في صالح التحكيم تو نحكي عليهم تباعا زوز معطيات هذوما دقيقة 22 عنا هدف النادي الرياضي الصفاقسي توزيعة ومروان سعد كان الحقيقة متمركز واحتسب الهدف كمام اوني باسي او تشيك فار لانه الكره كانت اقرب الى خط المرمى يفلي فير لو تراساج من بين الكره والمهاجم رقم 33 اللي سجل هدف للنادي الرياضي الصفاقسي
2: محمد ترابلسي.
5: واتضح بعد التراساج أنه الهدف سليم والديسيزيون إلا إيتي كونفيرمي بار الفار. دونك قرار سليم من الحكم المساعد أيدو حكم الفار. حكم مساعد مروان سعد كان حاضر الأسبوع الفارط في مقابلة الترجي والنجم الرياضي الساحلي وكنا نوهنا بالمردود متاعو. لقيناه اليوم معين أنكور أون فوا، وهذه حاجة باهية باش نعطيه أكثر ثقة للمساعدين متاعنا. دقيقة 26 و40 ثانية كانت هناك إصابة تعرض لها لاعب نادي الرياضي الصفاقسي رقم 18 على سويت دان تاكلينك انقضاض من لاعب رقم 29 من ترجي جرجيس. الحقيقة في التاكلينك معناتها كانت الكرة في مجال اللعب في مجال منافسة، دونك منافسة شرعية، قام بالانقضاض، نجح في لعب الكرة لاعب ترجي جرجيس في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية صار الكونتاكت، الكونتاكت تسبب في إصابة النادي الرياضي لاعب نادي الرياضي الصفاقسي. احنا نعتبروه ان كونتاكت انيفيتابل خاطر بالتاكلينك، دونك لو كونتاكت اي انيفيتابل ما يكتسيش خطوره، استوجب الاسعاف خارج الميدان، دونك لا مخالفه ولا انذار، قرار سليم من الحكم. الشوط الثاني دقيقه 55 و45 ثانيه نادي الرياضي الصفاقسي سجل الهدف الثاني. لاعب نادي الرياضي الصفاقسي استلم الكره par un contrôle orienté de la poitrine. Donc il n'y a pas de faute de main. هدف شرعي في احتفاله. هذا المريول وأظهر الصورة يظهر لي للوالدة متاعو. لهنا القانون هل يتم انظار اللعب؟ لا، لا يتم انظار اللعب، ولكن يمكن يعرض فريقه إلى عقوبة. هذه في الاحتفالية للهدف. دقيقة 84 و40 ثانية تسجل هدف لترجي جرجيس. عملية مركبة ومركبة جدا، توزيع توزيع من الجهة اليمنى، كان هناك لاعبين اثنين من ترجي جرجيس في موقف تسلل. اللاعب الأول قام بعملية انزلاقية، والعملية الانزلاقية هذه نعتبرها أثرت على الحارس وعلى المدافع، أثرت على الحارس في قدراته الذهنية، اسكو الجارديان يخرج لونتيسيب ما يخرجش، دونك اثر عمل بيرتورباسيون على الحارس، ويعتبر موقع التسلل نتاعو مؤثر. ثم المدافع قام بعمليه انقضاضيه، دونك من لا سويت دو لاكسيون ما مشيناش فيها، اعتبرنا الموقف الاول هو المؤثر، ولهنا تدخل الفار وقام بالترساج واكد قرار مروان سعد اللي نشكره مرة أخرى في حسن تطبيقه لبروتوكول فار، لأنه كمل العملية
2: للأخير
5: إلى حين تسجيل الهدف، وبعد أشار بالراية إلى الموقف المؤثر دي لو ديبار دو لاكسيون. لهنا علاش قلنا أنه كان زوز عوامل خلى التحكيم في المباراة هذه ينجح، هو تعيين مروان سعد، والمرة هذه على عكس المرة الفارطة الأسبوع الفارط أنه تدخل الفار كان ناجع في زوز لقطات، سيرتو اللقطة الثانية اللي هي صعيبة. وبرونو استيفيس ماهوش غريب على البطولة التونسية، هذه ثالث مباراة لي في البطولة التونسية، وبرونو استيفيس وقع اختياره في الموسم الفارط كأحسن حكم فار في البرتغال، ويبلغ من العمر 48 سنة. تعرفوا أنه حكام الفار اون بو معناتها لي او دولا دو 45 عام.
2: واضح.
5: فوالا. دونك الهدف الأخير اللي سجلته ترجي جرجيس في الدقيقة 91 و15 ثانية هدف كلاسيكي، عملية خذ وهات، يون دو، يا با دوف سايد، دونك القرار اتخذه في الميدان، دونك مروان سعد اونكور إليا فيليسيتي.
2: وكذلك الحكم محمد القروية نجح
5: في طاقم التحكيم ككل.
2: واضح. نمر المقابلة الثالثة، مقابلة النادي الافريقي وامل حمام سوسة. معتز الدام ينقذ النادي الافريقي ويقود الافريقي لفوز صعب، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله في دقيقة 88 عن طريق تسديدة قوية على بعد 30 متر تقريبا. النادي الافريقي في الشوط الثاني تحسن الاداء كوتش ويل، تحسن الاداء، لكن في الشوط الاول ممكن فما برشا نقاط استفهام بخصوص الثقل الموجود في خروج الكرة في الوصول للثلث الاخير. بعد الشوط الثاني غير من الكنزاري بعض المراكز بالنسبه للملاعبية، رجع الحارزي ليه، بدل برشا على مستوى سطح الميدان، غادر الشريمي ايضا، غادر كينزومبي، تحسن الفريق، ولكن الهدف تاخر برشا مره اخرى كما مقابله نجم المتلوي.
13: كيف نفس الشيء بالنسبه للشوط الاول، نسق كان متوسط للفريقين،
4: ملعب ممسوسة كان متمركز منيح، دفاعيا كان ممتاز وعمل على التنقلات الهجومية. النادي الافريقي كانت نسبة الاستحواذ عنده أكثر، لكن كانت ان بوزيسيون ستيريل احنا نقولوا.
10: فماش علاش
4: افكتيفمون فماش تدرج واضح وصولا للزون ديفينيسيون للمناطق اللي تجم تشكل خطر على مرمى ممسوسة. ما فماش ان فيرتيكاليتي جو، ما فماش ما لوجوش أكثر على العمق. مع كما قلت تمركز أمل حمام سوسة نقص أكثر الحلول للنادي الأفريقي. لكن في الشوط الثاني خاصة بعد التغييرات اللي قام بهم كانزاري، شفنا النادي الأفريقي أصبح أكثر هجوميا وعدت في عدد ولا نوع في الهجمات متاعه.
10: هذا اللي حكى خالد المليتي اللي جاء قال لك
4: انه لي شونجمون كانوا بوست بوست، لكن غيروا ديناميكيه الهجوم وخرجوا على الكوتي وخرجوا في البروفوندور ومسوا برشا لاكس نتاع امل حمام سوسه. مع تالق دفاع حمام سوسه والحارس ما كانوش ديزاكسيون، ما شكلوش خطوره كبيره، ما كانش فما نجاعه، فماش ترسيم. لكن هدف معتز صدام غير مجريات اللعبه وعطى النادي الافريقي 3 نقاط مهمين، 6-6 اليوم النادي الافريقي باش يحضر مباراه نتاعو الافريقيه على باكثر اريحيه. وكيف كيف اما الحمام سوسه قدم مباراه رائعه خاصه دفاعيه، وكان نجح حتى في التنقلات الهجوميه، لكن كيف كيف ما شكلش خطوره على مرمى
10: ملقاش الملاعب اللي كان
4: النادي الافريقي افكتيفمون. بالنسبه لامل حمام سوسه كفريق صاعد من الرابطة الثانية، نقطة أمام الاتحاد المنستيري في ميدانه على 6 نقاط، ما هيش نتيجة كاتاستروفيك، يجم يحسن فريق، يجم يمشي أكثر بعيد، يجم يكون مرتاح. كيف كيف اليوم زاد يوسف المهيبي، يمكن ما عنده زاد الوقت
10: باش انه برشا وقت صحيح
4: انه يحط افكاره، لكن اليوم شفنا بصمه مدرب موجود على الميدان.
10: سؤالي، هل فما مشكله اليوم في النادي الافريقي في البوست بتاع وسط ميدان دفاعي؟ لانه الافريقي يبدو انه يلوش في متوسط ميدان دفاعي واحد اخر ولا يكون اساسي على سيد خان. هل اليوم حسب مريت المقابله هذه والمقابله فارطه فما مشكله في وسط الميدان في خروج الكوره في السرعه نتاعها في ايجاد الفكره الباهيه؟
4: لا، المشكله في خروج الكوره في التدرج، مش في الزون هذيك.
10: وين
4: المشكله انه ما يوصلوش للتيار الاخراني،
10: السبب
4: نتاعو لا يوصلوا على الكوتي. فما حاجه مهمه انا اكتشفتها في النادي الافريقي، انهم يعملوا برشا السوبريوريتي بوزيشنيل، يعني تمركز اللاعبين خاصه في وسط الميدان ممتاز جدا، لكن ماهمش قاعدين يعملوا في سوبريوريتي نيميريك سي لو كوتي، ماهمش قاعدين يعملوا، ما فماش لا سيبيريوريتي كاليتاتيف هكا جوار اللي كيما البليلي كيما سرتا مومو خضراوي. ديجا شفنا لاعب
10: شكون نادي الافريقي شيخاوي
4: لا روليور الحرزي
10: ايمن الحرزي كان لعب 10، هو لعب روليور وبعد مشى
4: لعب روليور بعد كي مشى على الكوتي صنع اكثر وربح اكثر
10: وقع حتى الاسكواس باش يشوت
4: ونوع حتى في طريقه صحيح. لعب النادي الافريقي
10: صحيح.
4: بالنسبه للبوست هذيك انا ما شفتش انه فيها بروبليم، سيرتو انه النادي الافريقي لعب ضد نجم متلوي، ما كانش فيه نجم متلوي مستحوذ على الكوره وباهي برشا في الزانيماسيون اوفنسيف، دونك ما شفناش مشاكل. كيف اليوم امل حمام سوسه ما شفنا طريقه لعبوا اكثر في لي ترانسيون اوفنسيف، دونك لو بيفيو سنتينيل هنا ما كانش مشكله نتاع النادي.
10: واضح وسيم النادي الافريقي شوت اولى من ايمن الحرزي على العارضه، مش نعطيك الوصف شنو صار في الشوط الثاني بالضبط. سيطره هي، ثم جات تير دلوا من ايمن الحرزي على العارضه من نفس الاسباس تقريبا نفس الزون، يسدد الزدام ويسجل. ممكن بعض الصعوبات القائم الافريقي كما قال الكوتش في ايصال الكره للثلث الاخير ويجاد الحل.
9: هو انا ما تفرجش في الماتش خاطر كنت في الملعب طيب المهيري، اما شوف مع الانتربريتاسيون بتاع اللي قلته كونه حاجه عاديه يبدا فما ديفونس رونفورسي حاجه عاديه انه يكون لي تير برمي الحلول الاولى ولا الليبراليتي، معناها دونك عادي انه يجي هدف على اثر تسديده ولا فرصه خطيره اثر تسديده. الافريقي معناتها نحكي عليه دون فاسون جينيرال خاطر قلت لك ما شفتش الماتش. راهو الفاكتور كويزيون راهو لازمه شويه وقت، لانه الفريق معناها تبدل بنسبه، معناها عندك 4-5 ملاعبيه في ال 11-30 الحقيقه لازم شويه وقت باش تشوف معناها فريمون تاخذ لي بون كونستا، معناها الاطار الفني والاطار الاداري النادي الافريقي باش ينجم يحكم مليح. بيان سور تقول لي لي ماتش اميكو خذا فكره اكيد فما خذا فكره ما ديما لي ماتش معناتها اوفيسيال وين فيهم الشارج مونتال معناتها طالعه وين فيهم معناتها لي فري كونديسيون نتاع نتاع الماتشوات هي اللي تعطيك دي كونستا خير. الحاجه الباهيه في الافريقي اليوم كي تشوف البنك معناها فيه بروفوندور
10: صحيح
9: هذه حاجة باهية انه كي يبدأ عندك بروفوندور في الافكتيف تخلي الاطار الفني نجم يخمم بطرق مختلفة. تبقينا العوامل الاخرى اللي هي معناتها الملاعبية باش يكونوا يستنزوا بعضهم باش يفهموا بعضهم اكثر لازم شوية كما قلت لك شوية شوية وقت ما نجموش نحكموا بنسبة كبيرة كيك سوا كان جات بريستاسيون قوية برشا ولا كان جات بريستاسيون خايبة ما نجموش نحكموا لانه الماتشوات هذوما فريمون معناتها كيف كيما نقولوا دي ماتش معناتها باش تاخذوا بهم لي كونستان بعد خمسة انطلاقا من الخامس ماتش حتىكش العاشر ماتش يبدا يتحسن معناها كيما نقولوا احنا الاستنتاج نتاع نتاع الناس المشرفه تبدا تتحسن فعلى الاقل نتاع الفاز الاولى باش تجم تاخذ ليفري كيما نقولوا احنا كونكلوزيون اللي باش تاخذ عليه من قرارات في كسوا في الميركاتو نتاعك ولا في الاستراتيجي جينيرال نتاع الفريق.
4: اليوم فما نقطه ايجابيه انه النادي الافريقي ثاني مباراه على التوالي اللاعبين بدلاء هما اللي يحكموا في الماتش
10: صحيح قديده وتوازى دائما
4: ويمركي ثاني مره على التوالي يمركي في الدقائق الاخيره نتاع المباراه
10: فورز كاركتير
4: لكن بدايه اليوم اذا تحب تحافظ على اللقب نتاعك لازم تاخذ بايك على بكري دونك شفنا حتى النادي الافريقي ابارتير دي 60 ولا 65 مينوت تخلف التسرع ولا ولا
10: يلوش اكثر
4: على على الهدف دونك التسرع نعرفوا انه ماهيش نقطه ايجابيه في في المباريات.
10: واضح نسمع تصريح هيكل الشيخاوي بعد نمشيو للمفيولة متاع المقابلة هذه نسمع شنو قال هيكل الشيخاوي بعد فوز النادي الافريقي امام حمام سوسة.
13: اي كما قلت معناها لي 3 بوين اليوم ولي 3 بوين في الماتش الاول يعطونا برشا كونفيونس سورتو يخلينا نخدموا مرتاحين معناها نركزوا في الماتش اللي باش يكون صعيب مع جولي با اما الحمد لله اليوم كونتر معناها الكونتر يخدم معنا 6 بوان سي لو بلوز امبورطون.
14: لعبت ماتش في المتلاوي اليوم اول ماتش قدام جمهور الكلوب شنو هي السنساسيون؟
13: سنساسيون معناها كبيره برشا جمهور الكلوب نصور الناس الكل معناها تعرف اللي جمهور الكلوب معناها من احسن السبورتير معناها خصوصا ان افريك ومعناها الجمهور اللي داز معاك معناها في الربح في الخساره وللاخر دقيقه معناها سي تري امبورطون واعطيهم صحه وان شاء الله يكونوا ديما معنا مع يكونوا معنا للاخر.
10: واضح كان ذاك الشيخاوي دخل زاد في الشوط الثاني الافريقي كما قلنا يفوز هدف مقابل صفر هدف كان سجله معتزل زدام نشيل المافيور الخاصه بالمقابله هذه كيف كان الاداء الحكم حسام بولعريس.
5: دونك كما قلت مقابل النادي الافريقي حمام سوسه بقياده حسام بولعريس مساعد اول يوسف الجامي مساعد ثاني ثامر السوسي حكم رابع احمد ذوادي في الفار منتصر بالعربي الاسبوع الفارت كان في الميدان في اليوم اصبح في الفار والآفار كيف كيف درعي جمال كان في مقابلة الترجي اليوم نلقاوه كمساعد حكم فار عندنا 6 لقطات دقيقة 34 ثانية مطالبة النادي الإفريقي بضربة جزاء كانت هناك توزيعة في اتجاه المهاجم النادي الإفريقي وكان معاه لاعبين اثنين من حمام سوسة لاعب سقط على الأرض ولاعب لعب بالكرة ولكن أكسيدنتالمون الكرة طاحت على يد اللاعب اللي ساقط على الأرض وإيده كانت مضمومة على بدنه الفاكتور إسانسيال ولا البرانسيب إسانسيال اللي خلينا ما نعلنوش على ضربة الجزاء أن الكرة جات من زميل يبايو دا غرانديسمون دي كور دونك قرار أيدو حكم الفار قرار سليم في الميدان وأيدو حكم الفار دقيقة 16:50 ثانية كانت قفة من بعيد من لاعب النادي الافريقي بالرغم محاولة الحكم تفادي الكرة لكنها مالوريزمون ارتطمت به الاشكال مش لهنا احنا شفنا الحكم حسام بولعريس حط ايده على اللوريات يستشير في الفار علاش يستشير في الفار في حين انه القانون واضح والتنقيح الاخير يقول لما ترتطم الكرة بالحكم بالاتير للاعب الاقرب او للفريق الاقرب للعب الكرة وكانت بالاتير لصالح الفريق المنافس. في الشوط الثاني الحقيقة هم لقطين في لقطة لاحظنا أنه يا يون بان ونيفو دي زوريات
10: للمرة الثانية
5: دي ماتيريال تاع كومينيكاسيون مرة أخرى في

0: دقيقتين نتاع شربان الماء قعدوا 3 دقائق في المجمل. عندنا 7 دقائق في اصلاح عطب فني، معناتها هذا راهو يكسر في الريتم نتاع لعب في وقت انه النادي الافريقي تحاول تهاجم والنتيجه كانت 0-0 انذاك. دونك كانت الوضعيه هذه تنجم توتر اللاعبين وتوتر لبناك وتشنج الاعصاب. دونك دعوه الى تفادي البان هذه في ستاد رادس سورتو. نجمو نشوفوا علاش البان، اسكو سي دو او ماتيريال، اسكو سي دو ا اون انترفيرونس من الفريكونس اللي موجودين غاديكا. دونك نلقاو لها الحل ان شاء الله في قادم الجولات. دقيقة 87 و 55 ثانية، هدف للنادي الإفريقي. اللاعب اللي سجل الهدف رقم 30 نحى مريولو للتعبير على الفرحة متاعو، وقع إسناد انذار. دقيقة 98 و 20 ثانية، كانت هجمة لفريق حمام سوسة، مالوروزمون ان دوزيام بالون هبط في التيران. منين جاء؟ ما احنا مريناهش منين جاء، لكن الحكم الرابع يلزمو يشوف، لانه الحكم حسين بالعريس ما كانش عنده معلومه باش يقصي راماسور او مسؤول، ما كانش عنده معلومه. على ذلك حسين بالعريس ما تصرفش. لهنا الحكام الرابعين يلزم يكونوا زاد لا كونسونطراسيون دو تيتر بارفيت افان، معناتها دو سانكسيوني دو بانير دو تيل اكسيون في ملعبنا.
1: واضح، ممتاز جدا. نمر المقابله المواليه، مقابله الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. مباراه فاز بها الاتحاد المنستيري هدفين مقابل هدف. هدف الاتحاد المنستيري تسجلوا عن طريق رائد بوشنيبة وصلاح البرومي، هدف الاستاد كان سجله وائل الورغمي. الاتحاد المنستيري يعمل ريمونتادا على الملعب التونسي في الشوط الاول، اهداف في الدقيقه 34 وفي الدقيقه 45. في المقابل مدرب الملعب التونسي انتقد اداء فريقه، قال الاهداف اللي قبلناها ما يجيوش وما يقبلهمش فريق في السنيور.
2: Oui, il a deux matchs aujourd'hui. Un match jusqu'au premier but de notre adversaire, on a très bien entré de nouveau. On a créé l'occasion, on a fait un but, on peut faire, il doit faire au moins un autre but pendant ce temps. Et après, on souffre but jusqu'à 2 minutes après. Un but qu'une équipe senior ne peut pas souffrir. C'est un but qui il a 2 erreurs, l'action avant et après sur le corner. C'est un but que je regarde seulement l'équipe de moins 12, moins 11 à souffrir un but comme ça, c'est difficile. Et après l'équipe a désorienté et a souffert un deuxième but. Après ça, il n'a pas de match. Il n'a pas de match après ça. C'est la lacune. J'ai parlé de la lacune que je trouve sur l'équipe. J'ai parlé avec mon direction. Ils ont déjà trouvé bien la lacune qu'on a sur cette équipe. C'est une chose que je parle avec la direction du club, pas à vous. C'est une chose qu'on peut améliorer. Je parle avec la direction.
1: واضح إذن توزي، واضح عليه الغضب من الدفاع لأنه فهم برشا انتقادات عليه من خط الدفاع. الملعب التونسي في زوز مقابلة تقبل 3 أهداف، يمكن في السنوات الفارطة الملعب التونسي مش متعود أنه يقبل 3 أهداف في زوز جولات. هو من كلامه يقول أنه الأخطاء اللي صارت ما يجيش في فريق سينيور، معنا واضح كلامه أنه انتقد مباشرة فريق.
3: هو إفكتيبمون الملعب التونسي اليوم خسر 3 نقاط في جراء مشاكل دفاعيه. المشاكل هذه زاد كنا شفناها حتى في مباراه النادي الصفاقسي، لكن ما عرفش النادي الصفاقسي استغل الفرصه. حاجه به اليوم كي يعمل دياغنوستيك ولا كونستا يعرف المشاكل نتاعو، لازم يتصلحوا المشاكل هذوما، لازم يتصلحوا في اقرب وقت، خاطر الملعب التونسي اليوم فريق ممتاز جدا ويجم يكون في البوديوم، لكن بالكيفيه هذه لازم يراجع حسابات.
1: واضح، ما عندناش برشا وقت وسيم باش نحكوا فيه المقابله هذه، باش نمشيو للمفيد. فما لقطه مهمه برشا في اخر دقيقه بخصوص مطالب فريق ملعب التونسي بضربه جزاء. فقط حبيت انه غياب اسكندر صغير لاسباب شخصيه مع المدرب نفسه، اللي هو المدرب ممكن عنده قناعات اخرى باستثناء اسكندر صغير.
3: اللي هو اسكندر صغير قدم موسم
1: اللي هو قدم
3: ممتاز
1: ممتاز
3: جدا،
1: عمناول هو الصحراوي، عمناول
3: في الاستاد وعمناول في الاولمبي
1: بيجي. خرجوا ممكن من حساباته وعنده ممكن افكار اخرى. نمشيو اكيد للمفيوله الخاصه باللقطه هذه، خاصه غدوه نرجو ان شاء الله
0: ان شاء الله. دونك المباراه بقياده حسني النايلي الاسبوع الفارط كان في الطيب المهيري، دونك تاكيد تعيين حسني النايلي لمزيد ثقه لهذا الحكم الشاب. والفار الدير ماليرو من البرتغال، بالغ من العمر 46 سنه، اللقطة الأخيرة فقط دقيقة 94 و15 ثانية عن

0: بنان ان بروفوندور في العمق. دخلنا للسيرفاس دو ريباراسيون. لاعب رقم 9 من الملعب التونسي نجح في لعب الكره, نجح في لعب الكره, ولكن في مجال التنافس وكان فما تشالنج, سقط لاعب الاتحاد المونستيري على لاعب الملعب التونسي. على اثرها تم قام الحكم حسني النايلي بالاعلان عن ضربه جزاء. لهنا كو دو بي دو ريباراسيون, الفار لزاما انه يتشيكي لاكسيون. اكتشف انه او مومون المنافسه على الكره اللاعب رقم 9 المهاجم ملعب التونسي قام بدفع لاعب المدافع للاتحاد المونستيري, وهذا ما سبب في سقوطه. نادى للحكم اون فيلد ريفيو,
1: خذا وقته
0: شاف اللقطه, اقتنع بوجود المخالفه, وبالتالي الغى اعلانه عن ضربه الجزاء
1: بالرغم انه في اخر ثانيه.
0: اخر ثانيه قرار مهم ومهم جدا. حتى البروتوكول فار راهو ساعات في اخر وقت في لي زاكسيون فاكتويل نلتجيو للفار باش نقصوا من التشنج, لكن هذه لقطه كلاسيكيه, تدخل فار طبيعي, وبالتالي قرار سليم من حكم الفار.
1: واضح. عاد نرجو باكثر اكيد حديث على المقابله هذه وتحليل للمقابله هذه ومفيولا ومعمقه المقابله هذه. شكرا نسيم على قدومك.
2: شكرا امين.
1: سامحنا جبناك ديريكت من
2: لا مش مشكل مشكل.
1: شكرا سياسين حروش وكذلك كوتش والصغال, شكرا لك على القدوم اليوم. عاد مع جديد اكيد مع سبور ماغ, واكيد دفعه ثانيه من مقابلات الجوله الثانيه لبطوله الرابطه المحترف الاولى لكره القدم. بهير عوجي في الاخبار, تصبحون على خير.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للرز الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية. ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم عن المعهد. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة دعم أبناء الشهداء وتوفير الرعاية الشاملة لهم ولأسرهم، والحرص على تطوير وتدعيم برامج الإحاطة بمنظورها وبأسرهم لضمان استقرارهم المهني والأسري والصحي، وذلك على هامش حفل تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية والجامعية 2025-2026 من أبناء منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الأسلاك، وفي مقدمة أبناء شهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها في إطار الاحتفال بيوم العلم. تخرج دورة متفقدي التعليم الابتدائي لسنة 2025-2026 تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي، وتخرج من هذه الدورة حوالي 149 متفقدا ومتفقدة توزعوا على 3 اختصاصات: 99 في اختصاص اللغة العربية، 45 في اختصاص اللغة الفرنسية، و5 في اختصاص اللغة الإنجليزية. إلى الشأن الدولي، الاحتلال يواصل اعتداءاته على مناطق متفرقة في مناطق جنوب لبنان مستهدفا إياها بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات وإضرام الحرائق، مركزا معظمها في محافظة النبطية. تركيا تستدعي سفير كييف لديها إلى مقر وزارة الخارجية على خلفية استهداف سفينتين تركيتين في البحر الأسود الأسبوع الجاري. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دي ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معكم كل ليله من 7 إلى 9 العاده، مي ليله سبيسيالمون نبداو معكم افرتير من 8 نتاع الليل جوستومون بعد المباريات وبعد الحوصله اللي كانت مع كريم والليكيب الكل بيان سور في في الكرة. إن شاء الله تكونوا عملتوا أمون كيف ديجا بالكرة، إن شاء الله تفرشوا على ماتشوات، إن شاء الله عجبتكم الانطلاقة متاع الموسم الرياضي هذي. فأنتوك أنا أقولكم كيما العادة برشا برشا موزيكا حاضرة معنا في الليلة. حسام الحلواني سيد المخرج للليلة، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو ديراكتومون. لي ديبيو متاعنا يكونوا توت سويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا جديد متاع سان لوفون محمد عساف في ماسكارا.

مش تلقاو من بعد شويه بيبيلون وجديد نتاعهم مع حسين الاسنامي، مش تلقاو مستر بروبس، مش تلقاو كليل، مش تلقاو كولد بلاي تو لايت. هذه الموسيقى نتاعنا واكثر من هكا سيغمون البدايه نتاعنا تكون تسويت مع دي جي دارك. على بينا هذه الموسيقى نتاعنا. بونيكوت انتم

0: qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. بقى ديراكتومون الموسيقى متاعنا كيما العادة, لو رانديفو نهار السبت يكون مع الأغاني التونسية. هذيك علاش من بعد شوية باش نسمعوا نور الدين الكحلاوي, باش نسمعوا صلاح الفرزيد, باش نسمعوا الهادي دنيا, فوزي بن قمرة, سمير لوسيف, إتو سويت باش خليكم مع تليلي القفسي, جيب الواد الواد. هذي الموسيقى متاعنا, عملوا بون كيف. احنا راجعين معكم بعد الأخبار في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجهزوات تسعة. ديوان فهم عسلمة. 56 نائبا بالبرلمان دعوا إلى عقد جلسة

0: عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية الحالية بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية. أوضح النواب في بيان أصدره اليوم أن هذه المبادرة تأتي على خلفية تواتر انقطاعات الكهرباء والماء وما رافقها من تدهور حاد في الوضع الصحي وارتفاع في أعداد ضحايا الاختناق الحراري، إضافة إلى غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية ونقص عدد من المواد والخدمات وفق نص البيان. وأكد أصحاب المبادرة رفضهم الاكتفاء بالبلاغات والتبريرات إزاء الأزمات المتكررة وتحميل المسؤولية للغير، مشددين على ضرورة الاستماع إلى المسؤولين المعنيين لتقديم المعطيات للرأي العام وتحديد المسؤولية السياسية والإدارية وصولا إلى إقرار حلول عملية قابلة للتنفيذ للحد من حالة الاحتقان الاجتماعي. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بلغ إلى غاية العشرين من أوت الجاري حوالي 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموعة التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسية. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ ذاته حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. وكانت وزارة التربية قد أطلقت نهاية شهر جويلية الماضي بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. إلى الشأن الدولي، رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من تداعيات عدم إقرار الميزانية قبل الانتخابات الرئاسية. الجيش اليمني يعلن مقتل 5 من الحوثيين والجماعة تنعى 2 من ضباطها. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يقول أن القارة تواجه بيئة أمنية متوترة تتسم بتنامي الإرهاب والتطرف العنيف، إلى جانب أزمات داخلية معقدة يخشى تمددها خارج الحدود الوطنية، لافتا إلى أن ذلك ينعكس على البنية التحتية الأمنية الهشة في بعض الأحيان. نهاية الموجز الأخباري، في أمل الله.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانية ديجا. انتو كان نقول لكم كيما العادة, العادة هو يكون أولديز الموزيكا متاعنا, ما سبيسيالمون اليوم اختارت اني سمعكم موزيكا وميكس مزيان برشا باش نرجع بكم لزاني 2000 تو سويت. هذا اللافتر متاعنا,
1: سهريتنا مازالت متواصلة وهذا

0: Running and running, running and running, running.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز العاشرة. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الصحة تفيد بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوت الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة للمستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطورات الوضع. والوزارة تدعو مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء وإلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. المهندس التونسي

0: دكتور محمد عبيد الذي يعمل في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية يؤكد لدوان الثامنة تونس تزخر بالكفاءات البشرية القادرة على تحقيق حضور متميز في مجال الفضاء، ويدعو الشباب إلى الاستثمار في المعرفة والفضول العلمي والانخراط في الأنشطة التي تساعدهم على بناء مستقبلهم. وقال محمد عبيد في إطار جولته العلمية بتونس إن العديد من المختصين مستعدون لمساعدة الطلبة ومرافقتهم وتقديم الإرشاد لهم، ويؤكد أهمية دور الأساتذة والمؤطرين في تنمية شغف الأجيال الجديدة بالعلوم والتكنولوجيا. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بابن عروس تنظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية المشية وتوفير المرعى بابن عروس أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، تنطلق يوم غرة سبتمبر القادم وتتواصل إلى غد 18 من الشهر ذاته. وأوضحت المديرة الجهوية لديوان تربية المشية وتوفير المرعى بابن عروس إيمان الدستوري أن الأيام ستغطي عدة مناطق بالجهة، وأن البنك التونسي للتضامن سيخصص في إطار هذا البرنامج خط تمويل بسقف يصل إلى 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم حوالي 50 رأسا على شراء العلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان، وذلك ضمن برنامج القروض الموسمية لفائدة مزارعي الأعلاف ومربي المشية. وتؤكد على ضرورة توفر شهادة تعاطي نشاط فلاحي للانتفاع بهذا التمويل. إلى الشأن الدولي، قاضية في ولاية كاليفورنيا تصدر حكما يمنع الحكومة الأمريكية من ترحيل طلاب بسبب مواقفهم المنتقدة لإسرائيل والمؤيدة لفلسطين. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن 2.1 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم في السودان، أغلبهم إلى ولاية الخرطوم. نهاية الموجز الإخباري، نذر الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش سبور.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بنتائج الدفعة الأولى من الجولة الثانية من رات المحترفة الأولى لكرة القدم. في الطيب المهيري، في صفاقس، نادي صفاقس يحقق الانتصار قدام الترجي الجريسي هدفين مقابل هدف. سجل السي اس اس كل من محمد الطرابلسي في دقيقة 23 وإياد بالوافي في دقيقة 56، في حين سجل هدف الترجي الجريسي الهادي جرتيلا في دقيقة 93. الاتحاد المنستيري في بن جنات انتصر اليوم على حساب الملعب التونسي هدفين مقابل هدف. البقلاوة بادر بالتهديف عن طريق وائل ورغمي في دقيقة 31، وعد الاتحاد المنستيري في دقيقة 34 عن طريق رايد بوشنيبة. من بعد الاتحاد سجل الهدف الثاني عن طريق صالح البرهومي في دقيقة 45. في الشتيوي، لقاء مستقبل مرسى وتقدم ساقية الدائرة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. اللقاء شهد إقصاء لاعب تقدم ساقية الدائرة حمزة الربعي في دقيقة 84. في رادس، النادي الإفريقي حقق اليوم الفوز الثاني في ثاني مبارياته في البطولة. فوز جاء على أحساب أمل حمام سوسة هدف مقابل صفر، هدف سجله معتز زدام في دقيقة 89 من عمر اللقاء. دونك نعطيكم برنامج مقابلة غدوة لحد لحساب الجولة الثانية انطلاقا من 4:30 نتاع العشية. في زويتن، شبيبة العمران تستضيف الترجي التونسي، تحكيم لسيف الورتاني وإلدر ماليرو في غرفة الفار. نادي حمام لنف يستضيف نادي البنزرتي، تحكيم لأمير العيادي وبرونو استيفيز في غرفة الفار. في ملعب بوجمع الكميتي في باجة، الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بن قردان، تحكيم لفرج عبداللاوي وأيمن نصري في غرفة الفار. وفي الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي، تحكيم لخليل الجري وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. نذكر أن كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. نحكي على الأولمبي البيجي اللي تمكن رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب. الأولمبيك قال في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبد الله باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا. لكن مسألة تأهيل ملاعبية للأولمبي البيجي اللي بيكون محروم منها غدوة قدام اتحاد بن قردين. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أكد للديوان الفهم المنتخب التونسي باش يواجه منتخب مالي وديا بملعب الطيب المهيري في صفاقس. من المقرر أن تجرى مباراة هذه نهار 3 أكتوبر 2026 مع إمكانية إجراء ودية ثانية نهار 6 أكتوبر قدام البنين بأحد ملاعب الساحل. نذكر المنتخب الوطني باش يواجه في إطار تصفية الكان منتخبي أوغندا بتونس وبوتسوانا في غابورون يومي 24 و 29 سبتمبر 2026. نمشي لألعاب البحر الأبيض المتوسط. تورنتو 2026 منتخبنا الوطني التونسي لكرة قدم يواجه نظيره الجزائري في الدور النهائي غدوة بداية من 6 متاع العشية. منتخب الجزائر كان زاح نظيره المغربي بضربات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل هدف لهدف. الختام بالكرة في الأوروب في الإنجليش بريمير ليج. ليفربول يتعادل مع نوتنغهام فورست 2-2. بورموث يتعادل مع إيفرتون 2-2. توتنهام ينهزم قدام نيوكاسل 2-0. في الليغا الإسبانية ليفنتي يحقق المفاجأة وينتصر على ريال بيتيس 5-2. ريال سوسيداد ينتصر على إسبانيول 2-1. إشبيلي لحد الآن في 74 دقيقة لعب منهزم قدام أتلتيكو مدريد 3-0. في الكالتشو الإيطالي فيورنتينا انهزم قدام فروتسينيوني 3-0. واليوفي ينتصر على نادي بارما 2-0. أكثر تفاصيل الأخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فام بونيت. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان فام.
1: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: في تونس الكبرى على 90.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مشهزو 11 ديوان فام عسلمة. امتلاع حريقا بمنطقة وادي غريب من وعتمدية فرنانة بولاية جندوبة مساء اليوم أسفر عن تضرر عدد من المنازل مع انقطاع تام للكهرباء وفق ما أفادت به مراسلة ديوان فام بالجهة، مضيفة أن تدخلات متواصلة للسيطرة على النيران والحد من انتشارها. جمعية تونس للسلامة المرورية تدعو للإسراع بإقرار قانون المراقبة الآلية والذكية وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات إثر تسجيل 880 قتيلا وأكثر من 4000 جريح في حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية. وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذه الحصيلة نتجت عن أكثر من 3000 حادث مرور خلف أضرارا بدنية، وأكدت أن استمرار هذه الحوادث يستوجب تحركا عاجلا جدا من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني لوضع حد للمخاطر التي تهدد سلامة المواطنين. انعقاد اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية قبلي والمكلفة بالنظر في مطالب المشاريع التي تقل كلفة استثماراتها عن 1,000,000 دينار وفق ما أفاد به مصدر مسؤول باللجنة لمراسل ديوان فام بالجهة.

0: حيث صدقت اللجنة خلال الجلسة على 12 عملية استثمارية بقيمة جملية تناهز 680 ألف دينار. إلى الشأن الدولي، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول إنه غير مستبعد وجود ما وصفها بأياد إجرامية وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في الجزائر مؤخرا، مؤكدا إجراء تحريات للوقوف على أسباب اندلاعها. ارتفاع حصيلة الفيضانات بنيفال إلى 675 قتيلا و2498 مفقودا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

You are now listening to DJ Naughty K.

ما في تميل الويل قبول انت ميل اول هذه ارض يمه تفضل السما يا غير ميزني.

كعتق ناشف وعيونك سبب عن جد بعدنا.

kamu, Sammy.

كان مع الوجع هاد الدو جن جن ما بدي حدا ينادي وين وين حبيت الحب الباري أنا ما قدرت على الروج الله يقفلني الروج يا ما قدرت على الروج بدي الله لك تروح أنا ورد بس ورد نرجع

0: Food.com. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك بيكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مشاهدو منتصف الليل ديوان اف ام عسلنا. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومقرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مقرين، وذلك يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. أوضحت الوزارة في بلاغ مروري أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 1، ودعت مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر شارع المصباي ثم محاول ببعليوة في الطريق الوطني رقم 1 أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج ثم محاول معهد المكفوفين في الطريق الوطني رقم 1. المصالح والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة والمصالح الأمنية تتولى توزيع كميات تقدر ب 78,948 لترا من المياه المعدنية المعلبة

بمختلف معتمديات الجهه. هذا وقامت وحدة الجيش الوطني بتوزيع كميات من المياه وصهريج مياه مخصص لشرب الحيوانات في مناطق بطبربة، فضلا عن كميات مياه معلبة وفرتها وحدة الحرس الوطني بالعوينة، ثم تم توزيعها في العرقوب وتخيلة والملاحة والأنصارين والشويقي. وزارة الصحة تفيد بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوت الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطورات الوضع. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المرصد. إلى الشأن الدولي، السلطات المغربية تعلن إنقاذ 201 مهاجر غير نظامي جنوب المغرب. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.

Coringa, Coringa, Coringa, Coringa, Coringa.